0: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
1: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن الخارجية الأمريكية التي تقول وقف إطلاق النار، أو إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار، لكن هناك على ما يبدو اشتراطات يشترط وقف إطلاق النار وقفا تاما لإطلاق النار من قبل حزب الله، نقلا عن الخارجية الأمريكية. للمزيد حول ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري تضعنا في تفاصيل هذا الاتفاق بعد الانتهاء من الجولة الرابعة من المحادثات. إليك أمينة.
2: نعم أروى، طبعا أكثر من 8 ساعات تقريبا في هذا اليوم الثاني من جولة المفاوضات الرابعة كانت هناك خلافات عرقلت نوعا ما صدور هذا البيان المشترك ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، لكن بحسب مصادرنا كان هناك إصرار أمريكي على ألا تنتهي هذه الاجتماعات إلا بخروج بيان مشترك صدر قبل قليل، والخارجية الأمريكية نشرته قبل لحظات. حديث كما ذكرتي أروى عن مسألة اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق مشروط بوقف إطلاق أو وقف العمليات من قبل حزب الله وبإجلاء جميع أيضا عناصر حزب الله من جنوب الليطاني. يجب لربما التنويه أو التوقف هنا على مسألة لربما اللغة. حديث مرة أخرى عن اتفاق وقف إطلاق النار ليس شامل الدور الإسرائيلي في وقف إطلاق النار، هذا لا يبدو واضحا حتى هذه اللحظة. أيضا اتفق الجانبان على المضي سريعا في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات اللبنانية السيطرة على الأراضي في الجنوب مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة من دول أخرى. وهذه النقطة بحسب متابعتنا اليوم لهذه الاجتماعات كان الجانب اللبناني أبدأ فيها مرونة نوعا ما. طبعا بموجب هذا البيان أيضا تم مناقشة ما تم بحثه على المستوى الأمني في اجتماعات البنتاغون في يوم الجمعة الماضية، اتفاقات تتعلق بمسألة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب وعلى أن تحل القوات اللبنانية محله بشكل تدريجي بالإضافة إلى قوات اليونيفيل، لكن هذه النقاط لم يتم الإشارة أو لم تتم الإشارة إليها في هذا البيان الختامي. ما تم الحديث عنه هو أن هذا الاجتماع يهدف إلى ضمان سيادة لبنان وإسرائيل على أمنهما، على أمن إسرائيل بطبيعة الحال وأمن لبنان وسلامة أراضيهما بصورة مستدامة، ويشمل ذلك تفكيك الجماعات المسلحة ومنع عودتها إلى الظهور دون تسمية حزب الله اللبناني. كما تمت إدانة من قبل الطرفين في هذا الاجتماع هجمات إيران على دول المنطقة وأنشطتها المستمرة التي تقود الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، سواء من خلال دعم الوكلاء أو عبر جميع العمليات التي أطلقتها إيران بحسب تعبير هذا البيان المشترك والذي جددت فيه الولايات المتحدة تأكيدها أو تأكيد دعمها المستمر لكلتا الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. وأيضا أكدت أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبوساطة أمريكية وليس عبر أي مسار آخر في محاولة لربما لقطع الطريق على ما ذكره وزير الخارجية اليوم ماركو روبيو خلال إحاطته أمام مجلس النواب على أن إيران تريد أن تقوم بخلط الأوراق وتربط دائما مصير لبنان بمصير المفاوضات التي تحدث معها، وهذا ما تصر الولايات المتحدة الأمريكية على ألا يحدث وتفصل مسار لبنان عن مسار إيران على أن تكون الحكومة اللبنانية هي الوحيدة التي تقرر مصير لبنان. وهنا كانت أيضا إعادة لما ذكره وزير الخارجية سواء اليوم في مجلس النواب أو يوم أمس في مجلس الشيوخ خلال الإحاطة على أن حزب الله ليس فقط عدوا للولايات المتحدة ولإسرائيل، وإنما هو أيضا عدو للشعب اللبناني وللبنان. طبعا في البيان أكدت إسرائيل أن أمنها واحترام سلامة أراضيها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نزع سلاح حزب الله، وهذه المسألة كانت أيضا من خلال معلوماتنا جدلية في خلال هذه المفاوضات الرابعة سواء يوم أمس أو حتى اليوم، مسألة تفكيك البنية التحتية لحزب الله ونزع السلاح وإصرار الجانب الإسرائيلي على أن يكون له دور في هذه المسألة مقابل إصرار لبناني على أن يتم التعامل مع هذه النقطة بشكل داخلي ضمن السيادة اللبنانية. طبعا هناك يعني بحسب هذا البيان جولة مفاوضات أخرى ستنطلق في الأسبوع الذي يبدأ من 22 يونيو هذا الشهر بهدف التوصل لاتفاق شامل طبعا برعاية أمريكية. يبقى بالفعل أن نراقب خلال الساعات القليلة المقبلة كيف يمكن أن ينعكس هذا الاتفاق المشترك على العمليات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما إذا كان أيضا حزب الله سيلتزم بمسألة اتفاق وقف إطلاق النار هذه، لأن تعريف اتفاق وقف إطلاق النار بحسب ما شهدناه خلال الجولات الماضية كان على ما يبدو مختلفا ما بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي الذي بقي مصرا على أنه لن يتم نقل العمليات العسكرية للضاحية الجنوبية وإلى بيروت، وسيكتفي بعمليات نوعية ضد مقاتلي حزب الله في المناطق الجنوبية. إلى أي مدى سيستمر هذا الأمر؟ كما ذكرنا في البيان الختامي لا يتم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق نار شامل بل عن اتفاق وقف إطلاق نار فقط.
1: طيب يعني لو التزم، يعني افترضنا جدلا أمينة التزم حزب الله بما ورد في هذا في هذه المباحثات الاتفاق غير الشامل الذي تم التوصل إليه للتو، هل كان هناك حديث أو من ضمن بنود الاتفاق أو تلميحات حتى عن ضمانات كفيلة بمنع عودة التصعيد على الأقل من الجانب الإسرائيلي لو التزم حزب الله؟
2: لا توجد إشارة أروى لهذه المسألة حقيقة، بالتالي لهذا يعني العبرة بالخواتيم. يعني الرئيس نفسه سبق وأعلن اتفاقا لوقف إطلاق النار وأعلن عن تمديده في وقت سابق من البيت الأبيض، ومع ذلك تم تصعيد العمليات، لكن مرة أخرى ترامب وعاد ويعني عاد بثقله إلى الواجهة.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعه المربيين والاساتذه. تم تقديسها ب 22 حزيران سنه 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنه من حياتها مقعده ومشلوله، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتنا وصباح الخير لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا من أي مكان عم بتابعونا، إن كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم عم نتابع نحن وياكم بهالأثناء برنامجنا الصباحي. وكمان بحب أرجع ذكر مستمعينا رح يكون لنا لقاء بعد لحظات من الوقت، إذن رح ننتقل إلى كنيسة مارشال بيل بانشبول سيدني لحتى نواكب يعني أكيد حدث اليوم رح يصير في مسيرة، ورح نحكي عنها مع فادر أسعد لحود بعد لحظات من هالوقت. إذن عم نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت من كنيسة مارشال بيل بانشبول سيدني، وفيكم أيضا تتابعونا بهالأثناء مستمعينا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توأمية أستراليا بالصوت وبالصورة. رح نكون بعد لحظات مع فادر أسعد لحود، كونوا معنا وتابعونا إذا بهيدي الأثناء. إذن نحن وياكم بدي أقول صباح الخير لفادر أسعد اللي صار معنا بخلال هالوقت على السمع. فادر أسعد لحود صباح الخير.
1: صباح الخير كلود، هي عن جد مفاجأة معكم بيدرو حجي من داخل مكتب أبونا أسعد لحود رئيس دير مارشال بيل. حدث كبير رح يصير اليوم بخميس الجسد، بيحكينا عنه أبونا أسعد لحود. حبينا هيك ننقل معكم لايف مباشرة من داخل دير مارشال بيل. أهلا وسهلا فيك أبونا أسعد لحود عبر راديو توأمية أستراليا.
2: أجل الله، كيفك كلود؟ صباح الخير. اليوم نحن نهار خميس الجسد، نهار مميز بتاريخنا بتاريخ الكنيسة. دايما نعمل مسيرة بالإربان المقدس لحتى نتقدس معه. نحن مسمينا Walking with Christ، المشي مع المسيح. هي مسيرة من سان جيروم اليوم إلى مارشال بيل، ومننهيها بقديس بمارشال بيل. هالمسيرة بتتميز السنة لأنه هي تحضيرا للحدث ب 2028، لمسيرة 2028 مع قداسة البابا باليوكاريستيك كونفرنس بسيدني هون. ونحن قمنا بالتحضيرات اللازمة، بلشنا نحضر من هلأ، استقدمنا أكبر شعاع إربان، ورح تكون كل المجموعات المسيحية مبدئية مشتركة معنا بهالمسيرة، بترأسها الكاردينال بيشوك اللي موجود بأستراليا، ورح يساعده مطران أمبس، ونحن أكيد مونسنيور مارسيلينو يوسف من قبلنا، ونحن الدار كلنا سوا. بتأمل أنه كلنا سوا نشترك بهالمسيرة لحتى ربنا يباركنا، يبارك عيالنا، يبارك منطقتنا، يبارك بلادنا، ويبارك كل ويخلي مسيرتنا دايما ماشيين معه وصوبه.
0: نعم، خلينا فادر أسعد هيك نحكي شوي عن شعاع الإربان المقدس اليوم يلي رح يكون بهيدي المناسبة، هذه المسيرة اللي منتأمل كمان تكون في مشاركة كتير كبيرة حول هالمناسبة هيدي المقدسة.
2: هو حقيقة أكبر شعاع جبنيه بأستراليا، طوله 1.85 متر، رح يكون محطوط على محمل كتير كبير، رح تقريبا شي 70 شخص تنحمله ونمشي فيه. صدنا 3 أشهر تقريبا عم نتمرن على هالمسيرة تتكون مسيرة حلوة ومرتبة وكبيرة. اللي بيميزه انه ديزاين حقيقة كتير حلو، كتير مرتب، كتير معضوم، بليق بالأربين. بس الأهم انه نحنا كمان نكون لحتى نحنا نكون مقدسين أكتر، نتقدس أكتر. بتصور إنه الإربان بيتزين فينا، مش بس بالمحمل. المحمل أكيد مهم لحتى يكون عم نعمل الشيء اللايق بالإربان، لأنه هذا بالآخر ربنا هو ماشي معنا.
0: صحيح. يعني اليوم فادر أسعد لحود يلي من أكبر مجسم لدي شربيل لكمان الأكبر مجسم للإربين وشعاع الإربين المقدس، شعاع الإربين المقدس يلي هيدي طبعا خطوات عم بتكون مميزة، هيدي بصمة مميزة حضرتك عم ترسمها يعني بالدير وعم تلم هالجالية يعني لحتى يكونوا عائلة واحدة من خلال هالمناسبات المهمة.
2: مزبوط، نحن الجالية المارونية والطائفة المارونية هون والكنيسة المارونية كنيسة قوية، ولازم نفرجي إيماننا للناس عن جد، لازم نفرجيهم لأنه في كتير هيك مترددين بس يشوفوا مار شربيل، بس يشوفوا إيماننا كجماعة كمجموعة عم يرجعوا للإيمان. ومن هيك يعني هلأ رح يكون معنا اللاتين، رح يكون معنا الأرثوذكس، رح يكون معنا الكاثوليك الرومان كاثوليك، كمان الملكيين الكاثوليك، رح يكون معنا الكنيسة الأوكرانية، رح نكون كتار يعني من هيك. وأنا بقول هيدي بتعدي يعني نحن بس نفرجي نشهد للمسيح بتعدي، الهدف أنه نشهد للمسيح والهدف أنه نتقدس ونقدس المجموعة اللي حدنا كمان ونرجعهم للإيمان.
0: نعم، يعني نحن بدنا نتمنى لكم دائما كل التوفيق يا رب. يعني كمان بس فادر أسعد بدي أرجع هيك من حضرتك النوي على أي ساعة رح تنطلق المسيرة من أي مكان، وأي يعني بس نرجع نعطي معلومات حول هذه المسيرة المساء.
2: اليوم رح تكون المسيرة بتنطلق من سان جيروم من بانشبول، من قلب بانشبول، وبتكفي يعني بنيجي فيها على الدير، على دير مار شربيل بكنيسة مار شربيل ببانشبول، ننهي القداس بقداس بترأسه الكاردينال بيشوك، وبيضل الإربين مصمود مبدئيا الساعة 12.
0: نعم،
2: ومنزيح الإربين أكيد كل الطريق هو تزيح للإربين،
0: فدعوة مفتوحة للجميع لحتى تشاركوا بهالمسيرة وتتبركوا.
2: كلنا نتقدس وحقيقة نمشي مع المسيح أكيد.
0: نعم، كلمة أخيرة فادر أسعد بتحب توجهها عبر هوا راديو توأمية أستراليا وعبر صفحة راديو توأمية أيضا.
2: أنا صلاتي دايما دايما دايما أنه كلنا نتقدس، كلنا نتقدس والمسيح هو بيقدسنا، بس نمشي مع المسيح نكون حقيقة مش بس اليوم، دايما كل حياتنا نمشي بهالطريق صوبه لحتى نكون نشهد لإله ونكون شهود بالعالم، نعد الناس ناخذهم على الطريق الصحيح، ناخذهم عند ربنا. Thank you. يعطيكم العافية.
0: شكرا من القلب فادر أسعد لحود من كنيسة مار شربيل بانشبول سيدني. فبنرجع بندعي الكل يعني للمشاركة في هذه المسيرة اللي تفضل فيها وحكي عنها فادر أسعد. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد أبونا، وإن شاء الله دائما هيك تكون رسالتك مباركة ومقدسة أيضا، وهالبصمة اللي دائما عم تتركها اللي عم تترك أكيد بصمة كتير كبيرة داخل الجالية. فشكرا لك من القلب، وعلى أمل لقاء قريب من داخل استوديو راديو توأمية.
2: Thank you. أنا كمان بدي أشكر كل الشباب يلي عم تحضر، كلهم حقيقة أنه مجموعة كتير كبيرة ناشطة عم تشتغل ليل نهار خلية نحل.
1: مزبوط.
2: هلأ اليوم
1: أنا شفتها
0: أول واحد زميلي بيدرو حدك
2: شهد حدث اليوم بيدو، يعني دايما هيك كتر خير الله، الله يعطيهم العافية.
0: آمين.
2: وربنا هو يقدسهم.
0: شكرا لك فادر أسعد لحود على هذا اللقاء. خليكم معنا مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا، متابعين سوا لقاءنا الصباحي على 16:38 AM. نتابع بعد لحظات من الوقت.
3: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. توأمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة توأمية أستراليا.
4: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. اسمع هالأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
5: الأولى دائما.
4: توأمية أستراليا، عايشين معكم.

0: مش معقولة هالغنية مش معقولة. من أجمل الإصدارات اللي نزلت مؤخراً أغنية لآدم بكلمة وإيد وأحساس مرهف، وصلت هالغنية للقلب بدون أي استئذان. فبتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها من راديو تويمية أستراليا على 1638 AM. مع متابعتنا لآخر وأهم الأخبار لليوم، رح ننتقل بعد لحظات لنكون كمان مع زميلنا نشأت لمتابعة التعليقات حول آخر الأخبار، خاصة اليوم الموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول هو على وشك توقيع اتفاق ومضيء هرمز رح يفتح فورا ورح يلتقي المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، والتوصل لوقف إطلاق النار بتلاقي أنه الدنيا رايحة لدنيا زهروية يا لطيف. مع إذا بدنا نسمع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بس انتبهوا إذا تأملنا كتير نصاب بعدين وبخيبات أمل. دايما لازم نحترس بأنه ما كتير تفائل، لأنه كتير التفائل عم تصدمنا بكل يوم، لأنه مع الكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي يعني بتلاقيه متقلب بمواقفه متغير بمواقفه، ولكن المواقف الأخيرة اللي عم بتكون مثل كأنه ثابت ومتأكد أنه إيران رح تسلم النووي، ورح يعني كمان يعني مثل ما سبق وذكر أنه رح توافق على تسليم الغبار النووي. هذا الشيء اللي أعلنت عنه شفوياً. هلا كيف شفويا؟ هيدي جديد اليوم بكلام الرئيس الأمريكي. خليني اتابع معكم أهم وأبرز العناوين لليوم. ترامب: إيران على وشك توقيع اتفاق ومضيق هرمز سيفتح فورا. القيادة الوسطى تنفي تسبب صاروخ اعتراضي بأضرار الكويت. في عناوين اليوم: انقسام حلفاء الجيش السوداني تزامنا مع اجتماعات أديس أبابا. روبيو: اليورانيوم عالي تخصيب محور رئيسي في محادثات إيران. البحرين: القبض على 15 شخصا في قضية عملاء إيران. رح نروح نحن وياكم كمان مستمعين حسب البيت الأبيض، منشآت إيران النووية تعرضت للتدمير بالكامل حسب ما ذكر، يعني أكيد أكدت المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نتابع نحن وياكم مع زميلنا نشأت.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي.

0: RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
2: نرجع لكم مستمعين عبر راديو 2 أستراليا 1630 AM. خلال ال 24 ساعة الماضية مرأت كتير من المواقف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تعرفوا ما بيحب يغيب عن الساحة نهائيا، كل يوم تصريح وكل يوم تصريح شيء جديد، ولكن خلال اليومين الماضيين حسينا وكأنه في تصريحات ثابتة. هيدي لأول مرة منشوف أنه على مدار يومين في تصريحات ثابتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي بيعطي انطباع أنه رايحين لتفاهم ووقف إطلاق النار ومفاوضات. فك كيف قرأت نشأت أو شيء؟ يعطيك ألف عافية وصباح الخير. يعني ترامب مضيعنا، حتى بالسلامة مضيعنا، فكيف بتشوف مواقفه الأخيرة؟
3: يسعد لي صباحك.
2: حسيته مثل الصفحة، مثل صفحتك على الفيسبوك. اللي عنده هم، اللي عنده غم، اللي هيك مقهور، اللي بده يموي، يروح لعند زميلة نشأت هيك على صفحته، بحس الدنيا لفي أراز أنه هيك
3: روقان
2: على الآخر.
3: بدنا نروح
2: بدنا نروح. لا بس أنت كتير، أنت هيفة استوحيت من عندك. أنا بشوف
3: شو لسه لما السيد ترامب يقول لك ان انا هو يعني اتكلم مع خمنائي مختبئي شخصيا يعني
2: مرشد الاعلام
3: وبدا يستحضر الارواح الموتى الله اعلم وحدش يعرف.
2: امبارح كان بده يسقط النظام، اليوم صار بده يحكي معه قريبا وهيك. انه
3: شفت ازاي؟
2: شفت ازاي؟
3: شفت التعديل اللي احنا عايشينه. فلما يكون مصائر الشعوب في ايد ناس زي ترامب وغيره، وفي بعض الاسماء يعني مش عايز اقولها اقولهم كلهم، فيبقى كارثه. يعني احنا في كارثه، يعني البشريه بتعدي بمرحله يعني غريبة. لما يحكم يعني يكون في مصائر الشعوب بين الحرس الثوري الإيراني في الوقت الحالي اللي احنا المشكلة الحالية اللي احنا بيعيشها العالم اليوم، بين الحرس الثوري وحيدي أو مختبئي، أنا ما بقولش مشتبئي،
2: مشتبئ
3: أنا بقول مختبئ بس يظهر هنقول بقى ساعتها. نعم نقول إن هو مشتبئي. نعم فهو حاليا مختبئي، فمحدش يعرف إيه. ويكون في مصير يعني في إيد ناس زي ترامب، دي مصيبة، يعني كارثة. فالعالم بيعيش فترة يعني بيقول كله بيصلي بيقول يا رب مر هالفترة على خير، يا رب قبل ما تحصل أي مصايب أي مشاكل، لأن التقارب الإيراني الأمريكي من عاشر المستحيلات، لأن طلباتهم في المفاوضات مستحيل تحقيقها. إيران بتقول مش هنسلم اليورانيوم المخصب، وأمريكا مصرة إن هي تحصل على اليورانيوم المخصب.
2: نعم

0: يعني هون كمان مش بس بده يحكي مع مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، إنما كمان قال لأول مرة تحدثنا مع حزب الله. يعني كمان
1: يعني غريبة عجيبة، يعني هو طبعا أكيد، يعني إزاي أنت بتتحدث مع حزب الله وأنت معتبره أنه هو جماعة إرهابية ومصنف إرهابيا في أمريكا؟ يعني شو هالمنطق؟ يقول اتصلنا مع نبيه، يعني لا، يعني في ناس عندها ال ال ال يعني ما يقدرش، يعني في ناس بين الكذبة والكذبة يكذب كذبة تانية. يعني مثلا
0: مش هاليومين ستين، ما بعرف أن غريبة. خلينا نسمع سمير من بونداي سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا سمير، صباح النور.
2: أنا شايف يعني مهزأ سيد مجتبى. ليه؟ مش هو أبدو لسيد مجتبى؟ هذا سيد، هي أول شيء. ثاني شيء، شوف ترامب بده يقابله، رئيس دولة كبيرة بالعالم بده يقابل السيد مجتبى. وهو قال له بدي أقابل السيد مجتبى، بيجي بيقول مجتبي يعني عايز يحترم الناس شوي. مش مهزأ الواحد، خلي الواحد يدخل بالسياسة يعرف كيف بده يدخل. شكرا لك.
1: لا بس انا ما احبش حد يستخف بعقلي شخصيا، بيستخف بعقل الناس التانيين، انت هم حرين، لكن يستخف بعقل نشأة عبد السيد كتير انا بشوفها محرجة لشخصيتي انا. يعني إيه انت ليه، يعني ليه مخبيينه؟ طيب ليه ما يظهرش؟ ايه السبب؟
2: ليش مخبيينه؟
1: هذا استخفاف بشعوب بالبشر.
0: لا سوي مصاب
2: شوي، هذا قائد، قائد أمي هيك. قلت لي ليش مخبينه؟
1: مين مخبينه؟ ايه السبب في نظرك ان هو مستخبي؟
2: كل واحد يعرف حدوده، كل واحد يعرف حدوده، عايز احترام للناس.
1: هو لما الاحترام لازم احنا ما
2: الانسان اللي بيطلع من الإذاعة هيدي لازم يحترم الناس لو سمحت.
1: لا بس انت
2: المواضيع عادي منشارك.
0: طيب اوكي سمير، خلينا نرجع نروق. يعني هو المقصد من الحديث
2: عايز احترام للناس. اوكي احترام للناس.
0: سمعك يعني لا يعني عم بيسمعك وبعده عم بيرد بكتير من الاحترام.
2: يا ست كلود، يا اختي، يا ست كلود لو سمحتي، هلا انا بحترمك وبقول لك ست كلود انا بعبط من انت شيء، عم بحترمك، بس لما بيجي واحد بيصير يقول له مختبئ وهذا عم يتمسخر على الناس، عم يتمسخر عليه.
0: هو عم بيربطها باختفائه وبعدم اطلالته.
2: هذه مسخره باسمها.
1: في نظرك انت مسخره.
0: في شيء
2: اسمع، رئيس جوزيف بونشي ولا عن رئيس السيسي؟
0: اوه على رئيس السيسي.
2: في
0: هونيك فيها يا سمير، بس خليني كمل جملتي. في شيء اسمه كوميديا سياسية، يعني بتوصي رسالتك من خلال الكوميديا.
2: ليش ما بيعمل كوميديا على على على سياسي؟
0: بل عامل كتير. أكثر حدا.
1: هو إحنا ما بنعملش كوميديا على حد على فكرة. اللي بعد إذن حضرتك، أنا ما بعملش كوميديا على أي مخلوق أبدا. ما يستاهلش إن يتعمل عليه الكوميديا. في حاجة اسمها الستاند أب كوميديان، وفي ناس بتستعمل السياسة، لك حتى في ناس بتستعمل الدين كمان، لكن إحنا مش ممكن يعني نوصل لهذا المستوى. هو بيقلل من نفسه، إحنا بنقل منه كمان. يعني ده
0: لا بس هي
1: يعني
0: موجودة بكل العالم، في برامج، في كوميديا سياسية.
1: واخد بال حضرتك ازاي؟ فاحنا لما نتكلم على حد
2: اللي انت عم تمشي انت، يعني على كل الناس مش بس على واحد، على ناس معينة، صح ولا لا؟
0: اكيد
2: بدك تتعاطي مع الناس، بدك تناشي بالسياسي، بتناشي، بدك تناشي بالوضع الامني، وضع البلد، بتناشي. بدك تتمسخر على الناس.
1: فكل انسان
2: عليك ولا على غيرك.
0: نعم
2: معلش الاحترام بقى.
0: نعم شكرا لك سمير، واكيد وصلت وجهه نظرك، وبس ما قلت اللي يعني كنت بتمنى مثلا ما نضيع البوصله وما نضيع الحديث وما نضيع الموضوع، لانه كمان في سؤال اليوم الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلي كان عم يحكي امبارح كان بده يسقط النظام الإيراني، اليوم صار بده يلتقي مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. هيدا الشيء اللي كمان كان لفت الأنظار، وخاصة يعني كمان اليوم حديثه عن لقاء أو الاتصال بحزب الله، هيدا أمر كمان شوي كان ملفت. نشأت خلينا نتابع مع مستمعينا في اتصال من منطقة كانليفيل سيدني، معنا ربيع. صباح الخير.
3: مرحبا كلودي، يعطيك العافية. ليك لنشهد.
0: يا هلا صباح نور.
1: صباح الفل.
3: وين فل سمير يربط لي الزندو شوي صغيرة يطلع بي على
0: الهواء. مالي خلص انتهينا ربيع لو سمحنا. خلينا ركز على الموضوع. أوكي. لو سمحت.
3: أول شيء هودي الجماعة الإرهابية حزب الله لتوصل إلى إيران، هيدي إيران يلي خربت الشرق الأوسط. هلأ تعرفوا شو عم يعملوا؟ عم بتساعدوا الإرهابيين الحماس الإرهابي السني المتعصب لحتى يرجعوا يضربوا الدول العربية المعتدلة. السنة المعتدلة عم يضربوا، الإيرانية عم تضرب صواريخ كانت على دبي وعلى على منطقة الإمارات وعلى أو على قطر. إذا انتبهنا كيف عم تضرب إيران عليهم، هول الإسلام السنة المعتدلين يلي عم بيضربوا عليهم صواريخ، كانت إيران عم تضرب صواريخ. هودي جماعة إرهابية، هودي الإرهابيين لا يحترموا، ما فيك تحترم شخص إرهابي. بعدين الناس اللي فاتت فوتت لبنان بمتاهة وفوتوا لبنان بحرب طويلة عريضة، هودي كيف بدك تحترميهم؟ من بعد ما بتخلص الحرب هذا الدمار كله والناس اللي ماتت، هيدي شو هذه اللي استشهدت حتى ما يقولوا عم شو عم شرح؟
0: طب اليوم الرئيس الأمريكي بده يلتقي مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، كيف بتشوف يعني هذا الكلام؟ بعد ما كان عم بيقول انه بده يسقط النظام واتصل بحزب الله، طيب عم بيحكي رئيس اكبر دولة اليوم عم بيحكي هذا الكلام، كيف نظرت له؟
3: يعني بهذا الحديث بأكد انه الناس اللي عم بتموت عم بتروح كما صدم عم بتروح دمها. نعم. الحرام على الناس اللي عم بتموت، 20 و30 ألف بلبنان و80 ألف تقريبا ناس شهيد بغزة، هيدا الناس البريئة اللي راحت هيدي كرمال شو هذه الحرب. وبعد ما بتخلص صلى وبيقضوا على طاولة المفاوضات وبيحطوا ورقة حزب الله ورقة إيران وبيحلوا المواضيع بين بعضهم، والناس اللي ماتت يلي انت بدك تعنطر وتطلع وتهاجم إسرائيل وتعمل حالك بدك صرتوا هلا بدكم توقفوا الحرب على لبنان، بدهم نوقف الحرب بس على بيروت، مش مشكلة تضل الحرب مكفية بجنوب عادي. أوكي، وكنا بشعار يكبوا إسرائيل بالبحر، هلا صرنا شو بشعار بليز وقف الضرب عنا.
0: نعم، شو عندك تعليق نشأة؟ تعليق فضلك.
1: لا احنا بنعدي بمرحلة صعبة جدا، وبعدين الـ الـ الـ الناس هي بتعمل في نفسها كده، يعني شر البلية ما يضحك. في البلية احنا بنحاول نخفف البلية اللي هي نخليها كده يعني شيء فيها بعض الإيجابيات او فيها بعض الكوميك زي ما بيقولوا، فاللي احنا شايفينه مصيبة كارثة، فإحنا بنحاول نخلق منها شيء يعني يلطف الجو بس مش أكتر. وإحنا شايفين إيران بتضرب الكويت، ضربت في المطار مدني، ما هوش قاعدة عسكرية أمريكية ولا أي حاجة خالص. نعم. يعني إحنا شايفين وفي البحرين وفي قطر وفي
0: الإمارات،
1: يعني تخيل، دائما أنا أقول تخيل إن إيران تمتلك القنبلة النووية، كان إيه يعني كان إيه مصير الشرق الأوسط والعالم كله؟ دلوقتي إحنا دلوقتي خايفين من إن إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب وتقوم أمريكا بضرب الأماكن اللي هي في الجبال الواعرة بإيران، والمناطق ده هي هتتقفل لمدة 30-40-50 سنة ممنوع الوصول إليها. يعني شوف قد إيه إحنا ممكن ندخل العالم كله، والإشعاعات اللي هتسببها وإزاي تتحرك بالهواء واتجاهات هذه الإشعاعات وتأثيرها على البشرية. يعني عايشين في ألم، في مصيبة.
0: خلينا نتابع مع رشيد من منطقة تشستر هيل سيدني. صباح الخير لك رشيد.
4: صباح الخير ست كلود.
0: صباح نور.
4: أنا بعلق ست كلود بس على اللي بخش فيه على جهتنا، لأن للأسف الشديد فقدت الأمة العربية الأمل. فلما هذا اللي قبل شوي حكى علق بقول لك حماس الإرهابية، السنة الإرهابية، السنة بريئة من هيك أشكال. السنة ما ترضى الذل، ما في دين برضى الذل، ما في دين برضى الذل. إسرائيل حية فاتحة سنة، ليش ما في حد تعليقات؟ لو واحد مسلم سواها الدنيا بتكبر وتقعد عليها، بيطلع الكنائس بيكسروا بالكنائس بيعملوا، ما حدا بيعلق. هذول بضلكوا تحكوا هذول أحباب السلام، هذول أطباء السلام، هذول هم السلام بحاله للأسف الشديد. بس لما بيطلع واحد مسلم بيسويها بصير إرهابي. طبعا أنا طبعا في نظري الإرهابي اللي بيعملها هيك لا شك، أي واحد بيعتدي على أي ديانة إرهابي، ما في جدال. بس ليش هدول ما بين حكى عنهم؟ دينين هذا اللي بيطلع أقول لك حماس إرهابية وماشي مع إيران. حماس مشت مع إيران لأن أشكالكم العرب خلتوهم يجبروا أنهم يمشوا مع إيران، لأن خليتوا عنهم، خليت عن القضية الفلسطينية واللي هي قضية الأم للأمة العربية كلها.
0: إيه بس إيران جابت يعني جابت حق القضية الفلسطينية برأيك، أم خلقت، أم بالعكس كلمة قاومت كلمة يعني كمان ضرت بالقضية الفلسطينية؟ يعني شو عملت إيران كل هالفترة؟
4: ماشي ست كلود، بس لك سؤال، ما احنا هي عندنا المثل دائما بضرب لك اياه، الضفه الغربيه عندنا هي، انا بدي اسافر على فلسطين مش قادر، روح شوف الذل، بدك تطلع من ضيعه لضيعه محاسين، بدك ساعتين لتطلع من ضيعه لضيعه، هذا هو السلام في نظركم؟ الذل؟ هذا السلام اموت.
1: طب ومين اللي وصل، مين اللي وصل ايه، مين اللي وصلنا لهنا لهذه
4: اللي احنا حبيبي فيه؟ شو انت
1: مين مين مين اللي وصلنا؟
4: طيب تنسى يا نشأة لما نتنياهو نطلع في الأمم المتحدة قال هذه إسرائيل ورفع علامة.
1: أنت بتجاوب سؤال تاني خالص، مش هو ده السؤال بتاعي أنا، سؤالي لحضرتك مين وصل اللي وصلنا للي احنا فيه في الوقت الراهن؟ مين اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي للتعطيل اللي احنا عايشين؟
4: دولك العربية اللي طبعت، اللي فاتت وطبعت، لا خلوش مجال لغزة إلا تفوت بهذه الشغلة. لما طبعت السعودية شبه طبعت، بعت السفير عرام الله يضحكوا علينا.
1: هل بس الدول العربية؟ هل بس الدول العربية؟
4: الدول العربية اللي هي اللي متأمرة على القضية. دولك
1: ومين تاني؟ ومين تاني مع
4: مين؟ قواعد عسكرية أمريكية إسرائيلية، الإمارات أكبر قاعدة صهيونية بالإمارات، الصهاينة كلهم بتحكم بالعالم من الإمارات، عم بتقول لي بتدافعوا عنهم؟ احنا بندافع عن شعوبنا العربية، انا ما بضرر انه ينضرب اي شعب عربي، بس اللي بينضرب هذول كلها قواعد عسكرية يعني زي ديزيفة، لانه هم اللي بيعملوا فيهم الهيك. ليه عم تمشوا؟ ليه بتدخلوا الغرب؟ ليه بتدخلوا امريكا علينا؟ ليه بتدخلوا اسرائيل علينا؟
0: عظيم، خلينا نسمع رأي ربيع نشأت. يعني
4: بدي اقول لك نشأة غزة انقصفت من الامارات.
5: والله انا جاهز،
4: لما دخل الصليب الاحمر، خلينا اجاوبك، الصليب الاحمر انكشف، كشفوه الشباب في غزه، كشفوه.
5: يلا يلا يلا
4: على غزه
5: على السريع.
0: وصلت الفكره.
4: المساعدات المصريه اللي دخلت كمان كانت مؤامره على غزه، على المقاومه. لا اريحك يعني،
0: اريحك. اوكي لحظه ربيع، عندك تعليق سريع لان بدي انتقل للاخبار؟
5: طبعا تانك كلود، لأن اتحلي مجال، وتانك يو لنشأت وللأخرة في الحكي. أنا على السريع بس بدي أعلق، في شخص بيحكي كتير عربي منيح وسوري وأصيل وابن عائلة عريقة بسوريا اسمه بشار الأسد، قتل مليونين سني بليل ما فيها ضوء أمر، حمل حاله وفل. هودي البشر، هودي الناس اللي قتلوا بسوريا وعدا المهجرين، هودي كيف هيدا الشخص ما بيتحاسب؟ وكيف بعضهم عم يحكوا إسرائيل قتل 80,000 و20,000 في لبنان 100,000، ما بتوصل ربعه للأسد.
0: أوكي، شكرا لك ربيع، شكرا لرشيد. رح أتابع مع باسم من منطقة نورث شور بسيدني. صباح الخير.
6: صباح النور. أنا عم بسأل مين السبب، صح؟
0: تفضل، كلنا سمع لك.
6: انا اطرح الراديو وقعدت عم بقول بالنشاط الاستاذ طبعاً، فطيبك عم بقول مين السبب.
1: نعم
6: صحيح،
1: نعم
6: بدي اعرف مين السبب. يعني انت بتضلك تدور على السبب، كل سبب له سبب، صحيح؟
1: نعم.
6: يعني اذا هو بيسأل مين السبب، نحن فينا نسأل كمان مين سبب السبب. السبب هو كل اللي عم تعرف، حتى هم الإنجليز اللي فوتوا اليهود المجرمين على المنطقة، ماشي؟ مش سبب اليهود، ماشي؟ هم تخلصوا من اليهود من أوروبا عشان يحطوهم بفلسطين، خيروهم بين وطنين. إذا بترجع على السبب، مين كل السبب حبيبي؟ هذا كل من السبب، ولا تصغير ما بيسأل السؤال. أنت لما بتكون بمصيبة، مسكر مشكلتك، أنت تخلص من مصيبة بين، اسأل شو السبب. إذا تسأل عن السبب، أنت بتحمد كل الأنظمة العربية ما بفيهم مصر هي السبب. فجأة انت ربحان انت بالحرب، وهن اصلا بين هلالين، هن حرروه، هن ربحوك بالحرب ب 73، ماشي؟ فجأة انت كنت ربحان بالحرب، صح؟ رحت عملت سلام.
0: نعم
6: صحيح؟ عملنا السلام هو عمل السلام.
1: بس هل انت لسه ما قلتش
6: انت لما بتكون قاعد انت باستراليا قاعد بوطنك معزز مكرم ما تحكم على فلسطين المخنوق.
0: نعم اوكي باسم بس باسم بدي اعزبك انه انت من اي منطقه تحديدا؟ من نورث شور. من اي منطقه حضرتك عم تحكينا؟
6: من
0: من
6: شاتوود.
0: اوكي شكرا. لا اوكي بس لانه مضطرة يعني بدي اقلك ميرسي كتير على اتصالك وكنت بتمنى يكون معنا كافي من الوقت.
1: انا الحاجة اللي الحاجة اللي بستغرب لها انك لما تسألي حد سؤال يجاوبك على سؤال تاني خالص. يعني تقولي الساعة كام يقولك النهاردة الاربع. يا عم الساعة كام يوم الاربع؟
0: انا نادي من ترامب. شكرا نشأت يعطيك ألف عافية. مضطر أروح لفاصل ومن بعدها منتابع مع جولتنا الإخبارية وبتابع المشوار مع زميلي ماريا منصور من استديو تؤمي ومايسات من بيروت. وفترة بعد الظهر مع الدرافتان بروغرام تنسوا رح تلاقيكم زميلي كاتيانا. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
7: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الاصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: UMA News. News. First.
12: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Israel and Lebanon have agreed to renew their fragile ceasefire. Israel's been intensifying its attacks on Lebanon in recent weeks, saying it's targeting militant group Hezbollah, despite a ceasefire announced by US President Donald Trump months ago. Lebanese authorities say Israeli attacks have killed thousands of people since March. Now, Israel and Lebanon have agreed to extend the existing ceasefire and create a number of pilot security zones inside Lebanon where Hezbollah militants will be banned. Lebanon and Israel say the agreement is contingent on the militant group stopping any attacks. Hezbollah did not attend the talks that led to the deal. The Prime Minister says the United States gave no notice about its latest tariffs proposal. Australia is one of 45 countries facing a massive new 12.5% tariff from next month, with the Trump administration saying it's targeting nations it says have failed to crack down on forced labour. But Anthony Albanese has defended Australia's modern slavery laws and says any tariffs on Australian exports to the US are unjustified. Meanwhile, Donald Trump's facing a setback from his own government over the war in Iran, with four Republicans in the US House of Representatives siding with Democrats to push for the US president to get congressional approval to continue the war. And the Australian government says it won't lower the tax on tobacco, despite concerns high prices are driving the black market. New government data reveals 80% of cigarettes and vapes consumed in Australia last year were illegal. The government's hoping to debate proposed new laws cracking down on the illicit trade today, but says changing the excise is not on the cards. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير لكم مستمعين راديو تويميا أستراليا من أي مكان عم بتابعونا. أنتوا برفقة ماريا من وسط بيروت وأطيب التحيات بوجه لكم إياها وين ما كنتوا. منبلش مشوارنا لليوم الخميس 4 من شهر حزيران
13: بأغاني كتير حلوة، وبداية حكون مع شرطة الأغنية اللبنانية

0: ومع بداية مشوارنا يعني أربع ساعات حلوة حنقضيها سوا بمزيج رائع من الأغاني المنوعات وحتى الأخبار أكيد يلي منقدم لكم إياها دايما عبر راديو 2 أميا أستراليا. رح نشوف سوا حالة طقس اليوم. اليوم الخميس بسيدني ممطر، الحرارة 17 درجة مئوية، وبملبورن بتوصل كحد أقصى لل 13، وهون ببيروت طقسنا مشمس وصيفي مع حرارة 26. بناخد أول بريك وبنرجع لعندكن. Get the news first
1: from 2ME. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: إذا منروح مع بعض لخبر فني بعيدا عن كل أجواء الحرب والتوتر يلي عم بيصير، يبدو أنه عالم الفن اللبناني على موعد مع مفاجأة جديدة من بعد رسالة غامضة أثارت فضول جمهور الفنان جوزاف عطية. ونشر جوزاف عطية صورة جمعته بالشاعر أحمد ماضي والملحن هشام بولس، وكتب عليها هيك عبارة قصيرة: ألفية، من سنين طويلة كنت موهوم واليوم. فهيدي الرسالة يعني أعادت دغري إلى الأذهان أغنيته الشهيرة موهوم، يلي حققت نجاح كتير كبير عند صدور عام 2010، ودفعت الجمهور للتساؤل إذا كان في عمل جديد بيجمع الثلاثة من جديد، أو بركي نسخة مختلفة من الغنية اللي بعد لهلأ حاضرة بذاكرة كل محبي. وحتى هلأ بعض التفاصيل يعني ضمن الكتمان، فيما يواصل جوزاف عطية تشويق متابعيه بعد أشهر مضيها خلال الاستوديو لتحضير أعماله المقبلة. منكمل نحن وياكم بمشوارنا ووقتنا الحلو عبر راديو 2 أستراليا بفترة الظهيرة، رافقونا.
1: أثار مقتل الطالب البريطاني البالغ من العمر 18 عاما غضبا واسعا في بريطانيا بعد نشر تسجيلات كاميرات الشرطة التي أظهرت قيام ضباط بتقييده بينما كان ينزف إثارة تعرضه للطعن. مزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أستراليا.
2: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

Australia. 2ME Australia.

من هون من راديو تويميا أستراليا منكمل معكم وبوجه لكم أطيب التحيات من قلب بيروت. عم نشوف اليوم وبالأيام يعني السابقة كيف درونز الحزب هالمسيرات عم بيأدوا لإصابات كتير كبيرة، وهيدا باعتراف من الجيش الإسرائيلي، وعم بيصير في ضحايا بصفوف العسكر تبعهم، وعم بتصيب دبابات وجنود بالجنوب اللبناني، وهيدا أكتر شيء عم بيضرهم للجيش الإسرائيلي. وبالنسبة لألون هيدا الشيء غير مريح ومتعب، وجربوا بكذا طريقة أنه يصدوا هالدرونز منهم، بوضع شباك على دبابات والخيم كمان والبيوت اللي هن محتلينا كرمال تعلق فيهم الدرون، ولكن هيدا الشيء بقى بالفشل لأنه منه effective وما عم بيكون يعني منه إنه فعال، وعم بيكون متعب كتير ومكلف بنفس الوقت، وما عم

0: وهيك بيكونوا عم بيدافعوا عن جنودهم وما عم بيأدي هيدا الشيء بقى لخسارة جنود بالصفوف الإسرائيلية. منتابع معكم بمشوارنا مع آخر المستجدات والأخبار أكيد يلي رح نوافيكم فيها. خليكن على السمع.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. 2M8. 2M8. 2M8.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.

0: بهالدقايق مستمعينا رح نتوجه إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر وأهم المستجدات لليوم الخميس 4 من شهر حزيران.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: Turn your radio up.
7: This is 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Louise Mylan with the top stories. Lebanon and Israel have agreed to a renewed ceasefire. The deal is reliant on militant group Hezbollah, which is not affiliated with the Lebanese government and wasn't at the talks for this deal, stopping its attacks on Israel. Israel and Lebanon have already had a shaky ceasefire, but Israel has been intensifying its attacks in recent months, saying it's targeting Hezbollah, with Lebanese authorities saying Israeli strikes have killed thousands since March. All this comes as Iran insists it won't accept a peace deal with the US unless there's also a ceasefire in Lebanon. And in the US, Donald Trump's facing pushback from within his own government over the Iran war. 4 Republicans in the US House of Representatives have sided with Democrats to push for the president to get congressional approval to continue the war. That wouldn't force him to end the conflict entirely, but it could provide the first legal step to stop further military action. And Commonwealth Bank's chief economist believes the risk of recession in Australia is low. New data shows economic growth slowed in the first quarter of this year, and it's expected to slow even more in the coming months. But CommBank's Luke Yeaman says despite conflict in the Middle East hurting the economy, we're likely not at risk of a full-blown recession. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: واشنطن تعلن توصل كل من لبنان وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار اشترط فيه التزام حزب الله به وإنشاء مناطق تجريبية تكون السيطرة فيها الجيش اللبناني حصرا. ترامب يتوقع تقدما خلال أيام في الملف الإيراني ويكشف تواصل مع حزب الله لأول مرة ويؤكد ضرورة فصل المحادثات بشأن لبنان عن ملف إيران. على خلفية الاعتداءات المستمرة على المنطقة، الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين، والبحرين تعلن توقيف 15 متهما في قضية عملاء إيران.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: أعلن كل من لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله. وقال الجانبان في بيان مشترك صدر عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي جرت في واشنطن أن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني سيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات غير حكومية. كذلك اتفق الطرفان على عقد جولة جديدة من المحادثات في واشنطن في 22 من الشهر الجاري بهدف توصل إلى اتفاق شامل.

0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف أن الولايات المتحدة تحدثت للمرة الأولى على الإطلاق مع حزب الله، أكد أن الهدف هو فصل المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران.
1: لقد تحدثنا بالفعل مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، وقد وافقوا بالأمس على عدم إطلاق النار، وإسرائيل كذلك لن تطلق النار. نحن فقط نريد أن نفصل الصراع في لبنان عن ما يحدث في إيران.
0: وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أمام الكونغرس أن واشنطن تريد أن ترى الجيش اللبناني قادرا على نزع السلاح حزب الله. وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة انخرطت في الوساطة بين لبنان وإسرائيل انطلاقا من فهمها أن حزب الله ليس فقط عدوا لإسرائيل وإنما هو عدو للدولة اللبنانية أيضا.
2: اندماج الولايات المتحدة في الوساطة بين لبنان وإسرائيل هو انطلاق من فهمنا بأن حزب الله ليس فقط عدو لإسرائيل وإنما هو عدو للدولة اللبنانية أيضا. لقد هدد الحكومة اللبنانية بالتصعيد، وعندما طرد لبنان السفير الإيراني رفض السفير الإيراني المغادرة لأنه وجد نفسه محميا بحزب الله. إذن حزب الله ليس تحد لإسرائيل فحسب وإنما تحد للبنان واللبنانيين، ونأمل في الوصول إلى صيغة تمكن الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية من العمل سويا لنزع سلاح حزب الله، لكن هذا الأمر بالغ التعقيد.
0: بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إن الوصول إلى السلام بين إسرائيل ولبنان يتطلب نزع سلاح حزب الله.
2: إذا أردنا إنقاذ لبنان وتحقيق سلام بين لبنان وإسرائيل، أرى أنه علينا نزع سلاح حزب الله، وأعتقد أن هذا هدف لا جدال فيه، بل أعلم أنه هدف نتشاركه أنا والرئيس الأمريكي. أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن حزب الله قد أخذ لبنان رهينة. إنه وكيل لإيران، يهدد المواطنين اللبنانيين بالسلاح ويستخدم لبنان كمنصة لإطلاق صواريخ على مدننا.
0: من بيروت ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب. أهلا بك سيادة العميد، ماذا يعني برأيك هذا الاتفاق عسكريا وكيف يمكن تنفيذه عمليا؟ وبالعلم العسكري ما المقصود بالمناطق التجريبية التي ستخضع لسيطرة حصرية للجيش اللبناني؟
3: صباح الخير أستاذ أروى، وتحية لك والسادة المشاهدين. لا شك أن عندما أنا أعود هنا إلى البيان الذي صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت منذ حوالي 25 يوم تقريبا، والذي أكد أن إذا لبنان جلس إلى الطاولة ووفق الرؤية الأمريكية سوف قد يستعيد سيادته على كامل الأراضي اللبناني. اليوم الولايات المتحدة نجحت بالوصول إلى هذا الاتفاق، طبعا المباحثات لم تنتهي اليوم، يعني أكيد هناك فرص أخرى وهناك متابعة وهناك حتى نعرف شو بيصير على الأرض وقبول حزب الله لهذا العمل. الرئيس نبيه بري أبلغ الحكومة اللبنانية وأبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأن حزب الله إذا ما وافقت إسرائيل على وقت إطلاق النار سوف يوافق وتعهد بذلك. يعني هذا ما هذا للبحث بالأمور التالية. سؤالك عسكريا، نعم اليوم عندما وصلت إسرائيل إلى مشارف نهر الليطان وتجاوزت نهر الليطان في بعض الأماكن وكذلك الوصول إلى قلعة الشتين، يعني وكذلك عند لميلة الغرب وصول إلى البياضة والتحكم بمنطقة المنصوري باتجاه سور، يعني هذه الأمور عسكريا إسرائيل بعد أن سيطرت على التلال الحاكمة وعلى الوديان وعلى الأماكن التي ممكن من خلالها مراقبة ما يجري، وبعد أن دمرت الجسور على نهر الليطاني وكذلك الطريق ما بين البقاع الغربي والجنوب من ناحية مشورة، يعني من ناحية السيطرة على دبين، على هذه المنطقة. يعني يمكن الناس ما تعرف عسكريا عن شو عم بحكي، لكن إذا بشكل واضح السيطرة على التلال الحاكمة وقطع الطريق من البقاع إلى الجنوب، وكذلك قطع الجسور والتحكم بجسور هي ممكن أن يعني تكون تصنعها بشكل مشرفة، يعني مرصودة من قبل التلال التي أتكلم عنها. يعني إسرائيل عسكريا وصلت إلى نقطة تستطيع مراقبة كل الوضع في الجنوب من أماكن كثيرة. هذا أولا. ثانيا، ما هي الأماكن يعني التي تكون تحت المراقبة؟ يعني أن يكون هناك منطقة تعلن. لبنان قسم الجنوب اللبناني إلى منطقة القطاع الغربي والقطاع الأوسط والقطاع الشرقي. ممكن أن يكون مثلا القطاع الغربي والذي هو على قطاع ساحلي
4: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بيأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعه جديده واجواء جديده برجع لعندكم مستمعينا بهالساعه الذهبيه. بتمنى لكم اوقات حلوه وين ما كنتوا وكيف ما يكون نهاركم. ان شاء الله انتوا تكونوا رايقين مرتاحين ويعطيكم الف عافيه. بلشنا مع ام كلثوم وهلا سمعنا يا طير هالاغنيه الرائعه, ورح نتابع بعد الفاصل برفقه زياد الرحبيني وجوزيف صقر. خليكن على السمع.
1: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one but no one does it like we do.
3: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم, ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد, فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية, وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة, وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط, لقد عملتم بجد, لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: أثار مقتل الطالب البريطاني البالغ من العمر 18 عاما غضبا واسعا في بريطانيا بعد نشر تسجيلات كاميرات الشرطة التي أظهرت قيام ضباط بتقييده بينما كان ينزف أثر تعرضه للطعن. مزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

برجع لعندكم مستمعينا وبرجع بذكر بأحوال الطقس. اليوم بسيدني ممطر، الحرارة كحد أقصى 17، وبملبورن بتوصل كحد أقصى لل 13 درجة مئوية. هون ببيروت طقسنا صيفي ومشمس مع حرارة 26. رح ننتقل مع بعض إلى السيدة فيروز، خليكن معنا عبر راديو 2ME أستراليا.

0: برغم كل الظروف يلي عم بتصير، كل الظروف يلي عم بعيشها لبنان وعم تشهدها منطقة الشرق الأوسط، عم نشوف بعد أنه كأن صيف 2026 عم بيحمل أعمال فنية جديدة ورح يحمل تعاونات موسيقية غير متوقعة، خصوصا بين نجوم الجيل الجديد يلي عم بيحققوا انتشار واسع بالمنطقة والعالم. كشفت معلومات خاصة عن تحضير ديو غنائي جديد بيجمع الفنان توليت والفنان سان لوفان على أن يطرح خلال الفترة المقبلة تزامنا مع موسم الصيف. هيدا التعاون بيجي بعد نجاحات سابقة جمعة الثنائي، إضافة إلى الصداقة المعروفة بيناتهم والتفاعل الكبير يلي حققوا خلال ظهوراتهم المشتركة أو ظهورهم يعني سوا. ويعرف توليت بأسلوبه الغامض واعتماده هيدا الماسك الشهير، إلى جانب أعماله اللي بتستحضر أجواء التسعينات. وكمان بيتميز سان لوفان بهيدا المزيج تبعه بين العربية والإنجليش والفرنش يلي بيخليه واحد من أبرز الأسماء الصاعدة عالميا. فمع هالخلطة الموسيقية المختلفة أكيد الجمهور متحمس، وهن على موعد مع عمل جديد ممكن يكون من أبرز أغاني الصيف ويجمع بين النوستالجيا والستايل العصري بنفس الوقت. انتو برفقة ماريا من استوديو 2ME ومايسات من بيروت، ومكملين معكم دايما على موجتنا الأقوى 1638 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
0: معكم بيكمل المشوار وين ما كنتوا موجودين بهاللحظات مستمعينا، معكم ماريا من استديو 2ME ومايسات ببيروت، ورح ننتقل مع بعض إلى جولة إخبارية مفصلة منتابع فيها أبرز التطورات والأحداث كلها اللي عم بتصير لحد هالساعة.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: The latest sports headlines for you now. Geelong take on the Crows at the Adelaide Oval to open up round 13 of the AFL on Thursday night. They're looking to bounce back from that narrow loss to Carlton, just 4 points separating the sides. The Adelaide coach, meanwhile, says they're refreshed. They're returning from their bye ready after they lost to Hawthorn last time out. Manly are looking to climb back up to fourth when they open round 14 of the NRL against their close rivals South Sydney at the Brookvale Oval. With new coach Kieran Foran now permanent, the Sea Eagles are enjoying the high life, and their winger Jason Saab says the team now believe they can go higher. The South's Wayne Bennett, meanwhile, says time will tell on how good Foran really is. Mr. Bennett, of course, might be a veteran, but after a mid-season bye, his rabbits are fresh and raring to go. And his forward, David Fifita, is fit and will play for the first time since round six. Aryna Sabalenka says she wants to quit tennis right now, although she was speaking after her shock exit at the French Tennis Open. The world number one lost her quarterfinal clash with the Russian Diana Schneider. Last year's losing finalist was a setup and leading 4-1 in the second before the 25th seed won 12 of the final 13 games to claim a 3-6, 7-5, 6-love victory. In the men's draw, Flavio Cobolli is through to his first major semi-final after beating the fourth seed, Felix Auger-Aliassime. He recovered from being a set down to win 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. He will next play fellow Italian Matteo Arnaldi for a place in Sunday's final. Arnaldi goes through after his rival Matteo Berrettini was forced to retire from their quarterfinal because of a hip injury. It does mean, of course, that an Italian will make the final in Paris. It just won't be Jannik Sinner.
10: انتظام حزب الله به وإنشاء مناطق تجريبية تكون السيطرة فيها للجيش اللبناني حصرا. ترامب يرهن العودة إلى الحرب مع إيران بقتل طهران لجنود أمريكيين ويكشف التواصل مع حزب الله لأول مرة. على خلفية الاعتداءات المستمرة على المنطقة، الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين، والبحرين تعلن توقيف 15 متهما في قضية عملاء إيران.
11: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
10: أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق كل من لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله وتكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقال الجانبان في بيان مشترك صدر عقب الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة في واشنطن، إن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري مع استبعاد أي جهات غير حكومية.
12: أعتقد أننا حققنا اليوم إنجازا غير مسبوق نسبيا. دخلت إسرائيل لبنان بعد أن قرر حزب الله الانضمام إلى الحرب الإيرانية ضد إسرائيل، ونحن ندفع حزب الله إلى التراجع، وقد أوصلنا للشعب اللبناني فهما بأننا لسنا العدو بل حزب الله هو العدو، والآن سنعمل معا لتخليص البلاد من هذا الوكيل الإيراني على حدود إسرائيل والذي يحرم إسرائيل من أمنها والشعب اللبناني من حريته. أعتقد أن هذا هو الإنجاز. الآن إذا كان حزب الله مصرا على خرق وقف إطلاق النار فسيكون هو المسؤول عن ذلك، وهذا ما أوضحه الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو ورئيس عون جليا. لذا نحن متفقون على هذا الهدف لضمان عدم السماح لإيران بعد الآن بتسهيل العنف ضد لبنان وإسرائيل من خلال حزب الله.
10: وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يائيل ليتر اتفاق كل من إسرائيل ولبنان على عقد جولة جديدة في 22 من هذا الشهر بهدف الدفع بالمحادثات قدما.
12: الخطوة التالية لنا جميعا هي الاستعداد لمحادثاتنا في 22 من يونيو الجاري لدفع الأمور قدما. بدأنا المحادثات قبل أسابيع وعقدنا 4 جلسات برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو، وقد أحرزنا تقدما، فمع كل اجتماع نقترب أكثر من بعضنا البعض ومن جدول أعمال يمكننا من تحقيق السلام في لبنان وإسرائيل. ولن يتحقق هذا السلام إلا بتحييد هذا الوكيل الإيراني، هذا الخطر الإيراني، ونحن في طريقنا لتحقيق ذلك.

0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشف أن الولايات المتحدة تحدثت للمرة الأولى مع حزب الله، مؤكدا أن الهدف هو فصل المحادثات بشأن لبنان عن المحادثات المتصلة بإيران.
1: لقد تحدثنا بالفعل مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، وقد وافقوا بالأمس على عدم إطلاق النار، وإسرائيل كذلك لن تطلق النار. نحن فقط نريد أن نفصل الصراع في لبنان عن ما يحدث في إيران.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمام الكونغرس إن واشنطن تريد أن ترى الجيش اللبناني قادرا على نزع سلاح حزب الله. أضاف روبيو أن الولايات المتحدة انخرطت في الوساطة بين لبنان وإسرائيل انطلاقا من فهمها أن حزب الله ليس فقط عدوا لإسرائيل وإنما هو عدو للدولة اللبنانية أيضا.
2: اندماج الولايات المتحدة في الوساطة بين لبنان وإسرائيل هو انطلاق من فهمنا بأن حزب الله ليس فقط عدو لإسرائيل وإنما هو عدو للدولة اللبنانية أيضا. لقد هدد الحكومة اللبنانية بالتصعيد، وعندما طرد لبنان السفير الإيراني رفض السفير الإيراني المغادرة لأنه وجد نفسه محميا بحزب الله. إذن حزب الله ليس تحدي لإسرائيل فحسب وإنما تحدي للبنان واللبنانيين، ونأمل في الوصول إلى صيغة تمكن الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية من العمل سويا لنزع سلاح حزب الله، لكن هذا الأمر بالغ التعقيد.
0: بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إن الوصول إلى سلام بين إسرائيل ولبنان يتطلب نزع سلاح حزب الله.
2: إذا أردنا إنقاذ لبنان وتحقيق سلام بين لبنان وإسرائيل، أرى أنه علينا نزع سلاح حزب الله، وأعتقد أن هذا هدف لا جدال فيه، بل أعلم أنه هدف نتشاركه أنا والرئيس الأمريكي. أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن حزب الله قد أخذ لبنان رهينة. إنه وكيل لإيران، يهدد المواطنين اللبنانيين بالسلاح ويستخدم لبنان كمنصة لإطلاق صواريخ على مدننا.
0: عقدت الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة للتداول في ملف إعادة أعمار البلدات والقرى المدمرة في شمال إسرائيل جراء الحرب مع حزب الله، وسط غياب غالبية الوزراء وتأخر حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة نتنياهو اتهامات بتقديم المصالح السياسية والميزانيات الخاصة على أمن سكان الشمال.
3: بين كريات شمون في ساريا وستوكهولم، جلسة خاصة للحكومة للتداول في القضية الأسخن في إسرائيل الآن، إعادة إعمار الشمال المدمر، مدن وقرى شمال إسرائيل التي دمرتها الحرب مع حزب الله، مثل كريات شموني التي قال نتنياهو أنه إذا ضربها حزب الله فسيحرق بيروت. أمن سكان الشمال أصبح شعار يتحمل نتنياهو الشتائم من ترامب من أجله. وفي جلسة الحكومة الإسرائيلية الخاصة حضر 3 وزراء، بينهم الوزير المسؤول عن إعادة إعمار الشمال. وبعد انتقادات وغضب وعناوين حضر نتنياهو متأخرا إلى الجلسة. أين كان وزراء أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل؟ وزير الدفاع مثلا والمسؤول عن أبواب جهنم الذي يهدد فتح أبواب الجحيم على من يمس أمن سكان الشمال وهدد بحرق ضاحية بيروت الجنوبية، لم يحضر الجلسة لأنه كان يحضر حفل البات ميتسفا، حفل بلوغ 12 لابنة أحد أكبر مقاولي الأصوات في انتخابات الليكود الداخلية. هذه حجة وزير الدفاع، ولك أن تتخيل حجج وزراء أقل شأنا. عندما ضربت مسيرة لحزب الله فيلا نتنياهو في مدينة قيساريا في أكتوبر 2024، تم تشكيل لجان وفحوصات وحسابات وجلسات مستعجلة، وتم تقدير ميزانية تصليح زجاج غرفة نوم نتنياهو بنحو 2,000,000 شيكل. أما كريات شمونة وقرى الشمال فما زالت تنتظر الميزانيات، وفي مكتب نتنياهو اشترطوا تقديم الميزانيات لعدم انتقاد نتنياهو. وسموتريتش وزير المالية حول التسهيلات الضريبية من شمال إسرائيل إلى مستوطنات شمال الضفة، ووسطها وجنوبها. عام 2018 زار نتنياهو كريات شمون، فاحتجت أمامه مواطنة من البلدة بسبب إغلاق غرفة الطوارئ الوحيدة في المدينة، فأجابها نتنياهو: أنت مملة وغير مهمة. وإجابته هذه صارت رمزاً في إسرائيل للاستخفاف بالناس. لكن في كريات شموني استمروا بالتصويت لنتنياهو رغم أنهم مملين وغير مهمين، فقسم كبير من مصوتي اليمين أسرى سحر نتنياهو الشخصي. طاهرة قد يكون أفضل تفسير لها ما يعرف بعلم النفس بمتلازمة ستوكهولم، التي تشرح ارتباط الأسير بآسره رغم أنه يأسره، ورغم 7 أكتوبر، ورغم أنه يقول عنهم أنهم مملين وغير مهمين. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه سراً بأنه سيدرس إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران إذا ما قتلت طهران جنوداً أمريكيين. وكان ترامب ألمح إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران نهاية هذا الأسبوع، وقال إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وستدمره بمجرد الوصول إلى اتفاق مع طهران.
1: قاذفات بي2 قامت بعمل لم يسبق له مثيل، وأصبح من الصعب جدا الحصول على اليورانيوم المخصب بعد الضربات التي استهدفت مواقعه، ومع ذلك ما زلت أريد الحصول على هذا اليورانيوم، وعندما يتم التوصل إلى
4: ساعة جديدة بلشت معنا بهالمشوار، ومع كل ساعة منضيف طاقة إيجابية ورفقة حلوة بوجودكن. رح نبلش هلأ مع أدونيس وماريتا الحليني، منسمع هالأغنية.

AME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.

0: بنروح لأحوال الطقس وبنرجع منذكر اليوم الخميس بسيدني الطقس ممطر والحرارة أقصيها 17 وعلى صعيد ملبورن بتوصل كحد أقصى لل 13 درجة مئوية وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 25. فاصل كتير قصير ما تروح بعيد رح نرجع لكم من بعده بجولة كتير حلوة من الأغاني تابعونا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
3: حسناً أنتما الإثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
4: أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري، ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: من التطورات الإقليمية مستمعينا، برز تحذير إيران جديد بيتعلق بأمن الملاحة البحرية بالمنطقة، وحذر قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني من أن استمرار التصعيد العسكري بلبنان وغزة قد يدفع ما يعرف بمحور المقاومة إلى اتخاذ خطوات تؤثر على حركة السفن بمضيق باب المندب، بحيث تصبح الأوضاع في مشابهة لما يشهد مضيق هرمز. وأضاف قاني أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى توسيع الضغوط على الممرات البحرية الاستراتيجية، بوقت عم تزيد في المخاوف الدولية من أي اضطراب جديد يطال خطوط التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. أهمية هيدا الكلام مستمعينا أنه باب المندب وهرمز يعتبروا من أهم الشرايين البحرية بالعالم، وأي توتر فيهم بينعكس مباشرة على أسعار النفط والشحن والتجارة الدولية. بين هيدا التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية بيبقى هاجس المجتمع الدولي اليوم منع انتقال المواجهة من البر إلى الممرات البحرية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي. مكملين معكم بأبرز المستجدات والأخبار عبر 2ME أستراليا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة.

0: بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

كمل معكم المشوار عبر راديو تويميا أستراليا، وبحييكم مجددا مستمعينا، وبخبركم عن اللغز هرموني بيقلب المفاهيم لنكتشف السبب أنه ليه بتختلف حاسة السمع بين النساء والرجال. هلأ الدراسات أكدت وجود اختلافات جوهرية بحاسة السمع بين النساء والرجال، إذ تتدخل الفوارق البيولوجية بين الجنسين بكيفية معالجة الدماغ للأصوات. فالجهاز السمعي البشري ليس مجرد مستقبل للموجات الصوتية، بل نظام فائق الحساسية، كما يتأثر بالتغيرات الهرمونية بالجسم يلي بينعكس مباشرة على سلوك الخلايا العصبية. وبيبلش الضعف السمعي عند الرجال بمراحل عمرية مبكرة نسبيا، بالمقابل تتذبذب جودة السمع لدى النساء صعودا وهبوطا بالتزامن مع الدورة الشهرية. كما تواجه النساء تراجع حاد بالقدرة السمعية خلال مرحلة انقطاع الطمس، وبتهدف هيدي الرؤية الجديدة إلى إنهاء مرحلة العلاجات الموحدة ومراعاة الخصائص البيولوجية لكل مريض. لهيك طبعا في اختلاف يعني حاسة السمع بين النساء والرجال. ومن بعد هالخبر منروح ومناخد وقف صغير مع البريك ومنرجع. ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك

0: 2ME Australia.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: مستمعينا، هلأ موعدنا مع الأخبار، جولة سريعة بنمرق فيها على أهم الأشياء اللي صارت بها الساعات الأخيرة محليا وعالميا، بنسمعها سوا من راديو 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: The latest sports headlines for you now. Geelong take on the Crows at the Adelaide Oval to open up round 13 of the AFL on Thursday night. They're looking to bounce back from that narrow loss to Carlton, just 4 points separating the sides. The Adelaide coach, meanwhile, says they're refreshed. They're returning from their bye ready after they lost to Hawthorn last time out. Manly are looking to climb back up to fourth when they open round 14 of the NRL against their close rivals South Sydney at the Brookvale Oval. With new coach Kieran Foran now permanent, the Seagulls are enjoying the high life, and their winger Jason Saab says the team now believe they can go higher. The South's Wayne Bennett, meanwhile, says time will tell on how good Foran really is. Mr. Bennett, of course, might be a veteran, but after a mid-season bye, his rabbits are fresh and raring to go. And his forward, David Fifita, is fit and will play for the first time since round six. Aryna Sabalenka says she wants to quit tennis right now. although she was speaking after her shock exit at the French Tennis Open. The world number one lost her quarterfinal clash with the Russian Diana Schneider. Last year's losing finalist was a setup and leading 4-1 in the second before the 25th seed won 12 of the final 13 games to claim a 3-6, 7-5, 6-love victory. In the men's draw, Flavio Cobolli is through to his first major semi-final after beating the fourth seed Felix Auger-Aliassime. He recovered from being a set down to win 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. He will next play fellow Italian Matteo Arnaldi for a place in Sunday's final. Arnaldi goes through after his rival Matteo Berrettini was forced to retire from their quarterfinal because of a hip injury. It does mean, of course, that an Italian will make the final in Paris. It just won't be Jannik Sinner.
6: شكرا. أشرف أبو عمرو مراسل الجزيرة من دير البلح، شكرا جزيلا لك. عبد السلام تفضل.
7: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. ساعة إخبارية جديدة والتغطية مستمرة لملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية الأمريكية اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية وإنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية، وأن الإطار الأمني يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودة نشاطها. في الملف الإيراني، مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران. من جهتها، نقلت ABC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن قرار مجلس النواب غير دستوري وإنه لن يكون له أي قوة أو تأثير. وكان ترامب قال إن واشنطن قريبة من التوقيع على اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وإن شيئا ما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع. من جهتها، نقلت وكالة التسنيم عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن التواصل مع الولايات المتحدة لم ينقطع، لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. في غضون ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي استعرض فيه مستجدات أوضاع الشرق الأوسط. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر أكد في الاتصال الذي تلقاه من ترامب ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار. في قطاع غزة، قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على شقق سكنية بمدينة غزة. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم جميعا. في قطاع غزة استشهد 9 فلسطينيين، إذن بينهم 4 أطفال، وأصيب أكثر من 20 في غارات من مسيرات إسرائيلية على شقق سكنية في مناطق عدة بمدينة غزة. نقف على هذا التطور مع مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ينضم إلينا الآن من دير البلح. أهلا بك. إذن في سياق ما بات يعرف بالخروقات الإسرائيلية، أشرف، تستمر هذه العمليات؟ أشرف تسمعني؟ سأعود إلى أشرف لاحقا. نبدأ مع محمد الأحمد للتطورات في الملفين اللبناني وأيضا الملف بين طهران وواشنطن. أهلا بك محمد. ضعنا في سياق ما أعلنته الخارجية الأمريكية بخصوص التفاوض المباشر في الاجتماع الرابع.
8: نعم عبد السلام، صباح الخير. بعد اختتام هذه الجولة الرابعة في واشنطن بإعلان تفاهمات وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها خطوة نحو اتفاق أوسع، انتقلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد بحسب البيان الذي أعقب هذه المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، تحدثت عن التقدم نحو وقف وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن شريطة ربطه بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله أولا، وإخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني إلى جانب إنشاء مناطق تتولى فيها القوات اللبنانية، القوات المسلحة اللبنانية، السيطرة الحصرية على الأرض. كما أكد البيان استمرار المسارين السياسي والأمني معا، مستندا إلى الاجتماعات العسكرية التي استضافتها وزارة الحرب الأمريكية الأسبوع الماضي بهدف تعزيز سيادة لبنان وأمن إسرائيل، وكذلك معالجة ملف الجماعات المسلحة، في إشارة ضمنية إلى حزب الله اللبناني. عكست هذه المفاوضات عبد السلام أولويات الطرفين بوضوح. إسرائيل لا تزال تضع ملف سلاح حزب الله في صلب أي تسوية، فيما ركز لبنان على وقف الأعمال العدائية وكذلك تعزيز سلطة الدولة. في هذا السياق برز الحديث عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم أمريكي بشكل واضح في البيان، في مؤشر إلى أن واشنطن ترى فيه الجهة التي ستتولى تنفيذ أي ترتيبات أمنية مستقبلية يتم التوافق بشأنها بين الجانبين. من أبرز ما ورد في البيان أيضا عبد السلام تشديد الولايات المتحدة على أن أي اتفاق يجب أن يتم مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية وبرعاية أمريكية، وليس عبر أي مسار موازي، في إشارة إلى رغبة واشنطن الواضحة بحصر أي تفاهمات مستقبلية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية، وفي إشارة ضمنية أيضا إلى حزب الله وإيران. لكن رغم الحديث عن تقدم، بقيت القضايا التنفيذية الأهم معلقة. لم يحدد البيان موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يحدد آلية الانسحاب الإسرائيلي أو التحقق من الالتزامات الأمنية، ما يعني أن هذه المفاوضات أرست ربما ما يمكن وصفه إطارا عاما أكثر مما أنتجت اتفاقا نهائيا. ولهذا اتفق الطرفان على استئناف هذه المحادثات خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو المقبل، وبالتالي الكثير من الأمور لم يتم حسمها في هذه الجولة، لكن يمكن القول أنها بداية ترتيبات أمنية واسعة النطاق بين لبنان وبين إسرائيل، قوامه بالأساس تحييد حزب الله وكذلك مسألة سلاح الحزب بكل تأكيد. عبد السلام،
7: وفيما يتعلق بتطورات التفاوض بين واشنطن وطهران، حتى الآن لا حديث من الجانب الإيراني عن متى سيتم تسليم الرد على التعديلات الأخيرة للجانب الأمريكي، لكن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بالإضافة إلى قرار مجلس النواب، والذي بطبيعة الحال يغلب عليه الجمهوريون، لكن كان لافتا القرار بالحد من ربما ما يمكن أن يقوم به الرئيس الأمريكي في حرب طهران.
8: نعم، واشنطن الرسمية تنتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل الذي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعديله ضمن ثلاث نقاط رئيسية: مسألة مضيق هرمز، المسألة النووية، ومسألة الأموال الإيرانية المجمدة. لكن الرئيس ترامب تحدث عن احتمال حدوث اختراق بنهاية هذه الأسبوع. في موازاة ذلك عبد السلام، أيضا تبرز المؤشرات هنا في واشنطن على أن إدارة ترامب لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران رغم استمرار التوترات العسكرية التي شهدناها في الآونة الأخيرة. وول ستريت جورنال في تقرير لافت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أبلغ مساعديه سرا أنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة ضد إيران ما لم تسفر الهجمات الإيرانية عن مقتل جنود أمريكيين، في مؤشر واضح إلى رغبة البيت الأبيض في احتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى مواجهة واسعة. يأتي ذلك أيضا بينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن استمرار وقف إطلاق النار رغم هذه المناوشات المتكررة، في وقت كشفت فيه فوكس نيوز الأمريكية عن ضغوط مالية متزايدة على الجيش الأمريكي نتيجة لهذه الحرب، وأيضا بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة لتداعيات الحملة على إيران. في المقابل يواصل ترامب التعبير عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وبأن واشنطن تنتظر الرد الإيراني على المقترح الأمريكي المعدل. بحسب ترامب فإن الاتفاق يتضمن تعهدا إيرانيا مكتوبا بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي ومعالجة ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق محتمل سيقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري. لكن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جلسة بالكونغرس بدأ أكثر حذرا، أقر بوجود شكوك بشأن استعداد إيران للتخلي نهائيا عن طموحاتها النووية، أكد مقابل أن أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيبقى مرتبطا بتنازلات نووية واضحة من جانب طهران. بالتالي واشنطن تواصل الموازنة بين احتواء التصعيد العسكري وأيضا مواصلة الضغط الدبلوماسي على أمل الوصول إلى اتفاق أولي خلال الفترة المقبلة. فيما يتعلق بالكونغرس، هو تطور في الحقيقة لافت يعكس استمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن هذه الحرب مع إيران بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي رغم الغالبية الجمهورية مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في خطوة اعتبرت انتصارا للديمقراطيين، وأيضا عدد من خصوم ترامب الجمهوريين المعارضين لاستمرار العمليات من دون تفويض من الكونغرس. طبعا هذا المشروع سينتقل إلى مجلس الشيوخ لمناقشته رغم
0: بأجوائنا الحلوة يلي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا يعني من خلالها برفقتنا عبر راديو 2ME. بنكمل مع الساعة الأخيرة والرابعة من مشوارنا، رح ننتقل إلى الأغنية برفقة فريد الأطرش.

0: بكرة نهار الجمعة بالويك أند رح نشوف سوا أحوال الطقس كيف حتكون. بسيدني رح يكون طقس ممطر، الحرارة 18، وبملبورن الحرارة كحد أقصى 14 درجة مئوية. هون ببيروت رح يكون طقسنا صيفي ومشمس مع حرارة 26. منتابع نحن وإياكم بعد الفاصل، خليكن معنا.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: أقر مجلس النواب إصلاحات ضريبية كان قد تقدمت به حكومة ألبانيزي، ويتضمن تغيرات مهمة على ضريبة أرباح رأس المال ونيجاتيف جيرينج. ومر المشروع بأغلبية واضحة وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمراجعته والتصويت عليه. مزيد من التفاصيل بكرة صباحاً ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: ومن جنوب لبنان مستمعين المشهد الميداني بعده متوتر رغم كل الأحاديث يعني اللي عم نشوفها عن جهود لخفض التصعيد ووقف الهجمات المتبادلة. فقد شدد وجدد كمان الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان مدينة النبطية وعدد من المناطق الجنوبية داعيا إلى الإخلاء والتوجه شمال نهر الزهراني بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والعمليات العسكرية اللي بتقول إسرائيل أنها بتستهدف مواقع تابعة لحزب الله. وبالمقابل تحدثت معلومات عن مساعي أمريكية لاحتواء التصعيد بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هو يعمل على تثبيت وقف متبادل للهجمات بين الجانبين تمهيدا لاستمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن. ولكن رغم هيدي الجهود الدبلوماسية فإن التطورات الميدانية الأخيرة تظهر أن التهدئة لا تزال هشة وأن أي حادث أمني قد يعيد الأمور إلى نقطة التصعيد من جديد. مكملين معكم بما تبقى من أوقاتنا بآخر الأخبار والتطورات يلي بتستمعوا لها عبر راديو 2ME أستراليا. 2ME Maximum Heels and More Maximum Music
1: Maximum Heels 2ME أستراليا. يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول مطران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بوقت حاليا مستمعينا عم تتركز فيه الأنظار على المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية، يرى مراقبون أنه مصير المضيق صار أحد أبرز الملفات العالقة نظرا لتأثيره المباشر على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة. وبالمقابل عم تتواصل المواجهات بجنوب لبنان، حيث بتتسع العمليات العسكرية الإسرائيلية وبتزداد المخاوف من تداعياتها الإنسانية والاقتصادية مع استمرار النزوح والدمار بعدد من المناطق الجنوبية. ومحللون عم بيشوفوا أنه التطورات بلبنان لم تعد منفصلة عن المفاوضات الكبرى بالمنطقة، بل بيتت جزء من المشهد الإقليمي الأوسع اللي بيربط بين الملف الإيراني و أمن الحدود الشمالية لإسرائيل ومستقبل الاستقرار بالشرق الأوسط. أما بالنسبة للبنان فالتحدي اليوم لا يقتصر على وقف القتال بس، بل يمتد إلى كيفية تجنيب البلاد مزيد من الدمار والخروج من دوامة الحروب المتكررة اللي أثقلت كاهل اللبنانيين لسنوات كتير طويلة. عأمل أيامنا الجاية تكون حلوة رايقة وبتحملنا أخبار حلوة مثل ما لازم. منتابع أنا وياكم بعد البريك مع جولة من الأغاني، جولة حلوة بتمنى هيك تخفف عنكم تستمتعوا فيها عقد ما فيكم. يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع
1: ما ممكن هيدا الجرح يندمل برأيك؟ ما بعرف إذا أنت مرأت بهالتجربة، إن شاء الله تكون لا بس حدا
2: تكلم. أنا بحكيكي عن تجربة إنه بلبنان، كنا بلبنان كنا نروح من قلب شمال نروح يشتغل ببيروت، كرمال ساعة بنجي من شمال لبيروت بننام جمعة وبنرجع يوم السبت على البيت. فهون هذا اللي قعد مثلا على التنتليج أو اللي عنده أولاد واللي عنده أجار بيت واللي عنده وعد على التنتليج، هيدا بيكون ليزي ما بده يشتغل.
1: ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
3: Love it. انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: وهيك بيكونوا مرقوا 4 ساعات حلوين برفقتكم مستمعينا. أنا بدي أقول مرسي لكل حدا رفقني وبقى معي لهاللحظات. بتمنى لكم بقية نهار حلو كتير, وبنختم مع بعض هلأ بنشرة أخبار الساعة 3, ودايما منلتقى مع بعض على راديو 2 أميا أستراليا على الموجة الأقوى 1638 AM.
1: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: السادسة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
8: مرحبا بكم في أبرز عناوين هذه النشرة. على وقع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان, الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية تتفقان في واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار. طهران تؤكد أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط, وترامب يقول إن المحادثات تسير بشكل جيد. إلى التفاصيل.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: مرحبا بكم مجددا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة هذا الصباح عن مقتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وإصابة حوالي 15 آخرين بجروح إثر سلسلة ضربات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. جاءت هذه الضربات في وقت أرجئ فيه إلى يوم الأحد اجتماع بين حماس والوسطاء بشأن غزة كان مقررا عقده يوم أمس في مصر. وتزامنت هذه الضربات على غزة مع إعلان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أيضا عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلسل أهداف مشبوهة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بوقت قصير عن اعتراض طائرة ومقذوفين أطلقا من لبنان، فيما تبنى حزب الله قبل ذلك إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك في وقت أدت فيه ضربات إسرائيلية منفصلة أمس إلى سقوط قتلى بينهم 3 مسعفين. يأتي هذا التطور الميداني وتواصل التصعيد في جنوب لبنان في وقت اتفقت فيه الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية على تنفيذ وقف لإطلاق النار وعلى مواصلة المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، وذلك في ختام جولة المفاوضات الجديدة التي جرت بينهما في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. سليمان ياسيني.
10: الاتفاق المعلن بين لبنان وإسرائيل والذي ورد في بيان مشترك أصدرته الخارجية الأمريكية الوسيطة في المحادثات يؤكد على وقف لإطلاق النار بشرط الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب الليطاني. كما أشار البيان إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. وأكد البيان أن الوفدان ناقشا إطارا أمنيا بالاستناد إلى المناقشات التي جرت في البنتاغون الجمعة الماضية بين ممثلين عسكريين للبلدين. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية في البيان إن إسرائيل ولبنان أكدتا مجددا أنه ليس لديهما أي نية عدائية تجاه بعضهما البعض والالتزام بمواصلة المفاوضات المباشرة، مؤكدة على الدعم الأمريكي المستمر لكلا الحكومتين لممارسة سيادتهما. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران يونيو الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.
8: وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الإعلان عن هذا الاتفاق عن رغبته في فصل المفاوضات المتعلقة بلبنان عن تلك المتعلقة بإيران، هذا في وقت تصر فيه طهران على ربط أي اتفاق محتمل بوقف الهجمات على لبنان وكذلك الهجمات على قطاع غزة. كما أكد ترامب أن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد وقد تصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لم يستبعد احتمال فشلها، وذلك في وقت أكدت فيه إيران أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن. واشنطن التي يحدثنا منها هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية.
11: قال الرئيس ترامب إن المفاوضات مستمرة مع إيران بشكل جيد، نافيا أن تكون طهران قد علقت المفاوضات. وعرب ترامب في مقابلة صحفية عن استعداده للاجتماع بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وتابع: أنا أرغب باللقاء به ويمكن أن نلتقي في وقت ما، وهذا يتوقف على تطور الأمور. وأوحى الرئيس ترامب أنه غير مستعجل لإعادة فتح مضيق هرمز، وحين سؤاله عما إذا كان يتوقع بقاء المضيق مغلقا مع حلول عيد العمل في 7 سبتمبر أجاب: لا أعرف. وفي جلسة استماع في الكونغرس ادعى وزير الخارجية ماركو روبيو أن العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة قد توقفت لأن عملية الغضب الملحمي قد توقفت، في إشارة إلى الاسم العسكري للعملية. وأضاف إن بلاده حققت انتصارا حاسما بعد أن دمرت القاعدة الصناعية لإيران وأجزاء كبيرة من منصات الصواريخ والمسيرات والسلاح البحرية. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
8: يأتي ذلك فيما وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرار يمنع الرئيس ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، ما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ 3 أشهر. أعلنت أو أظهر الاقتصاد السعودي مرونة في مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية التي تتجاوز مضيق هرمز بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي. ولمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على مواجهة أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، أعلنت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لتخفيف القواعد المالية بشكل طفيف ولكن ضمن إطار صارم. أحلام الطاهر.
12: في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستسهل على حكومات الاتحاد الأوروبي تمويل الاستثمارات المرتبطة بالتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، وذلك باستخدام جزء من المرونة المالية التي منحت سابقا لزيادة الإنفاق الدفاعي. يأتي هذا القرار استجابة للضغوط التي مارستها إيطاليا من أجل تخفيف بعض القيود المالية الأوروبية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن حرب إيران وتواصل إغلاق مضيق هرمز. ووفقا للقرار الجديد، ستتمكن الدول من تخصيص ما يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لتمويل استثمارات مرتبطة بالتحول الأخضر. وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد أن هذه الأموال يمكن استخدامها في دعم شراء السيارات الكهربائية واستبدال أنظمة التدفئة المعتمدة على النفط والغاز بمضخات حرارية وتركيب الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
8: واصلنا للاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية، إنها السادسة والدقيقة السابعة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. الآن، استهدفت مسيرات أوكرانية في الساعات القليلة الماضية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبرغ الروسية التي تستضيف منتدى اقتصاديا مهما. الرئيس الأوكراني اعتبر أن هذه الضربات هي رد عادل على الهجمات الروسية متوعدا بتصعيدها، فيما تعهد الكرملين بالرد. وزار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا أمس أوكرانيا بشكل غير معلن مسبقا، وذلك غدا تعرض البلاد لضربات روسية عنيفة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دانكين فنزويلا والتقى بقادة الحكومة الانتقالية فيها بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك بعد 5 أشهر من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو. أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027 أي العام المقبل. في تونس، تنديد واسع من قبل المعارضة بحكم المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بالسجن المؤبد في حق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية الجهاز السري للحركة، هذا بالإضافة إلى إصدارها لأحكام تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة في حق كوادر أمنية سابقة وقيادات من الحركة. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح ثامر الزغلامي مراسل مونت كارلو الدولية في تونس العاصمة.
13: مثل أمام المحكمة في هذه القضية 35 متهما، تراوحت الأحكام في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة بين 10 سنوات والمؤبد، وقضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسجن الغنوشي مدى الحياة و42 سنة سجنا في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. قضية الجهاز السري لحركة النهضة أعيد فتحها سنة 2022 إثر شكوى تقدم قدم بها فريق الدفاع عن السياسيين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي اللذين تم اغتيالهما سنة 2013. اتهم فريق الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي جهاز أو تنظيم سري لحركة النهضة بالتورط في عملية الاغتيال عبر اختراق أجهزة أمنية واستخباراتية للدولة. حركة النهضة نفت في أكثر من مناسبة هذه الاتهامات، وأيضا نفت وجود هذا الجهاز السري داخل هياكل الحركة.
8: استمعتم إلى ثامر الزغلامي مراسل مونت كارلو الدولية في تونس. رفض القضاء الجزائري طعن النيابة في قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، ما يفتح الباب لاحتمال صدور عفو رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون. منى ذويبية.
14: قالت هيئة الدفاع عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز إن المحكمة الجزائرية العليا رفضت الطعن بالنقض المتقدم في قضيته، ما يجعل العفو الرئاسي هو المسار القانوني الأخير المتبقى لإنهاء الملف. ويرى المراقبون أن انتقال قضية غليز من المسار القضائي إلى مرحلة العفو المحتمل قد يشكل اختبارا مهما لجدية التقارب الجاري بين الجزائر وباريس بعد نحو 2 عامين من التوتر الدبلوماسي. تطور يتزامن مع مؤشرات تهدئة بين باريس والجزائر بعدما أكدت وزارة الداخلية الفرنسية استئناف المباحثات الرسمية بين البلدين إثر زيارة وزير الداخلية الجزائرية سعيد سعيود إلى باريس، حيث أعلن الجانبان استئناف التعاون بشأن إعادة المهاجرين الجزائريين الموجودين بصورة غير قانونية في فرنسا وعودة الجزائر إلى إصدار وثائق المرور القنصلية. وتباحث الطرفان في مستقبل اتفاق 1986 المنظم لوضع الجزائريين في فرنسا.
8: يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بزيارة تاريخية إلى مونتينيغرو، هي الأولى لرئيس فرنسي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات في مجالي النقل والطاقة، وذلك قبيل قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان في إطار مسار الانضمام للاتحاد. ودعت فرنسا أمس عالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران بمراسم تأبين وطنية حضرها عدد من الشخصيات من عالمي السياسة والفكر، وقد أشاد الرئيس ماكرون خلالها بمن وصفه بمفكر إنساني النزعة، لكنه يظل فرنسيا على الدوام في نضالاته من أجل الحرية. أحلام طاهر.
12: أقيمت مراسم تكريم وطني في مجمع الأنفاليد بباريس للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي توفي عن عمر ناهز 104 أعوام. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسيرة استثنائية طبعت هذا القرن، مؤكدا أنه لم يخضع يوما لحقيقة معسكر واحد. وأشاد ماكرون بالمفكر الذي وصفه بأنه ذو نزعة إنسانية كونية من خلال نضاله الدائم من أجل الحرية والمساواة والتحرر وكذلك الأخوة مع جميع الشعوب المحرومة من حقوقها. وخلال أكثر من قرن من الحياة والعمل الفكري تنقل إدغار موران بين الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا باحثا عن فهم أشمل للإنسان والعالم. برحيله تغيب إحدى أبرز الشخصيات الفكرية الفرنسية حيث عرف بلقب ذاكرة القرن، ودافع طوال مسيرته عن الفكر المركب الذي يقاوم الاختزال والتبسيط والانقسام بين التخصصات، ويسعى في المقابل إلى وصل حقول المعارف بدل تجزئتها وإلى بناء جسور الحوار بين العلوم والفكر الفلسفي.
8: بدأ فريق سان أنطونيو سبيرز بقيادة فيكتور ويمبانياما الفرنسي مشواره في نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين الـ NBA بداية متعثرة، حيث خسر أمام نيويورك نيكس بنتيجة 105 مقابل 95 نقطة على أرضه في المباراة الأولى من السلسلة. ولم يقدم الفرنسي الذي يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية المستوى نفسه الذي قدمه في نهائيات القسم الغربي الأخيرة، حيث سجل فقط 26 نقطة و12 متابعة. هذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها: على وقع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية تتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. طهران تؤكد أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترامب يقول إن المحادثات تسير بشكل جيد. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم، التي تستمر معكم بفقراتها الأخرى المتنوعة. على رأس الساعة المقبلة ستكونون على موعد مع نشرة إخبارية مفصلة، إلى ذلك الحين نواصل معكم الفقرات الأخرى. إنها الآن 6:16 بالتوقيت الفرنسي.
9: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
15: Good afternoon in Sydney. We've got a multi-crash in Padstow on the River Road westbound off-ramp to the M5. All lanes have now reopened, but delays remain heavy. And in Melbourne, we've got a collision being cleared on the Monash Freeway heading inbound, approaching Clyde Road. One lane is out of action with speeds at 40. And we've got the Hume Freeway slowing outbound off the Ring Road. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tour Me Australia.
16: منبلش مشوارنا مع الفنان مروان خوري، نرجع منكمل مع الفنان وائل كفوري، وعندي الجديد للإصدارات الموسيقية عن راديو 2ME. نهاركم سعيد.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 من جولتنا الغنائية الأولى وتعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية عبر أثير راديو 2ME. بنرجع لعنكم تنطلع عليكم بمشوار جديد وابتدى مشوار Draft Time Program برفقتكم ليوم الخميس اليوم الرابع من شهر جون حزيران. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم من هلأ ولغاية الساعة 8 المساء، على أمل أنا وإنتو رح نقضي وقت كتير حلو هالساعات هيدي القادمة. رح نكون مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية بالإضافة كل ساعة على رأس الساعة المتوجهة عند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لا تمام الساعة. كونوا معنا كمان رح نوافيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. أما لجديد الإصدارات الموسيقية بكل ساعة إذاعة 2ME بتتوقف تتعرفكن عليها. رح نتوجه لأول فاصل استراحة وبنرجع لجولة غنائية. أنتوا برفتي إذاعة 2ME، نهاركم سعيد.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
0: مباشرة نتوجه إلى غرفة الأخبار نتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
4: ABC News. Tanmay Navada with the top stories. Australia's Anti-Slavery Commissioner Chris Evans has accused US President Donald Trump of using the issue of slave labour as a plaything in his ongoing trade war, not to curb slavery. The Trump administration has announced it intends to slap new tariffs of up to 12.5% on imports from dozens of countries, including Australia. Trade Secretary Jamieson Greer says the US is targeting unfair trading practices, including goods made with forced labour. Neo-Nazis who booed loudly during an Anzac Day dawn service in Melbourne last year have been found guilty and fined for behaving in an offensive manner in public. The group disrupted proceedings at the Shrine of Remembrance in 2025 when an Indigenous elder took to the stage to conduct a welcome to country. Jacob Hersant and Michael Nelson were convicted and fined $1,900, while Nathan Bull and Ian Lomax were ordered to pay lesser fines and avoided conviction. And Israel and Lebanon have agreed to renew a ceasefire, as Donald Trump says a peace deal with Iran could come as early as this weekend. The truce demands that the Iran-aligned Hezbollah militant group stops firing at Israel and evacuates from a buffer zone. Several Western countries have condemned Israel's military actions in Lebanon, while Mr. Trump has played down continued fighting with Iran despite a ceasefire. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
6: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسين.
7: ريتا هادي، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أعلنت إسرائيل ولبنان اتفاقهما على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. هذا وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران يونيو الحالي، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. اتفاق جاء بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد فصل المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران، كما يأتي في الوقت الذي أسفرت فيه الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل 9 أشخاص. وفي قبل لحظات أيضا أعلنت وزارة الصحة أن ضربة إسرائيلية استهدفت فريقا صحيا في جنوب لبنان أودت بحياة أو بمقتل مسعفين. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة معادية ومقذوفين أطلق من لبنان. في حديث مع صحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري على نحو جيد جدا، لافتا إلى أنها قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. تصريحات تتناقض مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أكد أنه لم يحرز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، لكنه أكد أن قنوات التواصل مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع في وقت مبكر من اليوم. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من النمسا وقرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لفترة مدتها 2 سنين تبدأ في الفاتح من يناير كانون الثاني من السنة المقبلة. وأخيرا اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية في وسط مقديشو بعدما أفاد رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن علي خيري بأنه تعرض لهجوم على أيدي قوات حكومية قبل يوم واحد من بدء احتجاجات المناهضة.
8: Good afternoon. An earlier multi-crash in Padstow on the River Road westbound off-ramp to the M5. All lanes have now reopened, but those delays remain. And in Melbourne, we've got a collision being cleared on the Hume Freeway inbound after O'Hearn's Road. The left-hand lane is closed. Delays are back to Craigieburn Road. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to Me Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: والتقصنا لليوم 20 درجة الحرارة بسيدني، 12 على صعيد ملبن. زيادة معدلات عدم الثقة وزيادة الشكاوي في أحدث الإحصاءات، كانت في زيادة بمعدلات عدم الثقة بشرطة ولاية نيو ساوث ويلز، كذلك زيادة عدد الشكاوي ضدهم التي تجاوزت حاجز 3000 شكوى من ضمن الأفراد في القوة بشكل كتير كبير. نعم، في زيادة في معدلات عدم الثقة بشرطة ولاية نيو ساوث ويلز، وأوريدي هالشكاوي عيدي تجاوزت حاجز 3000 شكوى. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح للاستراحة.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: بس على 2ME عبر أثير راديو 2ME. منروح لجولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفنان وائل الجسار. نرجع نكمل مع سلطان الطرب، جوج والصوف، هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 4 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: هلا فيكن تنزلوا الأب على 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Get the news first from 2ME.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
9: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب.
10: أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
14: First. 2ME Australia.

0: العناوين. تقدم ملموس في الخطاب المشترك رغم التشدد الإسرائيلي في مسألة وقف النار. 9 نقاط يسجلها البيان الأمريكي حول جولة المفاوضات الرابعة. قراءة خاصة من واشنطن. نتنياهو: العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في العاصمة اللبنانية. لقاءات لودريان في بيروت تنطلق اليوم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: متناقضان لا يصنعان اتفاقا إلا إذا دخلت أمريكا في الوسط وسيطا وشريكا، وهذا ما حصل في واشنطن بعد جلسات عقدت على مدى يومين ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية. المشهد الأمريكي يتفرنس بوصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يبدأ اليوم لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. ماذا أولا في رسالة واشنطن والبيان الختامي الصادر عن الخارجية الأمريكية؟ رسالة واشنطن.
1: تسع نقاط سجلها البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة وما انتهت إليه. النقطة الأولى: موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، لكن دخوله حيز التنفيذ دونه شرطان: التوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. النقطة الثانية: اتفاق الدولتين بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية بايلوت زونز تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد أي جهة مسلحة غير تابعة للدولة. وأورد البيان أن من شأن هذه الخطوات أن تتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وفي هذه النقطة تحديدا أكد كل من إسرائيل ولبنان أنه لا توجد لديهما نوايا عدائية تجاه الآخر، والتزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين. النقطة الثالثة: رسم مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان بقرار الحكومتين السياديتين حصرا مع رفضهما أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو رهنه. النقطة الرابعة: الاستناد إلى مناقشات الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون لضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما، ويشمل ذلك تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكلها أو عودتها. النقطة الخامسة: احتفاظ الولايات المتحدة لنفسها بالحصرية السياسية، بحيث أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل. النقطة السادسة: دعم واشنطن القوات المسلحة اللبنانية. النقطة السابعة: التصويب على حزب الله، حيث أكدت إسرائيل أن أمنها لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في مختلف أنحاء لبنان. وشددت واشنطن من جهتها على ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو: إن حزب الله ليس فقط عدوا لإسرائيل وعدوا لأمريكا، بل عدو للبنان أيضا. النقطة الثامنة: تأكيد لبنان ضرورة الاحترام المتبادل للحدود والحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم من الولايات المتحدة لفرض سيطرة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية. النقطة التاسعة: إدانة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة والأنشطة التي تقوض الاستقرار، سواء من خلال دعم الوكلاء أو عبر أي أعمال عدائية أخرى. إذن تقدم ملموس في الخطاب المشترك رغم التشدد الإسرائيلي في مسألة وقف إطلاق النار بانتظار الجولة الخامسة في 22 من هذا الشهر.
0: ساعة سفير إسرائيل لدى واشنطن رأى أن الاتفاق مع لبنان غير مسبوق، وقال إن وقف إطلاق النار مشروط بتفكيك بنية حزب الله، مشيرا إلى أن وحدات خاصة من الجيش اللبناني ستنتشر تدريجيا في جنوب لبنان، وسيتم السماح لعناصر حزب الله بالانتقال شمالا. القناة 14 أفادت بأنه إذا حدث أي انتهاك من جانب حزب الله فإن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرا على الهجوم في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت. ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين توقعهم أن تهاجم إسرائيل بيروت في الأيام المقبلة. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال بدوره إن العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في العاصمة اللبنانية. رئيس الجمهورية جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، الذي أكد وقوف لندن إلى جانب لبنان مع دعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار. إلى ذلك أعلن وزير الشرق الأوسط البريطاني هامش فالكونر أن حزب الله جر لبنان إلى حرب لا تريدها الحكومة اللبنانية، وبالتالي عليها مواصلة التفاوض مع إسرائيل ومواجهة حزب الله. ميدانيا، أغارت مسيرة هذا الصباح على رابيد في زفتة حيث أفيد بمقتل شخص في معلومات أولية، كما أغارت مسيرة أخرى على النبطي قرب طلعة النجدة وعلى الغزي جنوبي مدينة صيدا، وكانت غارات قد استهدفت ليلا صور وتول والكفور وكفردونين والجميجمي وعتشيت ومجدر سلم وخربة سلم. أكد حاكم مصر في لبنان كريم سعيد في لقاء حواري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يمكن لأي معالجة مصرفية أن تنجح في ظل دولة لا تمول نفسها، وقال إن الأزمة المالية المصرفية في لبنان هي من الناحية التقنية أزمة نظامية بكل ما للكلمة من معنى. الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيئة علق عبر صوت لبنان على كلام الحاكم.
2: التصريح اللي قاله امبارح حاكم المصرفية الكفي اكيد تصريح بيعبر عن الحقيقه عن وضع لبنان. يعني عندنا مشكله، نحن نظام وعندنا مشكله قائد، عندنا مشكله امين، ومن هون الحل صعب، ومن الحل ما ممكن يجي انه نعطي شغله نرد الوديعه. بده اعاده درس لكيف النظام المهني اللبناني بيشتغل، وهذا
3: بظل الأوضاع. Good afternoon. In Sydney, there's a crash in French's Forest on Warringah Road heading east past Lambie Road, and a breakdown in Kingswood on the Great Western Highway heading east at O'Connell Street. Otherwise, in Melbourne, a collision being cleared on the Hume Freeway heading inbound after O'Hearns Road. The left-hand lane is closed and delays back to Craigieburn Road. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: بدي وصل تحياتي من جديد لكم انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM يوم الخميس اليوم الرابع من شهر جون حزيران. بذكر باحوال طقسنا اليوم مستمعينا، بتوصل درجات الحراره بسيدني 20 درجة، على صعيد ملبن بتوصل ل 12. من أخبارنا المحلية الأسترالية والعالمية أيضا تعرفنا عليها سوا لتمام الساعة 4، وتعرفنا على حركة السير والطرقات، وتعرفنا على حركة طقسنا كمان. العودة لستديوهات راديو 2ME تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة طقس تقدمت لكم شركة عشتار، عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن عندن خدمات أخرى متوفرة، موجودين على 5 Way Street Fairfield. منروح لعند الفنان أدهم مروان، منرجع منكمل جولتنا الغنائية مع الفنان مايز البياع. هون راديو 2ME. Bonsoir.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا. بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعه مشوارنا بدي اوصل تحياتي لكم انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنروح لاخبارنا المحليه الاستراليه. ثلاث مدن فوق حاجز المليون دولار استرالي. سيدني كالعادي بالمركز الأول بسعر يقارب 1.3 مليون دولار. ثم بتجي مدينة بريزبن بالمرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مدينة بيرث. تحياتي لكم. ملبن من بيني أبدا. لا لا لا بالمرتبة الرابعة ولا بالخامسة ولا بالعاشرة. ملبن مش مبيني أبدا. بونسوار لكم من جديد. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة. جولة إخبارية لتمام 4:30 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News.
6: Tanmay Navada with the top stories. Australia's Anti-Slavery Commissioner Chris Evans has accused US President Donald Trump of using the issue of slave labour as a plaything in his ongoing trade war, not to curb slavery. The Trump administration has announced it intends to slap new tariffs of up to 12.5% on imports from dozens of countries, including Australia. Trade Secretary Jamieson Greer says the US is targeting unfair trading practices, including goods made with forced labour. Neo-Nazis who booed loudly during an Anzac Day dawn service in Melbourne last year have been found guilty and fined for behaving in an offensive manner in public. The group disrupted proceedings at the Shrine of Remembrance in 2025 when an Indigenous elder took to the stage to conduct a welcome to country. Jacob Hersant and Michael Nelson were convicted and fined $1,900, while Nathan Bull and Ian Lomax were ordered to pay lesser fines and avoided conviction. And Israel and Lebanon have agreed to renew a ceasefire, as Donald Trump says a peace deal with Iran could come as early as this weekend. The truce demands that the Iran-aligned Hezbollah militant group stops firing at Israel and evacuates from a buffer zone. Several Western countries have condemned Israel's military actions in Lebanon, while Mr. Trump has played down continued fighting with Iran despite a ceasefire. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: فقرتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم مشاهدينا، نستهلها بأبرز العناوين. إسرائيل ولبنان يعلنان التوصل إلى اتفاق جديد لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، مع التزام الطرفين بمواصلة المفاوضات لحل المسائل العالقة. وضربات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد الإعلان عن اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار. ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد والمحادثات قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. ومجلس النواب الأمريكي يدعم قرارا من شأنه حد صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران. وعراقجي يقول إن أي هجوم على بيروت سيؤدي إلى تجدد الحرب على نطاق واسع. هجوم روسي يقتل 3 أشخاص على الأقل في كراماتورسك، ومسيرات أوكرانية تستهدف سان بيترسبورغ تزامنا مع انطلاق منتدى اقتصادي. ورئيسة وزراء أوكرانيا تؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الخطوة الأولى من مفاوضات الانضمام إلى التكتل. في فقرتنا الإخبارية نواكب مشاهدينا رداد الفعل من الجانب اللبناني بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لتنفيذ وقف إطلاق النار مع موفدنا الخاص عبد القادر درماس إلى بيروت، ونفصل بالتحليل في أسباب إرجاء حماس زيارتها إلى القاهرة مع ضيفنا من رام الله. وفي الرياضة نقف عند نتائج المباريات الودية استعدادا للمشاركة في المونديال مع فوز الجزائر على هولندا وتعادل الكونغو مع الدنمارك.

0: أهلا بكم في آخر المستجدات. المسار التفاوضي وبعد جولة رابعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق لوقف كافة العمليات العسكرية والأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل. الاتفاق ينص على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة عليها بهدف تعزيز قدراته ودفعه نحو مسار أمني مستقل عن حزب الله، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. على أن تلتزم الأطراف على استئناف المسار السياسي والأمني خلال هذا الشهر لمناقشة المسائل العالقة بين الجانبين. وليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وسط استمرار الانتهاكات والخروقات بين الجانبين. إلى التطورات الميدانية، وفي خبر عاجل، أفادت وسائل إعلام لبنانية عن شن الجيش الإسرائيلي ضربات على جنوب لبنان بعد الإعلان عن اتفاق مشروط لوقف إطلاق النار. بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان بعد رصد تسلل طائرة معادية، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الحادث الثاني كان إنذارا خاطئا. لمتابعة آخر التطورات السياسية والميدانية من بيروت ينضم إلينا موفد فرانس 24 الخاص عبد القادر درماس. أهلا بك. إذن أبدأ معك آخر التحديثات الميدانية في لبنان. هناك أنباء عن غارات إسرائيلية بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
1: مرحبا فايزة. أبدأ من إعلان وقف إطلاق النار. هنا الصورة العامة في لبنان حذر أكثر منه تفاؤل، لأن هنا في لبنان يتخوف اللبنانيون مسؤولون كانوا في الأوساط الشعبية من عدم صمود هذا الإعلان أو أن يبقى إعلانا دبلوماسيا سياسيا فقط. نتحدث على الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي رحب بالجهود الأمريكية من أجل توفير ضمان التهدئة في لبنان. في طبعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أيضا أكد استعداد حزب الله للامتثال لوقف شامل لوقف إطلاق النار في حال امتثل الجانب الإسرائيلي، وأيضا سمح بعودة النازحين مقابل تقديم مجموعة من الضمانات لعدم تجدد القصف على المناطق الجنوبية. هذا رسميا، لكن في الأوساط الشعبية حالة الخوف والقلق موجودة، مع أن من التقيناهم يقولون إنها يمكن القول إنها نافذة لالتقاط الأنفاس، لكن لا يوجد أي إشارات لوقف الحرب الكامل، وهذا ما يخيف النازحين، بدليل أن الهيئات الإغاثية طلبت من الأهالي خاصة في الضاحية وفي مراكز النزوح من التريث من العودة إلى البلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت لغارات. الصورة غير واضحة للبنانيين، ما إن كانوا سوف يعودون أو ما زال هذا الإعلان حبر على ورق لن يتم أو لن يصمد، خاصة وأنه من قبل التاريخ أكد على وجود مثل هذه الإعلانات لوقف إطلاق النار، لكن سرعان ما يتم إسقاطها من طرف مقاتلي حزب الله أو من الطرف الإسرائيلي.
0: طيب عبد القادر، هذا فيما يخص إذن أبرز ردود الفعل أو الأصداء في عقاب الإعلان عن التوصل عن اتفاق في واشنطن. ماذا عن آخر التحديثات الميدانية الآن؟
1: طبعا ساعات فقط بعد إعلان وقف إطلاق النار تعادت الغارات الإسرائيلية وتكثف الضرب الطيران الحربي الإسرائيلي على القطاع الغربي وخاصة على قضاء صور، حيث تم استهداف منطقة حوش، منطقة برج الشمالي، وأيضا منطقة كفر الرمان. في القطاع الأوسط تم استهداف بمسيرة سيارة على طريق النبطية كفر تبنيت، وفي المقابل قام حزب الله باستهداف مجموعة من المناطق الموجودة في منطقة البياضة في القطاع الغربي، وتؤكد أيضا استهدافه للحدود الشمالية لإسرائيل.
0: أشكرك عبد القادر دنباس، كنت معنا مباشرة من بيروت. إلى تطورات المسار التفاوضي في إيران، وفي آخر تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وقد يحدث اختراق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشل هذه المحادثات. وأشار ترامب إلى أنه بموجب الاتفاق ستحصل واشنطن على مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، والذي كان محل نقطة خلافية في هذه المفاوضات، مشددا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ولمتابعة هذا الموضوع أرحب في الاستوديو بالزميل عبد الله ملكاوي. أهلا بك عبد الله. إذا ما مدى خطورة هذه الخروقات لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة؟
2: نعم، شهدنا بالأمس استهداف لمطار الكويت، استهداف لقواعد أمريكية في الكويت وفي البحرين، رغم أن الحرس الثوري الإيراني يقول أنه بعد دراسة للصواريخ التي انطلقت من إيران لم تتضمن الصواريخ التي انطلقت من إيران أي استهداف لمطار الكويت، لكن هذا يبقى في إطار التصريحات والرد من قبل الطرفين. لكن هناك خرق لوقف إطلاق النار بين الطرفين. أمريكا استهدفت باخرة إيرانية واستهدفت برج اتصالات في جزيرة قشم، وردت إيران باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. إيران دائما ما تزعم بأن هذه القواعد تستخدم لإطلاق الصواريخ عليها، وبالتالي هي تبرر هذا الاستهداف. لكن هذه الخروق لوقف إطلاق النار التي هي ليست الأولى من نوعها، هناك مخاوف كبيرة. الخطر الأكبر فايزة هو عودة الحرب، بالتأكيد الكل يخشى عودة الحرب، لكن تقريبا الجميع يتفق على أن هذا الخيار بات مستبعدا لعدة عوامل، لأن هناك مثلا على الصعيد الأمريكي استياء في الشارع الأمريكي، استياء لدى الناخب الأمريكي على من الجانب الاقتصادي الذي بات يؤثر عليه فعليا في حياته اليومية، ونحن نعلم أننا على بعد أشهر فقط من الانتخابات النصفية، نصف فترة حكم ترامب، في 23 نوفمبر المقبل. أيضا هناك رفض على الصعيد السياسي، المجلس النواب مثلا هذه الليلة صوت على نزع صلاحيات ترامب فيما يخص الحرب في إيران، وإن كان هذا التصويت رمزيا، لكن في هذا التصويت انضم 4 نواب من الجمهوريين إلى نواب الديمقراطيين لتمرير هذا القرار، بالتأكيد في حال أيضا موافقة مجلس الشيوخ، حتى لو وافق مجلس الشيوخ على هذا القرار لدى رئيس ترامب حق النقض الفيتو، وهذا ما يجعل من القرار رمزيا. لكن هذا مؤشر على أن حتى على الصعيد السياسي هناك رفض بات يكبر ويتفاقم من الحرب الإيرانية. أيضا هناك استياء إقليمي من دول الإقليم، دول الخليج متضررة جدا من هذا من هذه الحرب، من إغلاق مضيق هرمز، من تصدير النفط، ثلث النفط العالمي يمر من مضيق هرمز.
3: Good afternoon in Sydney. Just got a multi-crash being cleared in Beacon Hill, causing delays heading east on Warringah Road near Jones Street. Otherwise in Melbourne, a collision on the Ringwood Bypass heading outbound at Warrandyte Road. 2 lanes are closed, and a collision in Listerfield on Listerfield Road south of Napoleon Road. There are delays in both directions. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au. Because happiness matters. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من روائع الفنان وائل كفوري، أغنية رائعة جدا شو مشتاق لي، رح نسمعها سوا من بعد لحظات مع دودي. بدي أوصل تحياتي لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الخميس الرابع من شهر جون حزيران بسيدني، درجة الحرارة بتوصل لعشرين 12 على صعيد ملبن. بنسمع الفنان وائل كفوري

0: بالفناني مادلين مطر. بنرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. مساء النور لكل مستمعينا الكرام. انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. بسبب فشل الأحزاب العمال والأحرار انعطاف شباب أستراليا، أحدث استطلاعات الرأي التي وضعت حزب بولين هانسن في المقدمة متقدمة على أحزاب العمال والأحرار، أظهرت أنه غالبية فئة الشباب صوتوا لها في استطلاعات الرأي. تبادل الأدوار الفاشل بين حزب الأحرار والعمال هي السبب، فئة الشباب تريد تغيير الخارطة السياسية. التصويت إلى بولين هانسن هو عقوبة لهذا الأحزاب بالتحديد. هنالك من يقول قمنا بتجربة أحزاب الأحرار والعمال مرات عديدة جدا ولكن ما استفدنا شيء أبدا، بالعكس عم نرجع لورا. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع برفقتكم.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: مع الفنان ملحم زين منكمل مشوارنا هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: First. 2ME Australia.

0: العناوين. تقدم ملموس في الخطاب المشترك رغم التشدد الإسرائيلي في مسألة وقف النار. 9 نقاط يسجلها البيان الأمريكي حول جولة المفاوضات الرابعة. قراءة خاصة من واشنطن. نتنياهو: العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في العاصمة اللبنانية. لقاءات لودريان في بيروت تنطلق اليوم.
1: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: متناقضان لا يصنعان اتفاقا إلا إذا دخلت أمريكا في الوسط وسيطا وشريكا، وهذا ما حصل في واشنطن بعد جلسات عقدت على مدى يومين ضمن الجولة الرابعة من المفاوضات السياسية اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية. المشهد الأمريكي يتفرنس بوصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يبدأ اليوم لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. ماذا أولا في رسالة واشنطن والبيان الختامي الصادر عن الخارجية الأمريكية؟ رسالة واشنطن.
1: تسع نقاط سجلها البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الرابعة وما انتهت إليه. النقطة الأولى: موافقة إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار، لكن دخوله حيز التنفيذ دونه شرطان: التوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني. النقطة الثانية: اتفاق الدولتين بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية بايلوت زونز تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد أي جهة مسلحة غير تابعة للدولة. وأورد البيان أن من شأن هذه الخطوات أن تتيح إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وفي هذه النقطة تحديدا أكد كل من إسرائيل ولبنان أنه لا توجد لديهما نوايا عدائية تجاه الآخر، والتزما بمواصلة المفاوضات المباشرة لبناء الثقة والعمل نحو اتفاق شامل بين البلدين. النقطة الثالثة: رسم مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان بقرار الحكومتين السياديتين حصرا مع رفضهما أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو رهنه. النقطة الرابعة: الاستناد إلى مناقشات الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون لضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما، ويشمل ذلك تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكلها أو عودتها. النقطة الخامسة: احتفاظ الولايات المتحدة لنفسها بالحصرية السياسية، بحيث أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية وبرعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل. النقطة السادسة: دعم واشنطن القوات المسلحة اللبنانية. النقطة السابعة: التصويب على حزب الله، حيث أكدت إسرائيل أن أمنها لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في مختلف أنحاء لبنان. وشددت واشنطن من جهتها على ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو: إن حزب الله ليس فقط عدوا لإسرائيل وعدوا لأمريكا، بل عدو للبنان أيضا. النقطة الثامنة: تأكيد لبنان ضرورة الاحترام المتبادل للحدود والحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني بدعم من الولايات المتحدة لفرض سيطرة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية. النقطة التاسعة: إدانة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة والأنشطة التي تقوض الاستقرار، سواء من خلال دعم الوكلاء أو عبر أي أعمال عدائية أخرى. إذن تقدم ملموس في الخطاب المشترك رغم التشدد الإسرائيلي في مسألة وقف إطلاق النار بانتظار الجولة الخامسة في 22 من هذا الشهر.
0: ساعة سفير إسرائيل لدى واشنطن رأى أن الاتفاق مع لبنان غير مسبوق، وقال إن وقف إطلاق النار مشروط بتفكيك بنية حزب الله، مشيرا إلى أن وحدات خاصة من الجيش اللبناني ستنتشر تدريجيا في جنوب لبنان، وسيتم السماح لعناصر حزب الله بالانتقال شمالا. القناة 14 أفادت بأنه إذا حدث أي انتهاك من جانب حزب الله فإن الجيش الإسرائيلي سيكون قادرا على الهجوم في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت. ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين توقعهم أن تهاجم إسرائيل بيروت في الأيام المقبلة. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال بدوره إن العديد ممن يستهدفون إسرائيل موجودون في العاصمة اللبنانية. رئيس الجمهورية جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول الذي أكد وقوف لندن إلى جانب لبنان مع دعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار. إلى ذلك أعلن وزير الشرق الأوسط البريطاني هامش فالكونر أن حزب الله جر لبنان إلى حرب لا تريدها الحكومة اللبنانية، وبالتالي عليها مواصلة التفاوض مع إسرائيل ومواجهة حزب الله. ميدانيا أغارت مسيرة هذا الصباح على رابيد في زفتة حيث أفيد بمقتل شخص في معلومات أولية، كما أغارت مسيرة أخرى على النبطي قرب طلعة النجدة وعلى الغزي جنوبي مدينة صيدا. وكانت غارات قد استهدفت ليلا صور وتول والكفور وكفر دونين والجميجمي وعتشيت ومجدر سلم وخربة سلم. أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في لقاء حواري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه لا يمكن لأي معالجة مصرفية أن تنجح في ظل دولة لا تمول نفسها. وقال إن الأزمة المالية المصرفية في لبنان هي من الناحية التقنية أزمة نظامية بكل ما للكلمة من معنى. الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيئة علق عبر صوت لبنان على كلام الحاكم.
2: التصريح اللي قاله امبارح حاكم المصرفية الكفي اكيد تصريح بيعبر عن الحقيقه عن وضع لبنان. يعني عندنا مشكله نحن نظام، وعندنا مشكله اوقات، عندنا مشكله قوانين، ومن هون الحل صعب، ومن الحل ما ممكن يجي من انه نعطي شغله نرد الوديعه. بده اعاده درس لكيف النظام المهني اللبناني بيشتغل، وهذا
3: بظل الأوضاع. Good afternoon in Sydney. Just got a collision being cleared in Ryde heading west on Victoria Road at Shepherd Road. Otherwise in Melbourne, we've got a multi-crash on the Ring Road Greensborough at the Dalton Road entry. The left-hand lane is closed. And a crash in Ringwood on the Ringwood bypass outbound at Warrandyte Road. Two lanes are out of action with delays back to Eastlink. Over a million volunteers clean up Australia each year, but the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 العودة لاستديوهات الهواء بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. اتعرفنا على حركة السير والطرقات، متعرف هلأ على أحوال طقسنا لليوم يوم الخميس الرابع من شهر جون حزيران. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 20 درجة 12 على صعيد ميلبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشدار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. موجودين على 95 Way Street Fairfield. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. منبلش ساعتنا مع جولتنا الغنائية وعبر أثير راديو 2ME. رح نبلشها مع الفنان غادي.

0: بنرجع لمتابعة مشوارنا برفقتكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي ذكركم مستمعينا انه ابتداء من الليلة الساعة 12 بالليل نظام النقاط المضاعفة في ولاية نيو ساوث ويلز بدنا كتير ننتبه وعيدة نظام النقاط المضاعفة بسبب وما حقول بسبب لا باردون بمناسبة عيد الملك تشارلز الثالث. سيبدأ النظام الليلة الساعة 12 بكرة الجمعة أكيد والسبت والأحد والتنين بينتهي بنهاية يوم 8/6. بونسوار لكم من جديد ورفقتكم السلامي من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من عند الفنان آدم والفنان غادي بجولتنا الغنائية اللي استمعنا لها نتوجه هلأ لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: لا يا مصاري.
1: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام. بونسوار لك المستمعين الكرام. انتو برفتي دادة 2ME 1638 AM. في كتير من الأحيان مستمعينا قد ينسى بعض السائقين رفع فرامل اليد الهاند بريك عند إيقاف السيارة، خصوصا في الأماكن المسطحة أو أثناء الاستعجال، لكن هذا الخطأ البسيط قد يؤدي إلى نتائج خطيرة مثل تحرك السيارة بشكل مفاجئ، اصطدامة بمركبات أخرى أو ممتلكات، زيادة خطر الحوادث في المواقف والمنحدرات. لذلك من المهم جعل رفع فرامل اليد عادي ثابتي قبل مغادرة السيارة حتى لو بدأ الطريق آمنا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة ماجدة الرومي.
2: انتو

0: فاصل استراحة ونتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME منتابع جولتنا الإخبارية. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
9: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ، لقد اقتربنا.
10: حسناً سأذهب.
11: أسرع، ماذا تفعل؟
12: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
13: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
14: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
15: رابعة بتوقيت باريس.
16: حازم حماد،
15: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. واشنطن تستهدف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران ترد بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، وقتيل في القصف للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. الكويت تمهل عضوين من البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد، والهند تدين الهجوم وتؤكد مقتل أحد رعاياها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رغبته في لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي.
16: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد، ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي لا تزال هجماتها المتبادلة تشعل المنطقة، حيث توعد مستشار لمجتبى خامنئي بسيل من الصواريخ والمسيرات إذا تجددت الهجمات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن قد أعلنت ليلا استهداف ناقلة نفط حاولت كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، فردت إيران بصواريخ ومسيرات على البحرين والكويت، حيث أفيد عن قتيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من طهران علي الباشا.
17: على مبدأ العين بالعين، الحرس الثوري استهدف باخرة بالقرب من السواحل الإماراتية، قال إنها تابعة لأمريكا وإسرائيل، وأكد أن استهدافها رد على استهداف باخرة إيرانية كانت تحاول الوصول إلى جزيرة خارق النفطية. القوات الأمريكية ردت باستهداف برج للاتصالات في جنوب جزيرة قشم التي تحظى بموقعية جغرافية هامة، نظرا إلى أنها تطل بشكل مباشر على المسار الذي عينه الحرس الثوري للعبور الآمن من مضيق هرمز. الرد الإيراني أيضا لم يتأخر، والحرس الثوري أصدر بيانا أكد فيه استهداف قاعدة جوية للمروحيات والأسطول الخامس الأمريكي في كل من الكويت والبحرين. مناوشات تكررت كثيرا واتسع نطاقها في الأيام الأخيرة، وتشي باختلافات ما تزال عالقة في ملف الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية، والذي تعتبره طهران غير شرعي ويشكل نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وملف سيطرة إيران على مضيق هرمز الذي تطالب واشنطن بإعادة فتحه من دون أي قيود مجددا كما كان قبل بدء الحرب، الأمر الذي ترفضه طهران وتتحدث عن تهديدات أمنية لحقت بها من خلال التخلي عن دورها السيادي في هذا الممر الاستراتيجي سابقا. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
15: أمهلت الكويت اليوم عضوين من أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد هجمات إيرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات وإلحاق أضرار بمطار العاصمة. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت المستشار حامد أحمد يعقوب فر القائم بالأعمال بالإنابة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات الإيرانية المستمرة. وتضمنت المذكرة قرار تخفيض أعضاء السفارة الإيرانية واعتبار 2 من أعضاء البعثة غير مرغوب فيهما مع طلب مغادرتهما خلال 24 ساعة. ودانت الهند الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الكويتية مشيرة إلى أنه تسبب بمقتل أحد رعاياها وإصابة آخرين. وقالت وزارة الخارجية الهندية ندين الهجوم الذي استهدف اليوم مطار الكويت الدولي وقتل فيه أحد مواطنينا، مطالبة أطراف النزاع بتحييد السكان والبنى التحتية المدنية. بدأت واشنطن وطهران ترسلان إشارات توحي بإمكانية الانتقال من منطق الصدام إلى منطق التفاوض. وفي أحدث هذه الإشارات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مشيرا إلى دور متزايد له في مباحثات وقف الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل منى ذويبية.
18: قال دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه يرغب في لقاء خامنئي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية تشهد تقدما، وإنه يعتقد أن القيادة الإيرانية تتعامل بجدية مع المسار التفاوضي. تزامن حديثه عن إمكانية الانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة التفاهم السياسي التي تعيقها ملفات خلافية في مقدمتها البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي والعقوبات الاقتصادية التي تشكل تحديات أساسية أمام أي اتفاق محتمل بين الجانبين. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن النجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يطلع بدور متزايد في دوائر صنع القرار داخل الجمهورية الإسلامية رغم غيابه عن المشهد العلني منذ مقتل والده. في ملف إقليمي متصل، كشف دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول التطورات في لبنان، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العمليات العسكرية، في مؤشر إلى مساع أمريكية لاحتواء بؤر التوتر المشتعلة في المنطقة.
15: خبر الأخير، تبنى حزب الله اليوم إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين وطائرة معادية مصدرها لبنان على حد زعمه. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، ونهاية النشرة، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة، وإلى اللقاء.
19: Good afternoon in Sydney. Just got a collision being cleared in Ryde heading west on Victoria Road at Shepherd Road. Also a collision in Warwick Farm on the Hume Highway at Biggie Street. And in Melbourne, there's a multi-crash being cleared on the Ring Road Greensboro bound at Dalton Road entry. The left-hand lane is closed with speeds down to 40. Over 1 million volunteers clean up Australia each year. But the challenge is bigger than ever and they need your help. Donate today at cleanup.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
0: العودة لسجهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. اذكر بأحوال طقسنا لليوم، يوم الخميس الرابع من شهر جون حزيران، بيسدي درجات الحرارة بتوصل لعشرين 12 على الصعيد نوبن. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم انتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. يمكن للعائلات في ولاية فيكتوريا الوصول إلى برنامج رياض الأطفال المجاني فريكيندا لمدة عامين، مما يوفر ما يصل إلى 2700 دولار لكل طفل كل عام. بعض الأطفال مؤهلون هلأ للحصول على ساعات إضافية من رياض الأطفال العمر 4 سنوات. Additional taking points if possible. يمكن لبرامج رياض الأطفال المجانية فريكيندا مساعدة الأباء والأمهات على العودة إلى العمل والدراسة وإدارة الحياة لمساعدة العائلات على التعلم واللعب والازدهار معا. للمعرفة للمزيد يرجى زيارة vic.gov.au/kinda/arabic. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبن. بونسوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM من عند الفنانة نانسي عجرم وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح إلى فاصل استراحة ومنرجع.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. منروح لاقتصاد أستراليا يتباطأ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار النفط المرتفعة. نمو الاقتصاد الأسترالي تباطأ خلال الأشهر 3 حتى مارس 2026. نمو الاقتصاد الأسترالي يتباطأ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي البطيء. نمو الاقتصاد الأسترالي يتباطأ بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 وبنسبة 2.5% خلال العام. هذا الرقم أقل من النسبة السابقة التي كانت 2.6% في نهاية عام 2025. بصوار لألكم من جديد، أنتو برفتي ذات 2ME 1630 ITM. أمسية الخميس 4 من شهر جون زيران، بنسمع الفنانة مايا دياب.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. اختتمت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأربعاء بالاتفاق المشترك على تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ البايلوت زونز، أي مناطق أمنية يستبعد منها حزب الله وخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وحده. إذن وقف إطلاق النار مقابل إخلاء الحزب من جنوب الليطاني، فهل يقبل حزب الله؟ وبالتالي هذه الخطوات المتفق عليها تحتاج إلى التزام كلي وحقيقي من الطرفين، أي إسرائيل وحزب الله، وبالتالي تبقى العين على الميدان. إذن البداية من إعلان لبنان وإسرائيل موافقتهما على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله، وذلك عقب مفاوضات جرت يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن. وأفاد البيان المشترك بأن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة، مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية.
1: The two sides agreed with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors. These steps will enable progress towards a comprehensive peace and security agreement. All countries affirm the future relationship between Israel and Lebanon must be decided by the two sovereign governments. They reject any attempt by any state or non-state actor to hold Lebanon's future hostage.
2: بقيادة الرئيس جوزيف عون وتوجيه من الرئيس نواف سلام أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير فرعون هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف اطلاق النار على كل الاراضي اللبنانيه. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدوله اللبنانيه المستقل والسير. نحن بنشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس بانس، الوزير روبيو، المستشارين نيدر وهولر والسفير عيسى، بالاضافه لكل فريق العمل في الاداره الامريكيه. هيدي لحظه كثير تاريخيه بالنسبه للبنان، صرنا كثير فخور بالمشي.
3: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. The pilot zone project will be guided by the United States. We're no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense. This is stopped. Everybody understands it has to stop. The next step for all of us together is for us to prepare for our talks on June 22nd to move things forward.
0: في المستجدات الأمنية، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله وتدميرها خلال عمليات نفذتها قوات الفرقة 91. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى العثور على مخزن للوسائل القتالية وتدمير أكثر من 20 بنية تحتية للحزب باستخدام 6 أطنان من المواد المتفجرة وتدمير مخزن مفخخ احتوى على عبوات ناسفة في عملية أخرى بالمنطقة. ميدانيا أيضا استهدف القصف الإسرائيلي مساء عددا من البلدات الجنوبية من بينها زبدين، شوكين، الغندورية، تولين، قبريخة، دير كيفة، علي الطاهر، زبقين، شهبية، كفر رمين، صريفة، فرون، صديقين وكفر تبنيت. وفي المقابل أطلق حزب الله 4 رشقات صاروخية من جنوب لبنان. وفي الجنوب أيضا، حارة المسيحيين في صور أعادها تحذير إسرائيلي إلى الواجهة، فكيف تبدو الصورة فيها اليوم وبماذا تعرف هذه الحارة؟ الجواب مع ماريان سوين.
4: هيدي صوركن، صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. هالصور مشهورة، فمين بيقصد صور وما بيحتفظ بمثل هاللقطات الحلوة لحارة المسيحيين بهالمدينة؟ حارة المسيحيين ممرات ضيقة حجرية ومنازلها تراثية. هون موجود عدد من الكنائس التاريخية التابعة للطوائف المارونية الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهي خلف المرفأ القديم والأسواق التاريخية لصور. هون احتفظت عائلات مسيحية جنوبية قديمة بمنازلها بالرغم من كل موجات الهجرة والحروب. هي حارة من ضمن قسم رئيسي بمدينة صور، منطقة الحارات القديمة. اكتسبت هالحارات تسميات نسبة لواقعها الديموغرافي وثقافتها عبر التاريخ، وما شكل هالموضوع أي إشكالية، فكانت الهوية معروفة والكل متصالح معها، وقدم سكان الحارات على مدى عقود نموذجا للتعايش الاجتماعي والإنساني. طيب ليه عاد اسم هالحارة إلى الواجهة؟ المشكل مش طائفة من الأصل، المشكل مرة جديدة سياسي وبيرجع للحرب اللي خطف حزب الله لبنان فيها، وبسببها صار بصح استخدام عبارة في خطر ينمح الجنوب. فالتلاتة بيقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل هالحارة ووجه تحذير لسكانها، وقال إنذار الإخلاء سابقا ما شملكن، ولكن هو سيتخذ إجراءات عسكرية بحال استمرار ما وصفه بالنشاط داخل الحي.
5: استدعينا الجيش ونزلنا على الأرض، عملنا جولة بالحارة كلها، بالأوتيلات، بالبيوت المستأجرة، بالحارة ما في أي حدا بنقول يعني مطلوب أو شيء. كانوا نزحين من المنطقة، من الرمل، منطقة الرمل وكذا، في جزء فل وجزء بقى. وبالإضافة لهالشيء الجيش تولى الموضوع، عمل نقطة على كل مداخل الحارة.
6: عمل بلبلة يعني، بس الحمد لله يعني اللي فعل رجع وأينا بألف سلام الحمد لله.
4: الحياة مكفية يوم الأربعاء بحارة المسيحيين بصور، بس مش ممكن وصفها بحياة طبيعية لطالما باقي أنحاء صور عم تنقصف، ولطالما في مجموعة مكفية حربة وما بينوثق فيها. كون هيك التاريخ القريب والبعيد أثبت، وكون أعمالها خارجة عن القانون بحسب توصيف الحكومة اللبنانية.
0: سياسيا، لودغيان في بيروت لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، واجتماعات مكثفة اليوم الخميس. التفاصيل مع يارا الهندية.
7: في توقيت سياسي وأمني دقيق، يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء الأربعاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة، حاملا معه ملفات حساسة ورسائل دولية تتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني والتوازنات الإقليمية. وبحسب معلومات الام تي في، فان لودريان لن يعقد لقاءات رسميه فور وصوله، على ان تنطلق اجتماعاته المكثفه الخميس مع الرؤساء الثلاثه وعدد من المسؤولين، وسط ترقب لما ستحمله باريس من مواقف حيال التطورات الاخيره. وتفيد المعلومات بأن الموفد الفرنسي يصل ومعه مساعدات فرنسية مخصصة للبنان سيتم وضعها بتصرف السلطات اللبنانية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان رغم التعقيدات السياسية والأمنية. وفي صدارة الملفات يبرز مستقبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في ظل نقاشات دولية متسارعة حول دورها ومهامها بعد التصعيد الحدودي الأخير، إضافة إلى البحث في التعديلات المطروحة على آلية الميكانيزم المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، وسيطرح مجموعة من الأفكار المتعلقة باللجنة. كما سيبحث الموفد الفرنسي في آخر تطورات المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط مؤشرات إلى تراجع دور الفرنسي في هذا المسار لمصلحة الحضور الأمريكي المباشر. إذن المناخ الدولي، خصوصا بعد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا، يضع زيارة الموفد الفرنسي في قلب المشهد السياسي والأمني في ظل تزايد الضغوط الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: ووسط التصعيد الأمني سؤال تربوي يؤرق الطلاب والتلامذة وأهليهم، ما مصير الامتحانات الرسمية؟ تقرير زينة باسل شمعون.
8: لا التزام بوقف إطلاق نار، لا قواعد لهذه الحرب الهمجية، تهديد بقصف الضاحية الجنوبية، واستشهاد طالبين مع والدهم على طريق عودتهم من امتحانات الجامعة اللبنانية. إنما لا تراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية حتى الآن.
9: كل مرة قدرتوا تكملوا رغم كل شيء، هيدي مش بس خطوة لمستقبلكم، هيدي بطولة بكل معنى الكلمة.
8: البطولة في الصمود لا تبعد الخطر ولا تغير واقع النازحين. انطلاقا من هنا تواجه الوزارة ضغوط من جهات عدة لتأجيل الامتحانات أو إلغائها، بدءا من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة، كما أعلن مديرو مدارس وثانويات رسمية بجنوب عن ارتفاع واضح بمنسوب القلق والتذمر بين الأهالي.
10: للأهالي النازحين فيهم أولادهم يقدموا بمركز قريب من منطقة النزوح، وكمان لأهالينا الصامدين بالقرى المحاصرة في آلية دعم إضافية تيقدروا يقدموا الامتحانات الرسمية. واليوم وقعت معالي الوزيرة دكتورة ريما كرامي للجامعات آلية بتسمح استكمال التعليم عن بعد والتقييم عن بعد، وأكيد حيالله مستجدات أمنية بتكون معاليها عم تاخد الإجراءات المناسبة.
8: لجنة التربية النيابية كانت قد طالبت بتأجيل موعد الدورة الأولى إلى منتصف تموز، وأيضا وجهت أسئلة إلى الوزيرة كرامي عن آلية تطبيق هذه الامتحانات وتأمين سلامة التلاميذ.
11: ما بيصير شيء إذا تعلمنا من الدولة الفرنسوية ولا حتى من العدو الإسرائيلي اللي ألغى الشهادات الرسمية. دولتنا بأيامها لما كان في ظروف أقل خطورة أعطت إفادات. هل كانوا
12: In Sydney, we've got a multi-crash being cleared on Hume Motorway heading south approaching the Rowland Road, and in Wiltern, a collision on Picton Road heading east at the Hume Motorway. Otherwise, in Melbourne, we've got flooding in West Melbourne on Wurundjeri Way at Dudley Street. You can jump onto Spencer Street instead, and a crash in Moody Ponds on Pasco Vale Road heading south at Mount Alexander Road. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Andy with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to me Australia.
13: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6، العودة لاستديوهات الهواء، بدي وصل تحياتي المسائية لألكم أنتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم، وصلت درجات الحرارة لعشرين درجة بسيدني، على صعيد ملبن وصلت لاثناشر درجة مئوية. أمسية الخميس 4 من شهر جون حزيران، بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة الطقس تقدمت لألكم شركة عشتار، عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعند خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street Fairfield. مني كاتيانا الصراف، لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. رح نبلش الساعة مع جولتنا الغنائية، ورح نبلشها مع الفنانة أصالة، نرجع نكمل مع الفنان مروان أخوري هون راديو 2ME 1638 AM. مساء النور.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Mar Matta. هو شفيع المدمنين, باترون سينت اوف الكوهوليكس. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة, منخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لكن للفنان مروان أخوري. هيدا آخر إصدار للفنان مروان. أنتو بيرفتي ذات 2ME 1630 AM. مساء النور لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 2ME.com.au أو من خلال الموجة 1638 AM. هل ما زالت بانينغز رقم واحد بالنسبة للأستراليين؟ نعم، احتلت بانينغز رقم واحد بالمرتبة الأولى، وللمرة الثانية بانينغز تحافظ على اللقب أكثر علامة تجارية يثق بها الناس في أستراليا. الناس يفضلون بشكل كتير كبير لمشتريات البيت والحديقة وأعمال الصيانة، وهذا السبب بيخليها دائما في المقدمة. استمرارها بالمركز الأول يدل على قوة سمعتها عند الأستراليين. نعم نعم، مبروك لبانينغز. تحياتي لكم، انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. بسمع الفنان إياد طموس.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الستة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مسامو
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. No, thank you. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Thanmaya Navada with the top stories. Human rights experts acknowledge that while the United States' latest tariffs proposal is largely a political move, Australia has a lot of work to do on the issue of forced labour. Australia is among 45 countries facing tariffs of up to 12.5% from next month, as the Trump administration targets nations it accuses of failing to crack down on forced labour, which Canberra rejects. Prime Minister Anthony Albanese has labelled the proposal unjustified. Former South Australian Victim Rights Commissioner Michael O'Connell is concerned the release of notorious paedophile Peter Liddy could re-traumatise victims. The now 82-year-old former magistrate was jailed in 2001 and has been released on home detention today. He'll be banned from possessing firearms, alcohol or illicit drugs and from being within 50 metres of a public playground, school or kindergarten. And the US House of Representatives has delivered a rebuke to the Trump administration by passing a resolution aimed at curbing the military campaign against Iran. Four Republicans sided with Democrats to pass a war powers resolution directing President Donald Trump to gain congressional approval to continue the war. It's a largely symbolic move, but it signals growing concern in the Republican-controlled Congress about the conflict. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: أهلا بكم مشاهدينا، فترة حديث الأخبار متواصلة، نشرة إخبارية جديدة، وهذه هي أبرز العناوين. اتفاق إسرائيلي لبناني مشروط بإخلاء حزب الله لجنوب الليطاني. بنغفير يصف الاتفاق بالخطأ الكبير، وكاتس يؤكد مواصلة القتال ويحذر اللبنانيين من العودة إلى الجنوب. ترامب متفائل بشأن اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع، وعرقجي ينفي أي تقدم في المفاوضات ويحذر أي هجوم على بيروت سيؤدي إلى تجدد الحرب. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، 3 قتلى في هجوم أوكراني على القرم، وهجوم روسي على كراماتورسك يقتل 3 أوكرانيين.

0: أهلا بكم. البداية من الملف اللبناني، ما لبث أن تم الإعلان في ساعة متأخرة من ليل أمس عن اتفاق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بتخلي حزب الله عن هجماته على إسرائيل وعن عناصره في جنوب الليطاني حتى انهالت الانتقادات الإسرائيلية من حكومة نتنياهو. وأكدت تل أبيب أنها ستواصل الضربات والعمليات في جنوب لبنان، كما حذرت النازحين من العودة إلى ديارهم. لمزيد من التفاصيل نذهب مباشرة إلى القدس، وتنضم إلينا مراسلة فرانس 24 ليلى عودة. مرحبا ليلى، ما صدى الإعلان عن اتفاق واشنطن في إسرائيل بشكل عام ويبدو أنه لا يرضي جميع أعضاء حكومة نتنياهو؟
1: صباح الخير. بالفعل هو لم يقبل أو لم يقابل برضا من قبل الجميع، حتى وزراء في الائتلاف على رأسهم الوزير بن غفير الذي وجه الانتقادات لهذا الاتفاق واعتبر بأنه يأتي من موقع ضعف فيما يتعلق بمطالبه السابقة التي كان أكد عليها، وهي ضرورة العمل بقوة في لبنان وتوجيه الضربات القوية لحزب الله. وأيضا كان دعا من أوائل من دعوا إلى تسوية الضاحية الجنوبية ردا على استمرار استهداف حزب الله لمناطق الشمال. أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس أكد على أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان ستستمر وعمليات استهداف حزب الله ومحاولات تدميره ستتواصل في لبنان، لكنه عاد وأشار إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين وشدد على أن ما تم التوصل إليه هو اتفاق يفضي إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح، إلى تدمير البنى التحتية لحزب الله، وأيضا نزع سلاح حزب الله ونزع سلاح الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بالمستوى الأكثر رسمية فيما يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيترأس كما تم الإعلان عنه مباشرة قبل خروجنا في هذا البث اجتماعا الكابينت الأمني هذا المساء. يبدو أنه متعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل.
0: طيب ليلى، الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن قبل ساعات عن رصد مسيرات آتية من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل. هل تهديدات كاتس بقصف بيروت في حال تجددت هجمات حزب الله مرتبطة بما تم رصده في شمال إسرائيل صباح اليوم؟
1: بالفعل بالنسبة للمسيرات بعد ثلاث ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مشترك بين الجانبين وجولة جديدة في 22 من هذا الشهر، تم رصد كما تم تأكيده بحسب الجيش الإسرائيلي مسيرات، لكن إحداها وهي في عرب العرامشة الجيش قال بأنه نتيجة إنذار خاطئ. تم رصد اثنتين أخرتين في الجليل وإصبع الجليل، لكن لم يكن هناك تأكيد فيما يتعلق بطبيعة هذا الجسم المشبوه الذي تم الحديث عنه، تم التعامل معه بحسب بيان الجيش. هل هذا كان دافعا قويا لشن هجمات على العاصمة بيروت؟ الإجابة لا، لأن هذا الهجوم لم يتم وهناك فيتو أمريكي فيما يتعلق بهذه القضية، ويبدو أن نتنياهو مجبر على الانصياع لهذه النقطة. لكن الأكثر أهمية هي أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس والمستوى السياسي والجيش الإسرائيلي يحاولون الفصل جغرافيا فيما يتعلق بمناطق الاستهداف، بمعنى أن صور صيدا المناطق الجنوبية هي ستبقى مستهدفة بالقصف والرد على إطلاق حزب الله للمسيرات وقصف حزب الله لمناطق الشمال. لكن التحييد حاليا على ما يبدو هو لبيروت. ولكن في نقطة أخيرة، كان كاتس ونتنياهو بالأمس بعد الجلبة التي أحدثتها المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وترامب بعدا، وأكد بأنهما حصلا على شبه الموافقة الأمريكية بقصف الضاحية في حال قصف واستمر حزب الله بإرسال المسيرات باتجاه الشمال.
0: شكرا جزيلا ليلى عودة مراسلة فرانس 24 على كل هذه التفاصيل. إلى إيران الآن وتصريحات السياسية متضاربة بشأن المفاوضات، فيما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلا ويتوقع اختراقا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ينفي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أي تقدم ويحذر أي هجوم على بيروت سيؤدي إلى تجدد الحرب. كما حذر أيضا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة قبل قليل من الانقسامات الداخلية بعد هزيمة العدو في ساحة المعركة كما جاء في الرسالة.
2: اتفاق واشنطن وإيران أصبح وشيكا وربما سيكون خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بحسب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض.
3: تشير المعلومات إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا، بل بشكل إيجابي ملحوظ، وقد تؤدي إلى اتفاق قريب ربما خلال نهاية هذا الأسبوع.
2: لكن ترامب أكد مجددا تعهده بعدم السماح بحصول إيران على سلاح نووي، قائلا إن توقيع إيران على الاتفاق مشروط بموافقتها على عدم حصولها على قنبلة نووية. تأتي هذه التصريحات المتفائلة في وقت تخوض فيه واشنطن وطهران مفاوضات عسيرة منذ أسابيع في ظل محاولات الوسطاء خفض التوتر الذي فرضته الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. هذه المفاوضات ازدادت تعقيدا بسبب تواصل الحرب الإسرائيلية مع حزب الله في لبنان. ترامب أكد من جهته سعيه إلى فصل المحادثات بشأن لبنان بالمفاوضات مع طهران.
3: نحن نحاول فصل إيران عن لبنان. لقد تحدثنا مع حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق، لم نكن نعرف أنهم يتحدثون، وقد وافقوا على عدم إطلاق النار. إسرائيل لن تطلق النار أيضا، سنكتفي بالمراقبة.
2: جاء تطمينات ترامب في وقت أكد فيه الفريق الإيراني المفاوض أن الاتفاق يجب أن يضمن وقف الحرب والعمليات العسكرية وأن يشمل كل الأطراف والجبهات بما في ذلك جبهة المقاومة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.
0: كييف التي شنت هجوما كبيرا استهدفت خلاله أمس العمق الروسي وخصوصا مدينة سان بيترسبرغ التي كانت تستضيف المنتدى الاقتصادي تواصل قصفها للمواقع الروسية اليوم، حيث قتل 3 أشخاص في هجوم على جزيرة القرم. بالمقابل قتل 3 أوكرانيين في هجوم روسي على كراماتورسك الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.
4: فيما تتزايد الخسائر الروسية على الجبهة الأوكرانية تتباطأ وتيرة التقدم الميداني أيضا. فبحسب بيانات معهد دراسة الحرب الأمريكي، استعادت أوكرانيا خلال شهر مايو 282 كيلومترا بعد استعادتها 116 كيلومترا في أبريل. وخلال هذين الشهرين فقدت القوات الروسية أراض أكثر مما تمكنت من السيطرة عليه في سابقة هي الأولى منذ أكثر من عامين. وتظهر المناطق المحددة باللون الأصفر على الخريطة الهجمات المضادة التي نفذتها القوات الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة.
5: الضربات الأوكرانية الناجحة بالطائرات المسيرة سواء في العمق أو على خطوط المواجهة تحد من قدرة روسيا على نقل قواتها إلى الجبهة، كما تعرقل إمداد مواقعها العسكرية والحفاظ عليها.
4: لكن هذه المكاسب تبقى محدودة، فالأراضي التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها خلال شهري أبريل ومايو لا تمثل سوى 14% من إجمالي الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو. وتظهر الخريطة أن وتيرة التقدم الروسي تباطأت منذ نهاية العام الماضي، غير أن روسيا لا تزال تسيطر على أكثر من 19%.

0: عودي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مساء النور كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.com.au من عند الفنان جو أشقر. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصل درجات الحرارة لعشرين درجة، 16 على الصعيد ملبن. أمسية الخميس الرابع اليوم من شهر جون حزيران. نقاش جديد حول السكن في ملبن. تقول تقارير أنه وزيرة الخزينة في فيكتوريا لم تعتمد توصية رسمية كانت تقترح زيادة عدد الأبراج السكنية في ملبن بشكل كتير كبير، وكان الهدف من هذه التوصية المساعدة في تحقيق خطة هالخطة هيدي لبناء 800 ألف منزل جديد في الولاية. الحكومة ما زالت تعمل على عدة حلول لتوفير مساكن أكثر مع ارتفاع الطلب في المدينة. تحياتي المسائية لكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. المتوجه إلى فاصل استراحة. Get the app now free.
1: 2ME.com.au. في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا من عند بانينغز، منروح لكايمات. كايمات العلامة التجارية المحبوبة لدى ملايين الأستراليين تتوسع من جديد. تواصل كايمات تعزيز حضورها في السوق الأسترالي من خلال تجربة مفهوم جديد لمتاجر المنتجات المنزلية. في خطوة أثارت اهتمام المتابعين وخبراء قطاع التجزئة، ويأتي هذا التوجه في وقت يبحث فيه الكثير من المستهلكين عن خيارات عملية وأسعار مناسبة لتجهيز منازلهم، وهو ما ساهم في جعل كايمات واحدة من أكثر العلامات التجارية شعبية بين المتسوقين في أستراليا. ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تزيد من حدة المنافسة بين قطاع الأثاثات والمنتوجات المنزلية خلال الفترة المقبلة. كايمات، نعم نعم، هيدي كايمات مثل ما بيقولوا. أنا سمعته كتير هالكلام هيدا، إنه كايمات أم الفقير كايمات، ولكن ليكم مستمعينا كتار كتير مبسوطين من منتجات كايمات. ليه؟ لأنه أسعارها كتير بسيطة وحلوة ومقنعة، يعني مش غالية مثل ما بتروح على المحلات الكبار بدك تدفع إيد وإجر. نعم، من آم أنا ليج تتقدر تشتري شيء بسيط صغير لبيتك، ولكن هلأ كايمات، نعم هيدي هي العلامة التجارية المحبوبة لدى ملايين الأستراليين، عم تتوسع من جديد. بنسمع الفنانة نانسي عجرم. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. مسنة
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
1: داونلود ذا اب ناو فروم 2ME اند 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. اخر الاخبار والتطورات الحاليه، استمعوا لاذاعه 2ME استراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وبيروت تعتبره تجسيدا لقرارها السيادي. مصادر العربية تكشف آلية تنفيذ الاتفاق بين أمريكا وإيران، 4 مراحل النووي في الأخير. بعد سان بطرسبرغ، أوكرانيا تهاجم شبه جزيرة القرم وتتوعد بالمزيد من الضربات. قوات إسرائيلية تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل عددا من المدنيين. الصحة العالمية تعترف بتفشي إيبولا بشكل كبير وسط أفريقيا وبتأخرها في التصدي للوباء. نبدأ نشرتنا من مفاوضات السلام الإسرائيلية اللبنانية التي اختتمت يوم أمس في واشنطن. جولة المفاوضات استمرت 7 ساعات وسط مؤشرات إيجابية بشأن مسار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد بين الجانبين. الخارجية الأمريكية قالت إن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني ووقفه القتال. الخارجية الأمريكية أضافت أن الطرفين اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني حصرا، مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. وأوضح بيان صادر باسم الدول الثلاث، الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تهدف للوصول إلى اتفاق شامل وإلى استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 يونيو المقبل. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض قالت إن الاتفاق على وقف النار مع إسرائيل تجسيد لقرار بيروت السيادي والمستقل.
1: أهمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من تفاوض مباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق يمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسيادي.
0: ورغم هذا التفاؤل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أن القتال مستمر في جنوب لبنان، وذلك رغم إعلان لبنان وإسرائيل اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار خلال محادثات في واشنطن. كما حذر الجيش الإسرائيلي في بيان اللبنانيين من التوجه نحو جنوب نهر الزهراني في جنوب لبنان حتى إشعار آخر. أعرب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن استعداد بلاده لجولة جديدة من المحادثات مع لبنان في واشنطن، قائلا إن الطرفين يمضيان قدما ويقتربان أكثر من تحقيق السلام.
2: The next step for all of us together is for us to prepare for our talks on June 22nd to move things forward. We started talking a few weeks ago. We had 4 discussions. Under the stewardship of Secretary of State Marco Rubio, and we've moved forward. With each meeting, we move a little closer to each other and to an agenda which is going to enable us to finally bring peace to Lebanon and Israel. And that peace can only be achieved if this Iranian proxy, this Iranian menace, is neutered. And we're on the way to accomplishing that.
3: What about a trilateral meeting between the presidents?
2: That's something that we're working on. We want to see it happen. At the right time, we believe it's going to happen. We want to have everything prepared and set the stage for it to succeed. So we're working on it.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاتفاق مع لبنان يتضمن إعلانا قاطعا بشأن نزع سلاح حزب الله، كما يشتمل على إدانة التدخل الإيراني في المنطقة. وأضاف كاتس أن اتفاق وقف النار مع لبنان مشروط بالإبعاد المسبق لحزب الله من جنوب الليطاني، ويتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش سيواصل عملياته على الأرض بلبنان في هذه المرحلة، كما سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان وصولا إلى الخط الأصفر بما في ذلك منطقة شقيف ودون عودة السكان إلى جنوب لبنان. واعتبر كاتس أن الواقع الذي فرضه الجيش حاليا يقود لاتفاق يحقق أمن شمال إسرائيل لأول مرة منذ 50 عاما على حد قوله. من بيروت معنا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أهلا بك معنا سيد إبراهيم. من ما أعلن عن هذا الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، من خلال الصيغة وما ورد، ما تعليقكم وإلى أي مدى هو لصالح لبنان؟
4: نعم أولاً طبعا الخير تحية لك وللسادة المشاهدين. ما يصب في صالح لبنان هو أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار مطلب رئاسة الجمهورية والدولة اللبنانية بإعلان وقف إطلاق النار الشامل، لكن ما لا يصب في مصلحة لبنان هو أن هذا الاتفاق حتى هذه الساعة لم يطبق ولم ينفذ بشكل فعلي من الجانب الإسرائيلي، ويبدو أنه رهينة التجاذبات الداخلية الإسرائيلية. إذ أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لم يتبلغ بأي شيء من القيادة السياسية، ما يعني أن القيادة السياسية حتى هذه الساعة لم تحسم قرارها بشأن وقف إطلاق النار وبلاغ القيادة العسكرية لوقف النار، وهذا من شأنه أن يهدد مصير الاتفاق الذي لم يمضي على إعلانه إلا ساعات قليلة. لكن أيضا من فيما يتعلق بانسحاب حزب الله، اليوم هناك تفسير إسرائيلي أن وقف إطلاق النار هو شرط، يعني لن يكون إلا بعد انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، وهذه مسألة تؤدي إلى إشكالية في تفسير هذا الاتفاق. ومن المتوقع يعني بحسب المعلومات المتداولة في بيروت أن يكون هناك كلمة لنعيم قاسم عند الساعة 1 بتوقيت بيروت يتناول فيها هذا الاتفاق، ولكن هناك موقف آخر خرج للنائب السابق نواف الموسوي وكان يطلق النار على هذا الاتفاق ويخون السلطة اللبنانية، علما أن هذا الاتفاق حقق المطلب الذي يطالب به حزب الله وهو وقف إطلاق النار الشامل، وبالتالي حزب الله كمان يطلق النار على وقف إطلاق النار.
0: طيب ما يعني سيد إبراهيم، حتى الآن لا موقف رسمي من حزب الله صادر، ما توقعك للرد الذي سيصدر عنه، خاصة بأنه الدولة اللبنانية هي التي استصدرت قرار وقف إطلاق النار وليس حزب الله أو الانتصارات الوهمية التي يروج لها على الأرض في الداخل اللبناني؟
4: صحيح، المتوقع اليوم أن يخرج حزب الله ويطلق النار على هذا الاتفاق ويصوب على الدولة اللبنانية، ويعني اليوم حزب الله كان يريد لوقف إطلاق النار أن يكون إما عبر تفاوض معه أو عبر تفاوض مع الحرس الثوري، حين تكون الدولة اللبنانية في الواجهة وهي التي جاءت بإعلان وقف إطلاق النار، يعني اليوم حزب الله لن سيجد في هذا الاتفاق خسارة سياسية له، وسيحاول الانقلاب على هذا الاتفاق على أمل أن يعطي هذه الورقة لإيران، لأن ما حصل يوم أمس بإعلان التفاوض المباشر وإعلان وقف إطلاق النار عبر الرعاية الأمريكية من الناحية السياسية ينزع الورقة اللبنانية من اليد الإيرانية، وبالتالي علينا أن نتوقع أن يكون موقف حزب الله انقلابيا على هذه المسألة ليحاول أن يعيد هذه الورقة إلى طاولة طهران وليس إلى طاولة الحكومة اللبنانية.
0: طيب سيد إبراهيم، إلى أي مدى هذا الاتفاق وصموده مرتبط بالاتفاق الأمريكي الإيراني؟ وهل هذا الاتفاق بأطرافه الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان الرسمي وإسرائيل، قد قطع الطريق ربما حول أي أو على أي تحرك لإيران عبر ذراعه في لبنان حزب الله؟ طبعا
4: أولا هنا في بيروت يعني تبلغ المعنيون أن هناك احتمال أن يبصر اتفاقا إيرانيا أمريكيا النور أواخر هذا الأسبوع، ولذلك كان الإعلان بلبنان قبل أن يعلن مع إيران، وذلك لتأكيد فصل المسارين من الناحية السياسية، لكن ما يخشى منه هو أن يستمر حزب الله بإطلاق النار وصولا لتزامن وقف إطلاق النار مع الولايات بين الولايات المتحدة وإيران في حال أوعز الحرس الثوري بذلك. اليوم هنا مكمن الخشية، لأن من الطبيعي أن يكون أي انعكاس لاتفاق إيراني أمريكي سينعكس إيجابا على وقف إطلاق النار في لبنان، لكن الخطورة هو أن يبقى حزب الله بإطلاق النار إلى حين هذا الاتفاق ليحاول إعادة هذه الورقة إلى طهران بعدما نزعت منها في الساعات الماضية.
0: طب عندما تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ضمانات وعن موافقة حزب الله بأنه في حال تم إيقاف هذه الحرب حزب الله سيلتزم، هل هناك ثقة بما يقوله حزب الله، خاصة بأنه بالمرة الماضية كان التزم بأنه لن يقوم بإسناد إيران ولكنه عاد واستعمل الأراضي اللبنانية وأطلق الصواريخ نحو إسرائيل؟
4: صحيح، واحدة من النقاط من نقاط النقاش التي كانت بين الوفدين هو الضمانة لمن يضمن، يعني اليوم إن كان هناك ضمانة قدمها حزب الله بعدم العودة وهناك تجربة بدء هذه الحرب إطلاق الصواريخ الستة كان قبلها بساعات قليلة فقط يعطي الضمانات للقيادة السياسية والسلطة السياسية في لبنان، وبالتالي هنا لا أحد يستطيع أن يضمن حزب الله بالشكل الفعلي إلا إيران. لكن هناك يعني بعض المعلومات هنا في بيروت تحدث أن التواصل بين محمد باقر قليباف ورئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي كان الضمانة وليس حزب الله. يعني الرئيس نبيه بري أعلن في الإعلام أنه يضمن حزب الله، لكنه في الحقيقة كان قد حصل على الضمانات من محمد باقر قليباف وليس من قيادة حزب الله، وذلك انطلاقا من التجربة الماضية التي أعطى فيها الضمانات حزب الله ثم انقلبت عليها إيران. وبالتالي هناك رأي سائد هنا لدى القيادات السياسية في لبنان أن الضمانة ينبغي أن تكون من الحارس الثوري، أي من المشغل وليس من الوكيل.
0: طيب في حال لم يلتزم حزب الله وأمره هذا المشغل كما تصفه، أمرته إيران بالاستمرار بإطلاق الصواريخ وألا ينزع سلاحه، كيف يجب أن تتعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف؟
4: معقولا يعني على الدولة أن تتعاطى في حال حصل هذا السيناريو، أن تتعاطى انطلاقا من قرار مجلس الوزراء الذي صدر مطلع آذار مارس الماضي باعتبار العمل العسكري خارج عن القانون، وأيضا تعريض الأمن اللبناني للخطر، لأن استمرار الحرب سيعرض حتما لبنان كله للضربات الإسرائيلية رغم التفاوت بنسب تلقي الضربات بين المناطق، لكن لبنان كله يتأثر. وبالتالي على الدولة أن تحسم أمرها وأن تبدأ أقله بإعلان مدينة بيروت الكبرى منزوعة السلاح، وليس فقط بالإعلان بل بالتطبيق، إدخال الجيش اللبناني وانتشار الجيش اللبناني في بيروت وفي المناطق المحيطة فيها بالضاحية الجنوبية وغيرها من الضواحي إنفاذا لقرار الحكومة، ومن ثم التوالي في المناطق المنطقة تلو الأخرى لتفرض الدولة سلطتها، وذلك انطلاقا من الدستور ومن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الدولية واتفاق الطائف.
0: شكرا لك من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. ومن بيروت أيضا تنضم إلينا
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7، العودة إلى استديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام لأمسية اليوم الخميس الرابع من شهر جون حزيران. مني كاتيانا صراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا موجودين معنا على السماع على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. طقسنا اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة 20 درجة، 12 على صعيد ملبن. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار حالة الطقس لكم شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 Way Street Fairfield. مني كاتيانا صراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا معنا على السماع على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بنسمع الفنانة سلوى أطريب بأغنية يمكن بكرة، يمكن هلا، يمكن بكرة، يمكن بعد بكرة، يمكن الشهر الجاي، يمكن السنة الجاي، ولكن الموضوع في كلمة يمكن، يعني لما بيكون في كلمة ممكن يعني أكيد ممكن يصير وممكن لا. بونسوار.

0: الفنانة نجوى كرم بها الأغنية ما بسمح لك أنت برفتي ذات 2ME 1630 AM. مساء النور لكل المستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعوا لعلنا على 1630 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بتعرفوا مستمعينا كيف الواحد بيقدر يتعامل مع الضغوط؟ خليني أخبركم كيف تتعامل مع الضغوط وبتحمي نفسك قبل ما تنهار. أولا ابتعد عن الدراما، ثانيا لا تدخل كل نقاش، ثالثا قلل الاختلاط السلبي، رابعا خصص وقتا لنفسك، خمسة مارس الرياضة إذا فيك، ستة نام كتير منيح، سبعة لا تحمل هم الجميع، هذا ما بيودي لمطرح بالعكس، ثمانية اتعلم تجاهل الاستفزاز يلي بده يستفزك تجاهله، تسعة لا تشرح نفسك دائما، ما في لزوم تبرر لحدا أبدا، إذا أنت مقتنع ما في لزوم تبرر وتشرح نفسك لأي حدا، عشرة راحتك النفسية هي الأولوية، نعم راحتك النفسية هي الأولوية. بونسوار لكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM. هيدا إذا بدكن تتعاملوا مع الضغوط، كيف بتتعاملوا مع الضغوط وكيف بتحموا نفسكن قبل ما تنهار. أعطيتكن 10 علامات و10 خطوات فينا نقولها، اتبعوها وشوفوا مستمعينا كيف بترتاح نفسيتكن، لأنه نفسيتكن هي الأولوية. وسنور
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل، إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: أكيد على 2ME.
0: مساء النور لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1630 AM من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1630 AM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بدي اوصلكم اطيب التحيات المسائيه دائما عبر الموجة 1638 AM يلي معكم على مدار ال 24 ساعه متواصلين، هي اذاعه 2ME. يقول دوستوفسكي: النسخه الاخيره التي تراها من الاشخاص حينما تنتهي علاقتك بهم كانت حقيقتهم منذ البداية. بنسمع الفنان راغب علامي. نعم نعم، بدي ارجع عيدة، هيدا من أقوال دوستوفسكي، بيقول النسخة الأخيرة التي تراها من الأشخاص حينما تنتهي علاقتك بهم كانت حقيقتهم منذ البداية. مساء النور.

بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع سوا ما تبقى من مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الخميس الرابع من شهر جون حزيران. بتعرفوا مستمعينا أنه الإنسان المتصالح مع نفسه لا يعيش في مقارنة دائمة مع الآخرين، ولا يحتاج أن يلفت الانتباه ليشعر بقيمته. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM. بنسمع مقتطف من اغنيه لكوكب الشرق ام كلثوم بعنوان هاجرتك. نرجع نكمل مع الفنان زياد برجي هون راديو 2ME 1638 AM. مسا النور.

يمكن انسى هواك هجرتك.

مغرتك يمكن انسى غدا.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: وبنرجع تنكمل سهرتنا برفقتكم هون راديو 2ME.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الKFC.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: عايشين معكم.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم ليلة الخميس أمسية الخميس 4 من شهر جون حزيران. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم منرجع من جدد وبكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. بدي أذكركم مستمعينا أنه ما تفقدوا الأمل أبدا, وتذكروا أنه بالحياة كل يوم في فرصة تانية اسمها بكرة. دلوا بألف خير.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الKFC.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: Back now heading north along Bishop Street.
7: Roger that.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس, شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Thanmaya Navada with the top stories. Prosecutors have argued Melbourne woman Zainab Ahmed actively mistreated a Yazidi slave in Syria as they fought to prevent her from being released on bail. Federal police officer Mark Clendenning told the court a Yazidi teenager was purchased by the family in 2017 while they were supporting the self-declared Islamic State, and she was repeatedly assaulted and raped by the father of the house, Muhammad Ahmed. The court heard his daughter did not hurt the girl but mistreated her and ordered her to do work around the house. Sweeping tax changes central to the federal government's budget have passed the House of Representatives, but they'll still need sign-off from the Senate. The government is forging ahead with its reforms to negative gearing and the capital gains tax discount, while coalition attempts to amend the bill failed. The bill now heads to the Senate, where the government needs support from the Greens to get the changes over the line. And Reserve Bank Governor Michelle Bullock says the war in the Middle East is creating a highly uncertain environment that could see inflation rising even higher than anticipated. GDP figures published yesterday by the Bureau of Statistics showed economic growth slowed to 0.3% in the March quarter. However, Ms. Bullock says she's not concerned about stagflation occurring in Australia, nor a wage price spiral. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. لبنان وإسرائيل اتفاق على المحك بعد إعلان التوصل إلى وقت مشروط للنار. تل أبيب تؤكد عزمها مواصلة الهجمات وتلوح بضرب بيروت وتحذر من عودة اللبنانيين للجنوب. مفاوضات الملف الإيراني أيام مفصلية. ترامب يرجح التوصل إلى نتيجة ملموسة في المحادثات مع طهران قريبا، ويؤكد أن الاتفاق سيفضي إلى تدمير اليورانيوم المخصب وفتح مضيق هرمز. بغداد ترتيب المشهد الأمني. الجيش العراقي يطلق مسار حصر السلاح بيد الدولة من خلال إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وفك ارتباطها بالحشد الشعبي. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل هجماتها البرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن السكان الذين غادروا المنطقة بسبب العمليات العسكرية لن يتمكنوا من العودة في الوقت الراهن. وأوضح كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بما في ذلك منطقة قلعة الشقيف التاريخية التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية السبت الماضي، قائلا إن تل أبيب تحتفظ بحرية التحرك العسكري بدعم من الولايات المتحدة للرد على أي هجمات تستهدف إسرائيل، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بيروت إذا اقتضى الأمر. من جانبه وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بالخطأ الكبير. تطورات تأتي بعد إعلان الخارجية الأمريكية عن اتفاق كل من لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف مشروط لإطلاق النار. وقال الجانبان في بيان مشترك صدر عقب الجولة الرابعة من المحادثات في واشنطن إن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من المناطق الواقعة جنوب نهر اللايطاني. كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري مع استبعاد أي جهات غير حكومية.
2: أعتقد أننا حققنا اليوم إنجازا غير مسبوق نسبيا. دخلت إسرائيل لبنان بعد أن قرر حزب الله الانضمام إلى الحرب الإيرانية ضد إسرائيل، ونحن ندفع حزب الله إلى التراجع، وقد أوصلنا للشعب اللبناني فهما بأننا لسنا العدو، بل حزب الله هو العدو، والآن سنعمل معا لتخليص البلاد من هذا الوكيل الإيراني على حدود إسرائيل والذي يحرم إسرائيل من أمنها والشعب اللبناني من حريته. أعتقد أن هذا هو الإنجاز. الآن إذا كان حزب الله مصرا على خرق وقف إطلاق النار فسيكون هو المسؤول عن ذلك، وهذا ما أوضحه الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عون جليا. لذا نحن متفقون على هذا الهدف لضمان عدم السماح لإيران بعد الآن بتسهيل العنف ضد لبنان وإسرائيل من خلال حزب الله.
1: ميدانيا أكدت وسائل إعلام لبنانية شن طائرات مسيرة إسرائيلية هجمات على مناطق في جنوب لبنان. وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله أصابت مركبة قائد المنطقة الشمالية الجنرال رافي ميلو بعيد نزوله منها في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أن جنديا من قوات حفظ السلام توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها من جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مدينة مرجعيون في جنوب لبنان. وأضافت أن جنديين آخرين أصيبا في الحادث وهما يتلقيان العلاج في منشأة طبية داخل قاعدة اليونيفيل. كما أشارت البعثة إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث لافتة إلى رصدها مؤخرا تزايدا ملحوظا في سقوط المقذوفات في جنوب لبنان، ومؤكدة أهمية وضع حد للعنف. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كنعنة. مرحبا بكما، وأبدأ معك سلمان بآخر التطورات الميدانية. بالأمس كانت هناك جولة رابعة من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، لكن التصعيد الإسرائيلي اليوم مستمر، وذلك يعني يأتي بحسب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن العملية العسكرية مستمرة في الجنوب اللبناني. كيف قرأ الداخل اللبناني ما جرى الأمس بالأمس يعني فيما خص المسار السياسي والأمني وأبرز التطورات الميدانية اليوم سلمان؟
3: ميشا، بعد الاتفاق بالأمس في ساعة متأخرة على وقف إطلاق النار أو وقف متدرج لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بعد هذه المحادثات التي عقدت، هناك هدوء حصل في الجنوب اللبناني على جبهة الجنوب، ولكن عادت الغارات مجددا على مختلف المناطق في الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح. أكثر من 15 غارة في الجنوب اللبناني، وقبل قليل بدأت غارات على منطقة البقاع الغربي، نتحدث عن سحمر وقلاية، إضافة إلى غارة من مسيرة قبل قليل بالقرب من سد القرعون في البقاع الغربي شرقي لبنان. هذا يضاف إلى تحليق الطيران المسير في بيروت وفي أجواء عدة مناطق لبنانية، وغارات بالقرب من منطقة النبطية ومناطق عدة في القطاع الأوسط. عاد التصعيد بعد هذا الاتفاق، والتأكيد من جانب الطرف الإسرائيلي واللبناني على وقف إطلاق نار وتدرج هذا الانسحاب أو هذا الوقف لإطلاق النار بين الطرفين. ولكن بعض الأجواء حصلنا عليها من القصر الرئاسي في بعبدة حول أجواء هذه المفاوضات، يقول الرئيس اللبناني بأن المفاوضات أمس كانت صعبة جدا واستؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشكل شخصي إثر تعليقها من رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم بفعل التوتر الذي ساد خلال الجلسة الأولى وبداية الجلسة الثانية. إضافة إلى ذلك يقول ينقل عن الرئيس اللبناني بأنه كان عند الساعة 3 فجرا على تواصل مع جهات دولية عدة وداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار. هذا يعني بأنها كانت محادثات صعبة، ولكن هذا الوقف لإطلاق النار أو على الأقل هذا الإعلان لوقف إطلاق النار لم يترجم، لم يصمد سريعا ساعات عدة وبدأ القصف أو عاد القصف الإسرائيلي. حتى الآن لم نرصد أيضا أي عملية لحزب الله من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، علينا انتظار الساعات المقبلة. بطبيعة الحال وبحسب المصادر كانت محادثات صعبة، أصر الوفد اللبناني على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل تام بعدما أصر الجانب الإسرائيلي على مناطق عازلة، على تفكيك سلاح حزب الله، على ضرورة البقاء في الجنوب اللبناني وأن يكون هناك حرية حركة. واستمعنا لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الإطار قبل ساعات قليلة. أنذر الجنوب اللبناني بكامله حتى جنوب نهر الزهراني، وطلب الجيش الإسرائيلي قبل نحو ساعة من كل السكان عدم التوجه نحو جنوب هذه المنطقة، وبالتالي هذا يعني استمرار هذه العمليات الإسرائيلية. بطبيعة الحال وباختصار، كان هناك فكرة أمريكية تناقش بالأمس أصر عليها الطرف الأمريكي بعد هذا التوتر الذي ساد في المحادثات، فكرة ما يسمى بالانسحاب التجريبي أو بايلوت زون، على أساس أو تقوم على أساس اختيار منطقة معينة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، يدخل الجيش اللبناني ويعزز وجوده في هذه المنطقة، وفي حال نجاح هذه التجربة تعمم على مناطق عدة، وبالتالي يمكن تحقيق هذا الانسحاب التجريبي عبر تدرج هذا الانسحاب إلى مناطق أخرى. هذا ما تم الاتفاق عليه، وهذه فكرة أمريكية طرحت على الوفدين. كان الجيش الإسرائيلي يصر على منطقة عازلة، رفض الجيش اللبناني الوفد اللبناني هذا المقترح، وكان أيضا الجيش الإسرائيلي يصر على ضرورة تنسيق أمني ثنائي بين الطرفين، ولكن الوفد اللبناني أصر على أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي ومن ثم تعزيز وانتشار للجيش اللبناني في تلك المنطقة في الجنوب. هذه هي أبرز النقاط.

16:38 2ME سيرين معكم تابعونا على 2ME بريكفاست شو من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME أستراليا.

Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا، وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. All Saint Parish Priest of Ars pray for all the pastoral workers، أو خدام الرعية، من الرب منطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرأ النفوس، والناس يلي جاي تعترف عنده كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولا، انعرف بأعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24 على 24 2ME أستراليا الأخبار أول بأول
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا وانتظروا المزيد في المستقبل إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن
3: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع ولكن ليس كحالة طوارئ للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن
4: صباح النور محبوبي صباحا
5: أقر مجلس النواب إصلاحات ضريبية كان قد تقدمت به حكومة ألبانيزي ويتضمن تغيرات مهمة على ضريبة أرباح رأس المال ونيجاتيف جيرينج ومر المشروع بأغلبية واضحة وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ لمراجعته والتصويت عليه مزيد من التفاصيل بكرة صباحا دوم البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا
6: ثروات الأغاني الجديدة
7: Just drop.
6: New music.
7: Australia.
6: New music.
7: Australia.

0: بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
1: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: 16:38, 2ME Australia, Sidine Marcon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم، فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب، تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: On the air, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. اختتمت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأربعاء بالاتفاق المشترك على تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ البايلوت زونز، أي مناطق أمنية يستبعد منها حزب الله وخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وحده. إذن وقف إطلاق النار مقابل إخلاء الحزب من جنوب الليطاني، فهل يقبل حزب الله؟ وبالتالي هذه الخطوات المتفق عليها تحتاج إلى التزام كلي وحقيقي من الطرفين، أي إسرائيل وحزب الله، وبالتالي تبقى العين على الميدان. إذن البداية من إعلان لبنان وإسرائيل موافقتهما على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله، وذلك عقب مفاوضات جرت يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن. وأفاد البيان المشترك بأن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية.
1: The two sides agreed with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors. These steps will enable progress towards a comprehensive peace and security agreement. All countries affirm the future relationship between Israel and Lebanon must be decided by the two sovereign governments. They reject any attempt by any state or non-state actor to hold Lebanon's future hostage.
2: بقيادة الرئيس جوزيف عون وتوجيه من الرئيس نواف سلام أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير فرعون هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف اطلاق النار على كل الاراضي اللبنانيه. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدوله اللبنانيه المستقل والسير. نحن بنشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس بانس، الوزير روبيو، المستشارين نيدر وهولر والسفير عيسى، بالاضافه لكل فريق العمل في الاداره الامريكيه. هيدي لحظه كثير تاريخيه بالنسبه للبنان، صرحنا كثير بناخذ منها.
3: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. The pilot zone project will be guided by the United States. We're no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense. This is stopped. Everybody understands it has to stop. The next step for all of us together is for us to prepare for our talks on June 22nd to move things forward.
0: في المستجدات الأمنية أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله وتدميرها خلال عمليات نفذتها قوات الفرقة 91. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى العثور على مخزن للوسائل القتالية وتدمير أكثر من 20 بنية تحتية للحزب باستخدام 6 أطنان من المواد المتفجرة وتدمير مخزن مفخخ احتوى على عبوات ناسفة في عملية أخرى بالمنطقة. ميدانيا أيضا استهدف القصف الإسرائيلي مساء عددا من البلدات الجنوبية من بينها زبدين، شوكين، الغندورية، تولين، قبريخة، دير كيفة، علي الطاهر، زبقين، شهبية، كفر رمين، صريفة، فرون، صديقين وكفر تبنيت. وفي المقابل أطلق حزب الله 4 رشقات صاروخية من جنوب لبنان. وفي الجنوب أيضا حارة المسيحيين في صور أعادها تحذير إسرائيلي إلى الواجهة، فكيف تبدو الصورة فيها اليوم وبماذا تعرف هذه الحارة؟ الجواب مع ماريان سوين.
4: هيدي صوركن، صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. هالصور مشهورة، فمين بيقصد صور وما بيحتفظ بمثل هاللقطات الحلوة لحارة المسيحيين بهالمدينة؟ حارة المسيحيين ممرات ضيقة حجرية ومنازل تراثية. هون موجود عدد من الكنائس التاريخية التابعة للطوائف المارونية الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهي خلف المرفأ القديم والأسواق التاريخية لصور. هون احتفظت عائلات مسيحية جنوبية قديمة بمنازلها بالرغم من كل موجات الهجرة والحروب. هي حارة من ضمن قسم رئيسي بمدينة صور، منطقة الحارات القديمة. اكتسبت هالحارات تسميات نسبة لواقعها الديموغرافي وثقافتها عبر التاريخ، وما شكل هالموضوع أي إشكالية، فكانت الهوية معروفة والكل متصالح معها، وقدم سكان الحارات على مدى عقود نموذجا للتعايش الاجتماعي والإنساني. طيب ليه عاد اسم هالحارة إلى الواجهة؟ المشكل مش طائفة من الأصل، المشكل مرة جديدة سياسي وبيرجع للحرب اللي خطف حزب الله لبنان فيها، وبسببها صار بصح استخدام عبارة في خطر ينمح الجنوب. فالتلاتة بيقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل هالحارة ووجه تحذير لسكانها، وقال إنذار الإخلاء سابقا ما شملكن، ولكن هو سيتخذ إجراءات عسكرية بحال استمرار ما وصفه بالنشاط داخل الحي.
5: استدعينا الجيش ونزلنا على الأرض، عملنا جولة بالحارة كلها، بالأوتيلات، بالبيوت المستأجرة، بالحارة ما في أي حدا بنقول يعني مطلوب أو شيء. كانوا نزحين من المنطقة، من الرمل، منطقة الرمل وكذا، في جزء فل وجزء بقى. وبالإضافة لهالشيء الجيش تولى الموضوع، عمل نقطة على كل مداخل الحارة.
6: عمل بلبلة يعني، بس الحمد لله يعني اللي فاز رجع وأينا بألف سلام الحمد لله.
4: الحياة مكفية يوم الأربعاء بحارة المسيحيين بصور، بس مش ممكن وصفها بحياة طبيعية لطالما باقي أنحاء صور عم تنقصف، ولطالما في مجموعة مكفية حربة وما بينوثق فيها. كون هيك التاريخ القريب والبعيد أثبت، وكون أعمالها خارجة عن القانون بحسب توصيف الحكومة اللبنانية.
0: سياسيا، لودغيان في بيروت لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، واجتماعات مكثفة اليوم الخميس. التفاصيل مع يارا الهندية.
7: في توقيت سياسي وأمني دقيق، يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء الأربعاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة، حاملا معه ملفات حساسة ورسائل دولية تتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني والتوازنات الإقليمية. وبحسب معلومات الام تي في، فان لودريان لن يعقد لقاءات رسميه فور وصوله، على ان تنطلق اجتماعاته المكثفه الخميس مع الرؤساء الثلاثه وعدد من المسؤولين، وسط ترقب لما ستحمله باريس من مواقف حيال التطورات الاخيره. وتفيد المعلومات بأن الموفد الفرنسي يصل ومعه مساعدات فرنسية مخصصة للبنان سيتم وضعها بتصرف السلطات اللبنانية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان رغم التعقيدات السياسية والأمنية. وفي صدارة الملفات يبرز مستقبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في ظل نقاشات دولية متسارعة حول دورها ومهامها بعد التصعيد الحدودي الأخير، إضافة إلى البحث في التعديلات المطروحة على آلية الميكانيزم المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، وسيطرح مجموعة من الأفكار المتعلقة باللجنة. كما سيبحث الموفد الفرنسي في آخر تطورات المفاوضات المباشرة بين لبنان وأسرائيل، وسط مؤشرات إلى تراجع دور الفرنسي في هذا المسار لمصلحة الحضور الأمريكي المباشر. إذن المناخ الدولي، خصوصا بعد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا، يضع زيارة الموفد الفرنسي في قلب المشهد السياسي والأمني في ظل تزايد الضغوط الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: ووسط التصعيد الأمني، سؤال تربوي يؤرق الطلاب والتلامذة وأهليهم، ما مصير الامتحانات الرسمية؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
8: لا التزام بوقف إطلاق نار، لا قواعد لهذه الحرب الهمجية، تهديد بقصف الضاحية الجنوبية، واستشهاد طالبين مع والدهم على طريق عودتهم من امتحانات الجامعة اللبنانية، إنما لا تراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية حتى الآن.
9: كل مرة قدرتوا تكملوا رغم كل شيء، هيدي مش بس خطوة لمستقبلكم، هيدي بطولة بكل معنى الكلمة.
8: البطولة في الصمود لا تبعد الخطر ولا تغير واقع النازحين. انطلاقا من هنا تواجه الوزارة ضغوط من جهات عدة لتأجيل الامتحانات أو إلغائها، بدءا من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة، كما أعلن مديرو مدارس وثانويات رسمية بجنوب عن ارتفاع واضح بمنسوب القلق والتذمر بين الأهالي.
10: للأهالي النازحين فيهم أولادهم يقدموا بمركز قريب من منطقة النزوح، وكمان لأهالينا الصامدين بالقرى المحاصرة في آلية دعم إضافية تيقدروا يقدموا الامتحانات الرسمية. واليوم وقعت معالي الوزيرة دكتورة ريما كرامي للجامعات آلية بتسمح استكمال التعليم عن بعد والتقييم عن بعد، وأكيد حيلا مستجدات أمنية بتكون معاليها عم تاخد الإجراءات المناسبة.
8: لجنة التربية النيابية كانت قد طالبت بتأجيل موعد الدورة الأولى إلى منتصف تموز، وأيضا وجهت أسئلة إلى الوزيرة كرامي عن آلية تطبيق هذه الامتحانات وتأمين سلامة التلاميذ.
11: ما بيصير شيء إذا تعلمنا من الدولة الفرنسوية ولا حتى من العدو الإسرائيلي اللي ألغى الشهادات الرسمية. دولتنا بأيامها لما كان في ظروف أقل خطورة أعطت إفادات، هل كانوا ناس بلا مسؤولية؟ فليش المزايدة والمكابرة؟ في أسرار خلف هذا الموضوع لازم نعرف.
12: عن جد ما عم بقدر اتخطى هي، كيف ما تلعب هالمنظر؟ ما في نصيفة شرعية قالت لازم يضلهم، وقال فيه حيكون علينا شي 6 مراقبين.
8: هذا الفيديو يظهر التحضيرات اللوجستية للامتحانات الرسمية بإحدى المدارس التي تستقبل نازحين. بدورة مصادر وزارية أوضحت أن مجلس الوزراء قد يلجأ إلى إلغاء الامتحانات بناء على التطورات الأخيرة.
0: رضا مجتبى فوق الدستور والتكليف الإلهي تحت قبة البرلمان، مصير لبنان بين 18 طائفة وولي وريث واحد في إيران. تقرير مجدولين اللحام.
13: من البرلمان اللبناني أي من تحت قبة إنتاج القوانين والتشريعات خرجت نظرية رسمية جديدة. أبناء حزب الله ليسوا فقط مواطنين لبنانيين بل قرابين على مذبح المشروع المقاوم. شو هي هالنظرية؟ نظرية الأضحى، وجاءت ببيان كتلة الوفاء لفعل المقاومة.
14: المعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء.
13: بناء على هالبيان انتزع
15: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 16:38 AM راديو 2MA.
16: لليوم لو في مخدرات بتتسحب اللايسنس منه on the spot. التشريعات proposed to be implemented, the legislations to be implemented, فيها نوع من الإيزينس، نوع من التساهل شوية. لابد أن احنا نعرف لماذا أخذ المخدر الأوبيوم وبأي طريقة، وهل معه روشتة أو تصريح طبي، وإذا كان فوق المعدل ولا لا. يعني بالضبط كأن نفس الليجيسليشنز القوانين التي يعمل بها في حالة احتساء المشروبات الروحية وهي بعيدة عن التعامل بالروحيات تماما اللي هي الكحوليات. الكحوليات اليوم لو اتمسكت وانت بتسوق اي سيارة وانت ما بين المعدل بيتركوك، لكن لو فوق المعدل بياخدوك على ترك بوليس، ترك حدهم يعملوا لك، وإذا كان بيّن أكتر ياخدوك على البوليس ستيشن ويعملوا لك فحص أدق. لو طلع عندك الواين الألكوهول بدمك فوق المعدل تروح على الكورت. نفس الشيء هيحصل للي بياخد الماريوانا الأوبيوم الحشيش ميديسينال ماريوانا. لو بسيط اليوم لو حصل بتتاخد منك اللايسنس على طول، لكن الليجيسليشنز التشريعات المفترضة إنه لو معدل بسيط you are off the hook. لو ما بين المعدل البسيط والعالي تاخد انذار، لو معدل عالي بياخدوك على تراك على البوليس ستيشن ويعملوا لك فحص دم وكل، وبعدين تروح الكورت. لو فوق المعدل شيء بسيط او بالمعدل وانت بتاخد معاك ورقه روشيتا او تصريح انك تاخد ميديسينال ماريوانا، وهنحكي شو هي الميديسينال ماريوانا ان 1 مينيت، يبقى ممكن ان انت you will be off the hook، يتركوك.
17: نعم.
16: تفل. لو مره واثنين وثلاثه تاخد انذار، بعد ثالث مرة تتسحب منك اللايسنس. طبعا اللي بيبان ان هي تساهلات كثيرة، انا شايف بالعكس ليس تساهلات، وانما it is we will have measures to accommodate advances in medicine which is in this case the use of medicinal marijuana.
17: نعم.
16: من 10-20 سنة ما كناش بنعوز medicinal marijuana. اليوم محتاجين medicinal marijuana, الماريوانا الطبية, الأوبيوم الطبي, الحشيش الطبي, حتى نعالج بيه أمراض كتير. فلو اتمسك في إنسان وهو بياخده طبعا it's okay, لكن مرة واثنين وثلاثة وما عندهوش تصريح على طول أو روشتة أو ورقة من الطبيب مكتوب أي كل هذه الأشياء, بعد ثالث مرة تسحب منه الرخصة. ما هي الميديسينال ماريوانا؟ الميديسينال ماريوانا هي الإكستراكت, the extract of opium, pure, purified scientifically in the laboratory, given in special cases with special minute amounts.
17: الأفيون.
16: شيء بسيط اللي ممكن يكون احنا بنعوزه يعني بعمرنا احنا متوسط العمر لأوجاع الظهر, الرقبة. للأطفال بنستخدمه لسيفير إبيليبسي, مرض الصرع اللي بيقع بسرعة ويتشنج التشنجات. لو ما مش الحال بالأدوية العادية ممكن السبيشالست يكتب للطفل ميديسينال ماريوانا. بنستخدمه للأوتيزم, مرض التوحد, لو ما نفع دواء واثنين وثلاثة بيعطيه لسبيشاليست نقطتين ثلاثة من ميديسينال ماريوانا. بيستخدموه جيرياتريشنز اللي هم أخصائي الختيارية بالنيرسينج هوم, في البعض منهم بيعطي الناس اللي بالنيرسينج هوم اللي فوق الثمانين والتسعين سنة if they have severe pain, if they have behavioral issues with dementia. يعني شوفوا الإكستريمز أوف إيج, pediatricians للصغار, geriatricians للكبار, للأوتيزم للصغار, للديمنشيا للكبار, والمتوسط العمر مثلي ومثلك يا كلود ومثل أغلب مستمعي تو إمي. بنستخدمه لأوجاع الظهر, أوجاع الرقبة, لكل هذه الأشياء, وليس يعني للأفراح والحفلات. طبعا كل هذه الأشياء غلط. طيب ماذا يفعل الإنسان في هذا؟ لابد من أن يكون في جيبه بالسيارة بجزدانها السيدة وهي بتسوق ورقة من الطبيب إن هي بتاخد medicinal marijuana لأسباب صحية. No need to specify the medical reasons, but at least because it's private, but at least he or she is taking medicinal marijuana. وهذا يكون أكبر protection. The second thing, don't exceed the dose recommended by the prescriber. يعني أنا شخصيا I don't prescribe medicinal marijuana, I have to do a course and for time constraints it takes a lot of time, so I prefer not to. بس بنصح الكاستمرز تبعي الpatients لما بيروحوا ياخدوا من حد تاني أقول لهم don't exceed the dose. When it comes to drugs, marijuana or anything else, it's not the more the merrier. It's not كل ما تكتر منه كل ما هتكون مبسوط, because after a certain stage the dose is not effective. Double dose doesn't mean double the effects, it means double the side effects. يعني فلا بد ان احنا نحترس في هذا صحيح. المجال. الشيء الثالث ان احنا لازم نعرف تناول المخدرات لابد ان هو يكون مقنن, technicalized, وجاء الوقت ان هو كمان يكون in special cases and under special restrictions يكون legalized. نعم. in special cases تحت اشراف الطبيب.
17: نعم.
16: الماريوانا غير بقية المخدرات, يعني او بقى يعني اللي بياخد الكحول يحتسل كثير من الكحول بيحصل له نوع من بيكون excitement all over the place واجيتيتد وكل واجريسيف. الماريوانا العكس, الماريوانا بتهبط الفاكولتيز, the human faculties, يعني الحواس تبعت الإنسان, فبيكون slow in motions, lack of judgment, impaired insight, كل هذه الأشياء. فممكن يأثر على السواقة, بيشوف سيارة داخلة قدامه يمكن يتأخر شوية في أنه يتفاديها وهلما جرب.
17: دكتور حمدي
16: نختم
17: نعم تفضل.
16: ونقول أنه الكاتش, there is a catch, يعني دايما بيقولوا السوليسترز والباريسترز لما بيروحوا القضاة يعملوا قوانين, القضاة نفسهم بيضعوا فجوة وأكتر من فجوة, فجوات باللغة المصرية بالقوانين بيسموها لوب هولز. يعني ليه؟ حتى نسهل لأول first offender, لأول واحد يعمل الأوفنس. نعم. يعمل الجنحة، الجنحة غير الجريمة.
17: يعني دكتور حمدي لأنه قربنا كتير لغرفة الأخبار. يس. وتأخرنا شوي على الأخبار، بتمنى. يس. هيك يكون لنا لقاء بالمستقبل، يعني هيك مطول نحكي عن المخدرات.
16: نختم ونقول إن. نعم. كارل ماركس قال في القديم، رئيس الماركسية والشيوعية، الدين أفيون الشعوب. ومن وقتها والاتحاد السوفيتي انتهى ورشا جوعانة وبدها تاخد يوكرين وكل حد، الدين ليس أفيون. إحنا اللي عملنا الدين غلط، إحنا اللي نزعنا الدين. إلهنا القدير المحب لم يطلب منا دينا ندين به، الأخذ والعطاء، لكن طلب المحبة. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، ومن كل قدرتك. ولما تحب الرب إلهك، الوصية الثانية عظيمة مثلها، ما هي؟ تحب قريبك كنفسك. دعونا نحب الله ونحب الآخرين، هذا أفضل من أي مخدر ومن أي أوبيوم.
17: صحيح. شكرا لك دكتور حمدي بولوس على هالتوضيح والتفسير. رح نروح نحن وياكم مستمعين عبر راديو تو أمي مع استراحة من بعدها.

0: التالية.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
4: هالارتفاع السريع بقيمة العقارات، والعالم ما كانت عم تستوعب هالشيء، وأكلة الضرب 5% اللي عم نحكي عنها مدام كلود مش هي الوضع. لعند البنك بدي يشوف انت شو عم تقبضي بالجمعة، تيكارين يعطيك هالقيمة 5%. لذلك الامر ان الموضوع اكبر من هيك بكتير. يوم هلا رح يردوا من جولاي شهر الجاية 4.5% جودة للعالم كله، للعمال، للموظفين. هيدي طلع مقابلة امبارح بمؤتمر صحفي للبنك الاحتياط، انه فوق هذا التضخم اللي بيشي وعم نعمل جهد منه عم ينزل بمقارنة ما عم يحصل بالعالم. هناك تضخم عالمي بموضوع شو اللي صار بالخليج، والوضع الاقتصادي عالميا مهزوز. عم تقول نحن بهالمقارنة هيدي لابد من رفع الفائدة مرة أو مرتين أو ثلاثة من هلأ لآخر السنة. يعني هلأ اللي عم يصير مدام كلود الركود بدي هلأ نزل 20% من قيمة العقار، وعم يقولوا الأسوأ قادم.
5: صحيح،
4: هذا كتير منيح مدام كلود. هذا كتير منيح اللي بدي يشتري البيت الأول، لأنه هالعقارات لما طلعت بهالسرعة هيدي ما كان إلا إيدي أبداً كفانياً تطلع بهالطريقة.
5: بس اللي أخذ قروض اليوم اللي أخذ قروض البنك ما بيعرف، يعني البنك بده يقيم لك وقت اللي أنت أخذت البيت كان بسعر، والانخفاض اللي صار يعني كمان اليوم تراجع بأسعار البيوت. البنك بده حقه، بده ربحه
4: بالمية مدام كلود، بالمية. بس المسؤول الأول هن السماسرة اللي هي الويل ستايك والانفستز، هن اللي لعبوا هاللعبة من زمان ورفعوا البيوت، والبيوت ارتفعت عنده قيمتها من هيك، ان البيت اللي حقه 400,000-500,000 عم يزيدوا على لا يوصل للمليون، والحكومة عارفة هالشي. هذا عالم مخبية اموال كاش بالبيوت وحطوها هلا والعطوها البنك، وهلا اوريدي يعني ما بقى الاسعار ما بقى تطلع ابدا. البنك الكابولاس عم يقول والار بي اي عم يقول الاسعار على انخفاض لسنين قادمه، واللي ترى وقع بالفخ يا مدام كلود.
5: نعم، مثل ما قلت اللي اشترى واللي سهلت، يعني الحكومة كمان برأيك ما بتلعب دور أنه سهلت هذه العملية، خاصة اللي اشتروا البيت الأول على فايدة معينة، على سعر معين، على كمان يمكن البعض عم يستثمر مثلا لحتى يستفيد. هل برأيك يعني كمان هودي ما أكلوا الدرب الكبير يعني اشتروا
4: مدام كلود؟ هول الشماعة، وهلأ الحكومة طلعت قرار جديد. الانفستس بدل يرفعوا الأجار على العالم، بدها ترفع التاكس على كل المستثمرين، وعم يقولوا كل واحد عنده أكثر من بيتين بده يدفع 63 ألف دولار بالسنة تاكس للدولة.
5: نعم. يعني من فشل لفشل. شكرا لك سعيدة على مدح. يعني أدي عجبتك الفكرة؟
0: حاليا احنا لما نشوف صورة او فيديو رأسا نقول هذا ذكاء صناعي او اصطناعي. يعني نقدر ان نميز بين الحقيقة وان يكون فيك او خيال او تو ماتش، يعني رايحين زيادة بال. فأتوقع هذا الخبر كمان من الذكاء الاصطناعي.
5: لا هذا خبر مزبوط.
0: يعني هم من طرحوا ظاهر، لما يعني انطرح هذا المقترح كمان كان من الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني مو طبيعي أنه
5: أولي. لا هيدا خبر. لا حقيقة هيدا خبر مثل ما قلت.
0: شوف عم يمزحوا.
5: لا مأكد يعني كمان بالاسم. إذا بدك تعرفي على الاسم
0: طبعا احنا دا نمزح بهذا الشيء.
5: سالي ماكمانس.
0: يعني صراحة انه كل ما دا تجي الايام، كل ما دا تنطرح قضايا تكون يعني قد تكون خيالية أو بعيدة عن الواقع.
5: صحيح.
0: أو لا تقدم خدمة حقيقية للفرد الأسترالي، وهذا شيء محبط. إذا تمت الموافقة على وتمرير هذا القانون، لا يعني يعني كل شيء وارد بهذه الحياة، ولكن تو ماتش أنا أشوفه. يجب أن الإنسان يبقى يعمل، عضلاته لازم يعني صحيا يجب أن يبقى يتحرك، وعضلاته تتحرك من أجل ديمومة، من أجل صحة. فأن يدخل الروبوت في هذا الإطار، أوكي في مكانات معينة ممكن أن تدخل الأتمتة والروبوتات،
5: بس اليوم عم بيقولوا رفل،
0: ولكن
5: عم بيقولوا اليوم انه على الروبوت
0: المجال الاداري
5: والذكاء الاصطناعي عم بيزيد من الانتاجيه. يعني هيدي اخر دراسه بتاكد انه عم بيزيد من الانتاجيه.
0: التكنولوجيا بشكل عام يعني صح لها مخاطر وإلها مساوئ، ولكن يجب أن لا ننكر أنه إلها فائدة، وده تقدم خدمة جميلة وجيدة لكل الكوكب. فالموازنة بين التكنولوجيا هو الحل الأمثل لكل المشاكل، لنتجنب المشاكل. حتى الأولاد لازم يفهمون هذا الشيء، الأطفال أن يفهمون، المراهقين أن يفهمون. هناك حدود للتكنولوجيا. صراحة البارح أنا كنت دا أشوف التقرير عن موضوع الذكاء الصناعي، أو مو الذكاء الصناعي، عن موضوع خلينا نقول التيك توك. فهناك منصتين للتيك توك، أو منصة نسخة أخرى للتيك توك في الصين، يعني ما يستخدمون هم نسخة التيك توك. لما دا أقرأ هذا الريبورت، تعرفين شو يقول نحن صدرنا الأفيون، التيك توك الأفيون للكوكب. ونحن نحتفظ بنسخة السبانغ، يسموها نسخة السبانغ في الصين. ما معناه الأفيون؟ نحن نعرف مضاره، أما السبانغ نعرف فوائدها. فهم احتفظوا بهذا الشيء. لما ندخل على هذا البرنامج نسخة التيك توك الصينية، أو هواي يمكن اسمها، نسيت شنو الاسم، يعني نشوف أنه في فقط يعرض عليه التجارب العلمية، الدروس بالنسبة للأطفال، التطور في الصين. لا يتعدى هذا الحدود، لا يتعدى حدود أنه المقامرة على التيك توك والمحتوى الهابط والمحتوى الذي ليس له أي قيمة وأي منفعة لأي شخص، مجرد لايكات. لا فهم بالحرف قالوا أنه نحن صدرنا الأفيون واحتفظنا بالإسبانج.
5: نعم.
0: فإذن السيطرة والرقابة مهمة، ولكن الموازنة أيضا مهمة. فنحن لا يعني يجب أنه ما نجتاز ولا نعبر الاعتراف بفعلا وجود شيء واقعي. نعم. صار وشيء مفيد. نعم. التكنولوجيا بشكل عام.
5: أدي بتقعدي على الفيسبوك والوسائل التواصل تقريبا يعني كم ساعة بالنهار؟
0: يعني أنا ما أقدر أخلي ليميت، ولكن التليفون ينطيني الرينج ديبينس يعني هو مو
5: لا عملت هيدا السؤال،
0: ولكن يا هو سؤال مهم وسؤال ذكي. بالنسبة لي يعني هذا الاستخدام الشخصي للإنترنت أوكي أو الموبايل أو وات إيفر يعني التابلت وما شابه يختلف من شخص لآخر، يختلف من شلون يقضي وقته، هل هو مشغول بعمل جاد. كل ما يكون الإنسان ما عنده شغل، ما عنده عمل، ما عنده جوب يقوم به، ما عنده نشاطات يقوم بها، أكيد رح يلتجئ للإنترنت.
5: حتى يعني كمان أوقات يعني بإنشغالاتنا يعني وبزياراتنا وبقعدتنا بالبيت بتلاقينا بيبقى مجموعة قاعدين، ولكن كل واحد ماسك هالفون بإيده وقاعد عم يتصفح الفيسبوك أو الانستغرام.
0: نعم.
5: وبتقلبي بتقلبي يعني منه وبجور يعني مش بس أنه نحن بريئين من هيدا الموضوع عم نعطي نصائح، ولكن أنت بتكوني عم ماسكي تليفون بتصيري تقلبي بدك خبر جديد بدك خبر جديد، بيمرق الوقت بترجعي بالنهاية بتخلصي كل شيء، بتخلصي تفاصيلك من الوسائل التواصل، بتطلعي أنه أنا شو استفدت، شو أخذ، شو علق براسي، ولا شيء.
0: صح يعني مع الأسف نعم هو هذا الكلام الصحيح والواقعي. بالنسبة إلي أنا كرفل يعني تعرفين نوصل لمرحلة من الملل. أنا إنسانة لا يستهويني أن أشوف مثلا الأشخاص شنو نشروا أو شنو نشروا طريقة حياتهم أو إيش أنا عايشين، أنا ما أهتم لهذا الموضوع فعلا. لما يعني الفيسبوك لما يعني أكون عليه أدور على التقارير وأدور على الإشاعات، لأنه تعرفين العمل الإعلامي
5: بس هو يعني بيصلك الخبر يعني بيصلك الطبق بيصلك
0: أنا ما أقدر أصدق. نعم. كل شيء أشوفه، ولكن نعم. قد أنه يعني أدور على الإشاعة حتى أستقصي أكثر عن الخبر الأصلي. نعم. فأيضا طريقة ممكن أنه نتعرف على أشخاص فعلا مهمين ومفيدين. أنا يعني تعرفت على الكثير من الأشخاص الفعلا عندهم أهمية في أستراليا، كانوا أشخاص منتجين في أستراليا، دكاترة، مهندسين، محاميين. قبل أسبوع أيضا تعرفت على شخصية جدا مهمة، دا يحضر دكتوراه، هو محامي. نعم. دا يحضر دكتوراه في الأدلة الجنائية في أستراليا.
5: يعني أكيد يفتح لك مجالات لتفتحي أكيد صداقات ومعارف وتستفيدي يعني كمان من خبرتهم وما عم بينزلوه على السوشيال ميديا. أكيد نحن ما عم نقول أنه السوشيال ميديا ما إلها فوائدها، بالعكس، بس طريقة استخدامها بالطريق الصحيح وبشكل صحيح هيدا هو المهم. بس أوقات بتنفرض علينا بعض الأمور حتى هؤلاء الأشخاص المعلمين والمثقفين واللي بيحسوا حالهم عاملين كنترول على حالهم، بتوصلهم الأمور انت بتصيرك بدك تقلبي بطريقه غير اراديه. خلينا رفل ناخذ اتصال بهالوقت معنا ابو ادم من كوندل بارك سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور، طولي عمري، خليكي فرحتك. شكرا. زمان ما حكينا معكم.
5: اهلا وسهلا فيك، عشان تعليقك لو سمحت.
6: بدي اسالك سؤال، اذا بدي احط ضيعي سردا ستاندر حديث.
5: اوكي، خليك معنا تحت الهواء، ده هذا موضوع خارج الهواء. خلينا نتابع اكيد معك رفل يلي كمان اليوم نرجع نشوف يعني تفضلي.
0: يعني بتوقع بالنسبة للتكنولوجيا ممكن أنه الظاهرة والخف من هذه يعني هاي الظاهرة رح تخف بالمستقبل، لأنه الناس لما دا يكبرون دا يعرفون أنه ما دا يستفيدون، يعني ما في استفادة وفي تعب في إرهاق. ف فعلا للحالة النفسية أنه أظل أتابع هذا شنو سوى، هذا شلون عاش، يعني نعم. كلها وتبدأ المقارنة، فهي هاي المساوئ اللي نحكي عليها.
5: نعم.
0: أما من ناحية الإيجابيات لا، بالعكس، التكنولوجيا ساعدت الإنسان، ساعدت الطب، ساعدت الهندسة، هاي يجب أن ننظر بها، ساعدت البناء والإعمار، هاي كلها الأشياء المهمة. ولكن نرجع ونقول أن يدخل الروبوت في حياة وفي الإداريات، هذا الشيء أكيد راح يكون مرفوض. الإنسان ما زال هو المسيطر على التكنولوجيا، هو المسيطر على الذكاء الاصطناعي، هو العقل المدبر، الذكاء هو مجرد وسيلة.
5: نعم.
0: يعني ف إن شاء الله أنه ما يتمرر هذا القرار. يعني ما يتم
5: بعده طرح مش ملاقيين شيء هلا يتسلوا فيه، لأنه مشغلين بكتير من القضايا هيك لحتى يضايعوا المواطن عن قضايا كتير مهمة وكتير ملحة. بيزتوا لك مقترح بهيدا الشكل ليلهونا فيه. أما بالنسبة للقضايا المهمة مثل الغلاء المعيشي والاقتصاد والسكن وكل هالقضايا والهجرة، كل هيدي من القضايا المهمة اللي مفروض يتم التداول فيها بشكل كتير كبير، فعم بيطرحوا لك موضوع 3 أيام عمل، وبتقبضي مثل كأنك عم تشتغلي 5 أيام. فشو رأيكم بهيدا الموضوع؟ هل بتوافقوا؟ هل هيدا شيء أمر جيد لديما ما يكون الذكاء الاصطناعي أخذ من درب الإنسان؟ منتبع مع إذن تعليقاتكم على الهواء 0296 3333.

0: His daughter did not hurt the girl, but mistreated her and ordered her to do work around the house. Sweeping tax changes central to the federal government's budget have passed the House of Representatives, but they'll still need sign-off from the Senate. The government is forging ahead with its reforms to negative gearing and the capital gains tax discount, while coalition attempts to amend the bill failed. The bill now heads to the Senate, where the government needs support from the Greens to get the changes over the line. And Reserve Bank Governor Michelle Bullock says the war in the Middle East is creating a highly uncertain environment that could see inflation rising even higher than anticipated. GDP figures published yesterday by the Bureau of Statistics showed economic growth slowed to 0.3% in the March quarter. However, Ms. Bullock says she's not concerned about stagflation occurring in Australia, nor a wage price spiral. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME Australia.
2: أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم نتابع نحن وياكم بهالأثناء برنامجنا الصباحي. وكمان بحب أرجع أذكر مستمعينا رح يكون لنا لقاء بعد لحظات من الوقت. إذا رح ننتقل إلى كنيسة مارشال بيل بانشبول سيدني لحتى نواكب يعني أكيد حدث اليوم رح يصير في مسيرة ورح نحكي عنها مع فادر أسعد لحود بعد لحظات من هالوقت. إذن عم نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت من كنيسة مارشال بيل بانشبول سيدني، وفيكم أيضا تتابعونا بهالأثناء مستمعينا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا بالصوت وبالصورة. رح نكون بعد لحظات مع فادر أسعد لحود، كونوا معنا وتابعونا إذا بهيدي الأثناء. إذا نحن وياكم بدي أقول صباح الخير لفادر أسعد اللي صار معنا بخلال هالوقت على السمع. فادر أسعد لحود صباح الخير.
3: صباح الخير كلود، هي عن جد مفاجأة معكم بيدرو حجي من داخل مكتب أبونا أسعد لحود رئيس دير مارشربل. حدث كبير رح يصير اليوم بخميس الجسد، بيحكينا عنه أبونا أسعد لحود. حبينا هيك ننقل معكم لايف مباشرة من داخل دير مارشربل. أهلا وسهلا فيك أبونا أسعد لحود عبر راديو 2ME أستراليا.
4: أجل الله، كيفك كلود؟
2: صباح
4: اليوم. صباح الخير. اليوم نحن نهار خميس الجسد، هنهار مميز بتاريخنا، بتاريخ الكنيسة. دايما نعمل مسيرة بالإربان المقدس لحتى نتقدس معه. نحن مسمينا Walking with Christ، المشي مع المسيح. هي مسيرة من سان جيروم اليوم إلى مارشربل، ومننهيها بقديس بمارشربل. هالمسيرة بتتميز السنة لأنه هي تحضيرا للحدث ب 2028، لمسيرة 2028 مع قداسة البابا باليوكاريستيك كونفرنس بسيدني هون. ونحن قمنا بالتحضيرات اللازمة، بلشنا نحضر من هلأ، استقدمنا أكبر شعاع إربان، ورح تكون كل المجموعات المسيحية مبدئية مشتركة معنا بهالمسيرة، بترأسها الكاردينال بيشوك اللي موجود بأستراليا، ورح يساعدوا مطران أمبز، ونحن أكيد مونسنيور مارسيلينو يوسف من قبلنا، ونحن الدار كلنا سوا. بتأمل أنه كلنا سوا نشترك بهالمسيرة لحتى ربنا يباركنا، يبارك عيالنا، يبارك منطقتنا، يبارك بلادنا، ويبارك كل، ويخلي مسيرتنا دايما ماشي معه وسوا.
2: نعم، خلينا فادر أسعد هيك نحكي شوي عن شعاع الإربين المقدس اليوم يلي رح يكون بهيدي المناسبة، هذه المسيرة اللي منتأمل كمان تكون في مشاركة كتير كبيرة حول هالمناسبة هيدي المقدسة.
4: هو حقيقة أكبر شعاع جبنيه بأستراليا، طوله 1.85 متر، رح يكون محطوط على محمل كتير كبير رح تقريبا شي 70 شخص تنحمله ونمشي فيه. صرنا 3 أشهر تقريبا عم نتمرن على هالمسيرة، تتكون مسيرة حلوة ومرتبة وكبيرة. اللي بيميزه انه ديزاين حقيقة كتير حلو، كتير مرتب، كتير معضوم، بيليق بالقربين. بس الأهم انه نحن كمان نكون، لحتى نحن نكون مقدسين أكتر، نتقدس أكتر. بتصور انه القربين بيتزين فينا، مش بس
0: صحيح.
4: بالمحمل. المحمل أكيد مهم لحتى يكون عم نعمل الشيء اللايق بالقربين، لأنه هذا بالآخر ربنا هو ماشي معنا.
2: صحيح. يعني اليوم فادر أسعد لحود. رجعنا لكم على 2MA Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come right here on 1638 2MA.
5: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
6: Get the news first from 2MA.
7: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: First. 2MA Australia News.
10: Yeah. 12 في استديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هجيرة بن عدة.
11: أهلا طارق، مرحبا مستمعين. والبداية بالعناوين: إعلان مرتقب لوقف إطلاق النار في لبنان، والجنوب يشتعل رغم التفاهمات. خامنئي يحذر من الانقسامات الداخلية وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية. 3 قتلى و7 جرحى في هجوم أوكراني على القرم، وموسكو تتهم كييف باستهداف منشآت مدنية. اشتباك بين جيش الصومال ومسلحين متحالفين مع المعارضة قبيل احتجاجات مرتقبة.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أعلن الرئيس اللبناني أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية أمريكية قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية، واصفا التفاهم بأنه الفرصة الأخيرة لوقف التصعيد. في المقابل توعدت إسرائيل باستهداف بيروت إذا تعرضت أراضيها لهجمات من حزب الله، فيما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الاتفاق خطأ كبيرا. رغم الإعلان عن هذه التفاهمات، شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جديدا، فيما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مقتل أحد جنودها. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
13: رغم الإعلان عن تنفيذ وقف لإطلاق النار، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان الجنوب محذرا إياهم من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، وواصل شن غاراته على أكثر من 17 بلدة جنوبية وبقاعية، مستهدفا في بعضها سيارات ودراجات نارية، وقد قتل بنتيجتها شخص في معروب وآخر على طريق زفتك فروة، فيما أصيب عدد من الأشخاص في شحور بستيات وعلى طريق زفت الميرية. في المقابل استهدف حزب الله تموضعا قياديا في محيط قلعة شقيف وتجمعا للجنود وآلياتهم في القنطرة. وفي السياق، دعت هيئات الدفاع المدني النازحين إلى التريث وعدم الاستعجال في العودة إلى القرى الجنوبية، فيما أعلنت قوات حفظ السلام مقتل جندي في صفوفها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقعها قرب مرج عيون، وقالت أنها باشرت في التحقيق لتحديد ملابسات الحادث، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامها وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
11: وبالتزامن مع الإعلان الثلاثي عن وقف إطلاق النار في لبنان، تواصل الحكومة الأمنية الإسرائيلية بحث تداعيات التفاهمات الجديدة في ظل ترابطها مع التطورات على الجبهة الإيرانية والحسابات الأمنية المرتبطة بها. وفي رسالة جديدة، اعتبر المرشد الإيراني علي أو مجتبى خامنئي أن نشر الإحباط والانقسام بين الإيرانيين يصب في مصلحة أعداء البلاد بعد فشلهم على حد تعبيره في ساحة المواجهة. يأتي ذلك فيما نفى الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وتتواصل في الوقت نفسه حالة التباين بشأن مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية بين تأكيد واشنطن استمرار المسار التفاوضي ونفي طهران وجود أي مفاوضات وسط توتر إقليمي متصاعد وردود فعل أمريكية متواصلة. وبالتزامن مع إقرار مجلس النواب قرارا رمزيا يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة الحرب ضد إيران، يبرز ملف الأصول الإيرانية المجمدة باعتباره العقدة المالية الأكبر التي قد تحدد مصير المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة. منى دويبية.
14: لم تعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدور فقط حول البرنامج النووي أو تخصيب اليورانيوم، بل باتت الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج هي صلب المواجهة السياسية والاقتصادية بين الطرفين. إيران تملك بحدود 123 مليار دولار من الأصول المجمدة في المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، معظمها من العائدات النفطية التي جمدت بفعل العقوبات الأمريكية. واليوم تطالب طهران بالإفراج عن 12 مليار دولار كدفعة أولى خلال 60 يوما قبل أي اتفاق، على أن تتبعها مراحل إضافية قد تصل إلى 24 مليار دولار. لا ترفض الولايات المتحدة المبدأ بشكل كامل، لكنها تربط أي إفراج عن الأموال بجملة شروط. الأصول المجمدة اليوم أكثر من مجرد ملف مالي، إنها ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها واشنطن للحصول على تنازلات نووية وأمنية، فيما تعتبرها طهران الاختبار الحقيقي لأي اتفاق محتمل، لأن رفع العقوبات دون الوصول الفعلي إلى الأموال لن يحقق لها أي مكسب اقتصادي ملموس.
11: شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، ما ألحق أضرارا بالممتلكات وأجبر مدنيين على الفرار. وتأتي المواجهات قبيل احتجاجات ضد قرار الرئيس حسن الشيخ محمود تمديد بقائه في السلطة وتأجيل الانتخابات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية والأمنية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة. إلى اللقاء.

0: To me, Australia, أنا سيرين إذا عم تسوقوا جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير تابعونا على 1638 AM 2ME Australia لا أحلى أغاني بالعربي ولا أحلى أغاني بالإنجليزي بس على 2ME
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا ابحث عن فري تايف
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne
4: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي
5: I want to like everybody loves to me
6: Because after all, censored title is the director of it.

Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا. هي يلي كان بقيلة أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. من قله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعهم. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: يهدف مشروع بيج هاوزنج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزنج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: بدي احكي لكم حكاية. أول شيء سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدي مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سرين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.
1: 2ME maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: الثانية عشرة في استديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك هجيرة بن عدة.
6: أهلا طارق، مرحبا مستمعين، والبداية بالعناوين. إعلان مرتقب لوقف إطلاق النار في لبنان والجنوب يشتعل رغم التفاهمات. خامنئي يحذر من الانقسامات الداخلية وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية. 3 قتلى و7 جرحى في هجوم أوكراني على القرم، وموسكو تتهم كييف باستهداف منشآت مدنية. اشتباك بين جيش الصومال ومسلحين متحالفين مع المعارضة قبيل احتجاجات مرتقبة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أعلن الرئيس اللبناني أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية أمريكية قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية، واصفا التفاهم بأنه الفرصة الأخيرة لوقف التصعيد. في المقابل توعدت إسرائيل باستهداف بيروت إذا تعرضت أراضيها لهجمات من حزب الله، فيما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير الاتفاق خطأ كبيرا. رغم الإعلان عن هذه التفاهمات، شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا جديدا، فيما أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل مقتل أحد جنودها. من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
8: رغم الإعلان عن تنفيذ وقف لإطلاق النار، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان الجنوب محذراً إياهم من التوجه إلى جنوب نهر الليطاني، وواصل شن غاراته على أكثر من 17 بلدة جنوبية وبقاعية، مستهدفاً في بعضها سيارات ودراجات نارية، وقد قتل بنتيجتها شخص في معروب وآخر على طريق زفتك فروة، فيما أصيب عدد من الأشخاص في شحور بستيات وعلى طريق زفت الميرية. في المقابل استهدف حزب الله تموضعا قياديا في محيط قلعة شقيف وتجمعا للجنود وآلياتهم في القنطرة. وفي السياق دعت هيئة الدفاع المدني النازحين إلى التريث وعدم الاستعجال في العودة إلى القرى الجنوبية، فيما أعلنت قوات حفظ السلام مقتل جندي في صفوفها وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذائف هاون على موقعها قرب مرج عيون، وقالت أنها باشرت في التحقيق لتحديد ملابسات الحادث، مجددة دعوتها لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامها وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
6: وبالتزامن مع الإعلان الثلاثي عن وقف إطلاق النار في لبنان، تواصل الحكومة الأمنية الإسرائيلية بحث تداعيات التفاهمات الجديدة في ظل ترابطها مع التطورات على الجبهة الإيرانية والحسابات الأمنية المرتبطة بها. وفي رسالة جديدة اعتبر المرشد الإيراني علي أو مجتبى خامنئي أن نشر الإحباط والانقسام بين الإيرانيين يصب في مصلحة أعداء البلاد الأحد بعد فشلهم على حد تعبيره في ساحة المواجهة. يأتي ذلك فيما نفى الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار الكويت الدولي، وتتواصل في الوقت نفسه حالة التباين بشأن مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية بين تأكيد واشنطن استمرار المسار التفاوضي ونفي طهران وجود أي مفاوضات وسط توتر إقليمي متصاعد وردود فعل أمريكية متواصلة، وبالتزامن مع إقرار مجلس النواب قرارا رمزيا يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في مواصلة الحرب ضد إيران، يبرز ملف الأصول الإيرانية المجمدة باعتباره العقدة المالية الأكبر التي قد تحدد مصير المحادثات بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة. منى دويبية.
9: لم تعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية تدور فقط حول البرنامج النووي أو تخصيب اليورانيوم، بل باتت الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج هي صلب المواجهة السياسية والاقتصادية بين الطرفين. إيران تملك بحدود 123 مليار دولار من الأصول المجمدة في المصارف والمؤسسات المالية الخارجية، معظمها من العائدات النفطية التي جمدت بفعل العقوبات الأمريكية. واليوم تطالب طهران بالإفراج عن 12 مليار دولار كدفعة أولى خلال 60 يوما قبل أي اتفاق، على أن تتبعها مراحل إضافية قد تصل إلى 24 مليار دولار. لا ترفض الولايات المتحدة المبدأ بشكل كامل، لكنها تربط أي إفراج عن الأموال بجملة شروط. الأصول المجمدة اليوم أكثر من مجرد ملف مالي، إنها ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها واشنطن للحصول على تنازلات نووية وأمنية، فيما تعتبرها طهران الاختبار الحقيقي لأي اتفاق محتمل، لأن رفع العقوبات دون الوصول الفعلي إلى الأموال لن يحقق لها أي مكسب اقتصادي ملموس.
6: شهدت العاصمة الصومالية مقديشو اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، ما ألحق أضرارا بالممتلكات وأجبر مدنيين على الفرار. وتأتي المواجهات قبيل احتجاجات ضد قرار الرئيس حسن الشيخ محمود تمديد بقائه في السلطة وتأجيل الانتخابات وسط مخاوف من تفاقم الأزمة السياسية والأمنية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.
10: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.

حنضل عمر راهن وأمواه ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي أكبر على مينة تخطر يا طارش ومر أشرب التعب كتير كاسات حنضل عمر راهن وأمواه ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا رجب الحمد

0: I'm Serene, 1638, to ME Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the 2ME Drive Time Show. Afternoons from 3pm, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.

بحياتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك بالدنيا مشتاقلك مرة إلا بحب مدمرة يا

0: How old are our bodies really? أديه عمر جسمنا كله. Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 to ME Australia.
1: This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة, استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار, ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى, وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: First 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الام تي في والام اف ام. اختتمت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الأربعاء بالاتفاق المشترك على تنفيذ وقف إطلاق النار وتنفيذ البايلوت زونز، أي مناطق أمنية يستبعد منها حزب الله وخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني وحده. إذن وقف إطلاق النار مقابل إخلاء الحزب من جنوب الليطاني، فهل يقبل حزب الله؟ وبالتالي هذه الخطوات المتفق عليها تحتاج إلى التزام كلي وحقيقي من الطرفين، أي إسرائيل وحزب الله، وبالتالي تبقى العين على الميدان. إذن البداية من إعلان لبنان وإسرائيل موافقتهما على تنفيذ وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله، وذلك عقب مفاوضات جرت يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن. وأفاد البيان المشترك بأن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإجلاء جميع عناصر الحزب من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، كما اتفق الجانبان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية.
1: The two sides agreed with the guidance of the United States to swiftly advance the creation of pilot zones in which the Lebanese armed forces will take exclusive control of the territory to the exclusion of all non-state actors. These steps will enable progress towards a comprehensive peace and security agreement. All countries affirm the future relationship between Israel and Lebanon must be decided by the two sovereign governments. They reject any attempt by any state or non-state actor to hold Lebanon's future hostage.
2: بقيادة الرئيس جوزيف عون وتوجيه من الرئيس نواف سلام أكمل الوفد اللبناني برئاسة السفير كرم هذه الجولة من التفاوض المباشر باتفاق شامل لوقف إطلاق النار على كل الأراضي اللبنانية. هذا الاتفاق بيمثل تجسيد لقرار الدولة اللبنانية المستقل والسير. نحن بنشكر الرئيس ترامب، نائب الرئيس بانس، الوزير روبيو، المستشارين نيدر وهولر والسفير عيسى، بالإضافة لكل فريق العمل في الإدارة الأمريكية. هيدي لحظة كثير تاريخية بالنسبة للبنان، صرحنا كثير بأخذ المشي.
3: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between Israel and Lebanon, backed by the United States. The pilot zone project will be guided by the United States. We're no longer going into a pattern of negotiating ceasefires where Israel leaves, Hezbollah comes back, and we go back to the same nonsense. This is stopped. Everybody understands it has to stop. The next step for all of us together is for us to prepare for our talks on June 22nd to move things forward.
0: في المستجدات الأمنية أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله وتدميرها خلال عمليات نفذتها قوات الفرقة 91. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى العثور على مخزن للوسائل القتالية وتدمير أكثر من 20 بنية تحتية للحزب باستخدام 6 أطنان من المواد المتفجرة وتدمير مخزن مفخخ احتوى على عبوات ناسفة في عملية أخرى بالمنطقة. ميدانيا أيضا استهدف القصف الإسرائيلي مساء عددا من البلدات الجنوبية من بينها زبدين، شوكين، الغندورية، تولين، قبريخة، دير كيفة، علي الطاهر، زبقين، شهبية، كفر رمين، صريفة، فرون، صديقين وكفر تبنيت. وفي المقابل أطلق حزب الله 4 رشقات صاروخية من جنوب لبنان. وفي الجنوب أيضا حارة المسيحيين في صور أعادها تحذير إسرائيلي إلى الواجهة، فكيف تبدو الصورة فيها اليوم وبماذا تعرف هذه الحارة؟ الجواب مع ماريان سوين.
4: هيدي صوركن، صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. هالصور مشهورة، فمين بيقصد صور وما بيحتفظ بمثل هاللقطات الحلوة لحارة المسيحيين بهالمدينة؟ حارة المسيحيين ممرات ضيقة حجرية ومنازل تراثية. هون موجود عدد من الكنائس التاريخية التابعة للطوائف المارونية الكاثوليكية والأرثوذكسية، وهي خلف المرفأ القديم والأسواق التاريخية لصور. هون احتفظت عائلات مسيحية جنوبية قديمة بمنازلها بالرغم من كل موجات الهجرة والحروب. هي حارة من ضمن قسم رئيسي بمدينة صور، منطقة الحارات القديمة. اكتسبت هالحارات تسميات نسبة لواقعها الديموغرافي وثقافتها عبر التاريخ، وما شكل هالموضوع أي إشكالية، فكانت الهوية معروفة والكل متصالح معها، وقدم سكان الحارات على مدى عقود نموذجا للتعايش الاجتماعي والإنساني. طيب ليه عاد اسم هالحارة إلى الواجهة؟ المشكل مش طائفة من الأصل، المشكل مرة جديدة سياسي وبيرجع للحرب اللي خطف حزب الله لبنان فيها، وبسببها صار بصح استخدام عبارة في خطر ينمح الجنوب. فالتلاتة بيقول الجيش الإسرائيلي إنه رصد عشرات العناصر التابعة لحزب الله داخل هالحارة ووجه تحذير لسكانها، وقال إنذار الإخلاء سابقا ما شملكن، ولكن هو سيتخذ إجراءات عسكرية بحال استمرار ما وصفه بالنشاط داخل الحي.
5: استدعينا الجيش ونزلنا على الأرض، عملنا جولة بالحارة كلها، بالأوتيلات، بالبيوت المستأجرة، وبالحارة ما في أي حدا بنقول يعني مطلوب أو شيء. كانوا نزحين من المنطقة، من الرمل، منطقة الرمل وكذا، في جزء فل وجزء بقى. وبالإضافة لهالشيء الجيش تولى الموضوع، عمل نقطة على كل مداخل الحارة.
6: عمل بلبلة يعني، بس الحمد لله يعني اللي فال رجع وأينا بألف سلام الحمد لله.
4: الحياة مكفية يوم الأربعاء بحارة المسيحيين بصور، بس مش ممكن وصفها بحياة طبيعية لطالما باقي أنحاء صور عم تنقصف، ولطالما في مجموعة مكفية حربة وما بينوثق فيها. كون هيك التاريخ القريب والبعيد أثبت، وكون أعمالها خارجة عن القانون بحسب توصيف الحكومة اللبنانية.
0: سياسيا، لودغيان في بيروت لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد، واجتماعات مكثفة اليوم الخميس. التفاصيل مع يارا الهندية.
7: في توقيت سياسي وأمني دقيق، يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مساء الأربعاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة، حاملا معه ملفات حساسة ورسائل دولية تتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني والتوازنات الإقليمية. وبحسب معلومات الام تي في، فان لودريان لن يعقد لقاءات رسميه فور وصوله، على ان تنطلق اجتماعاته المكثفه الخميس مع الرؤساء الثلاثه وعدد من المسؤولين، وسط ترقب لما ستحمله باريس من مواقف حيال التطورات الاخيره. وتفيد المعلومات بأن الموفد الفرنسي يصل ومعه مساعدات فرنسية مخصصة للبنان سيتم وضعها بتصرف السلطات اللبنانية، في خطوة تعكس استمرار الدعم الفرنسي للبنان رغم التعقيدات السياسية والأمنية. وفي صدارة الملفات يبرز مستقبل قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في ظل نقاشات دولية متسارعة حول دورها ومهامها بعد التصعيد الحدودي الأخير، إضافة إلى البحث في التعديلات المطروحة على آلية الميكانيزم المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار، وسيطرح مجموعة من الأفكار المتعلقة باللجنة. كما سيبحث الموفد الفرنسي في آخر تطورات المفاوضات المباشرة بين لبنان وأسرائيل، وسط مؤشرات إلى تراجع دور الفرنسي في هذا المسار لمصلحة الحضور الأمريكي المباشر. إذن المناخ الدولي، خصوصا بعد جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها فرنسا، يضع زيارة الموفد الفرنسي في قلب المشهد السياسي والأمني في ظل تزايد الضغوط الدولية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
0: ووسط التصعيد الأمني، سؤال تربوي يؤرق الطلاب والتلامذة وأهليهم: ما مصير الامتحانات الرسمية؟ تقرير زينة باسل شمعون.
8: لا التزام بوقف إطلاق نار، لا قواعد لهذه الحرب الهمجية، تهديد بأصف الضاحية الجنوبية، واستشهاد طالبين مع والدهم على طريق عودتهم من امتحانات الجامعة اللبنانية، إنما لا تراجع عن قرار إجراء الامتحانات الرسمية حتى الآن.
9: كل مرة قدرتوا تكملوا رغم كل شيء، هيدي مش بس خطوة لمستقبلكم، هيدي بطولة بكل معنى الكلمة.
8: البطولة في الصمود لا تبعد الخطر ولا تغير واقع النسحين. انطلاقا من هنا تواجه الوزارة ضغوط من جهات عدة لتأجيل الامتحانات أو إلغائها، بدءا من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور بالمدارس الخاصة، كما أعلن مديرو مدارس وثانويات رسمية بجنوب عن ارتفاع واضح بمنسوب القلق والتذمر بين الأهالي.
10: للأهالي النسحين فيهم أولادهم يقدموا بمركز قريب من منطقة النزوح، وكمان لأهالينا الصامدين بالقرى المحاصرة في آلية دعم إضافية تيقدروا يقدموا الامتحانات الرسمية. واليوم وقعت معالي الوزيرة دكتورة ريما كرامي للجامعات آلية بتسمح استكمال التعليم عن بعد والتقييم عن بعد، وأكيد حيلا مستجدات أمنية بتكون معاليها عم تاخد الإجراءات المناسبة.
8: لجنة التربية النيابية كانت قد طالبت بتأجيل موعد الدورة الأولى إلى منتصف تموز، وأيضا وجهت أسئلة إلى الوزيرة كرامي عن آلية تطبيق هذه الامتحانات وتأمين سلامة التلاميذ.
11: ما بيصير شيء إذا تعلمنا من الدولة الفرنسوية ولا حتى من العدو الإسرائيلي اللي ألغى الشهادات الرسمية. دولتنا بأيامها لما كان في ظروف أقل خطورة أعطت إفادات، هل كانوا ناس بلا مسؤولية؟ فليش المزايدة والمكابرة؟ في أسرار خلف هذا الموضوع لازم نعرف.
12: عن جد ما عم بقدر اتخطى هي، كيف ما اتنعى بهالمنظر؟ ما في نصيفة شرعية قالت لازم يضلهم، وقال فيه حيكون علينا شي 6 مراقبين.
8: هذا الفيديو يظهر التحضيرات اللوجستية للامتحانات الرسمية بإحدى المدارس التي تستقبل نازحين. بدورة مصادر وزارية أوضحت أن مجلس الوزراء قد يلجأ إلى إلغاء الامتحانات بناء على التطورات الأخيرة.
0: رضا مجتبى فوق الدستور والتكليف الإلهي تحت قبة البرلمان، مصير لبنان بين 18 طائفة وولي وريث واحد في إيران. تقرير مجدلين اللحام.
13: من البرلمان اللبناني أي من تحت قبة إنتاج القوانين والتشريعات خرجت نظرية رسمية جديدة. أبناء حزب الله ليسوا فقط مواطنين لبنانيين بل قرابين على مذبح المشروع المقاوم. شو هي هالنظرية؟ نظرية الأضحى، وجاءت ببيان كتلة الوفاء لفعل المقاومة.
14: المعنى الأسمى لهذا العيد هو في الاستجابة للتكليف الإلهي حتى لو تطلب الأمر التضحية بالأبناء.
13: بناء على هالبيان انتزع حزب الله فعل التضحية من مفهوم الدفاع الوطني من جيش الدولة الجامع لكل اللبنانيين، وحولوا إلى واجب ديني على أتباع التكليف حصرا. وهل فعل المقاومة فعل وطني عابر للطوائف أم معتقد خاص بطائفة ومرجعية وولي؟
15: السلام على ولي أمر المسلمين،
16: السلام على حجة الإسلام والمسلمين،
17: السلام على الولي الخامنئي المقدر.

انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تي ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تي ام اي 1638 اي ام. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagne, شعار معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسيلان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسيلان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is CA Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر. بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية. وأكيد دايما معكم. تذكروا راديو تي أم إي 1638 AM هو ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au
2: 2ME Australia.
0: Australia. حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، واكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين. ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع ارائكم، ارائكم الحره، هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الاراء وجميع الافرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم اكيد اوقات حلوه وهيك مفرحه جدا. ودايما عبر الراديو تي ام اي 1638 AM دليدا اسكندر معك.
3: New music. Australia. 2ME Australia.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: شبكة الإذاعات بو أم إي على التردد 1638 AM.

0: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تواني أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
7: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Suffolk now heading north along Bishop Street.
10: Roger that.
11: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
12: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
11: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
13: 1638 AM 2ME، أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
14: TMA Australia News.
15: الرابعة عصرا في باريس.
16: هجيرة بن عدة.
17: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. حزب الله يبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتل أبيب تتمسك بالبقاء في الجنوب. خامنئي يحذر من الانقسامات الداخلية وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية واستمرار التوتر في محيط مضيق هرمز. القضاء الإسرائيلي يرفع حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين، واحتجاجات الحريديم تتصاعد.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
17: في وقت تتكثف فيه الجهود لإقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أبلغ حزب الله السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وشدد الأمين العام لحزب الله على أن أي اتفاق يجب أن يكون شاملا ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، مؤكدا أن المقاومة ستستمر ما دام الوجود الإسرائيلي قائما. وتزامن ذلك مع مطالبة الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالعودة إلى مواقع ما قبل الحرب، وربطت إيران مجددا أي تسوية للحرب الجارية بإنهاء المواجهة في لبنان أيضا. فلينجح اتفاق وقف إطلاق النار؟ سؤال يجيبنا عليه مروان شربل وزير الداخلية اللبنانية الأسبق متحدثا إلى ليال بشارة.
10: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى هالمشكلة، والدولة اللبنانية السلطة اللبنانية واقعة بين الشيوخين، ورئيس الجمهورية صرح أنه هيدا آخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى أنه إذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه لحزب الله، فإذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقلنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف إطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو عشان ما تتعرقل تفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
17: مروان شربل وزير الداخلية اللبناني الأسبق متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ولن ينسحب من الجنوب حاليا وسط تصعيد ميداني متواصل ومقتل أحد عناصر اليونيفيل. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل وافق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية. وفي رسالة جديدة، اعتبر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن بث الإحباط والانقسام داخل المجتمع الإيراني يخدم أعداء البلاد بعد فشلهم في ساحة المواجهة. وتأتي هذه المواقف وسط استمرار التوترات والمناوشات لا سيما في محيط مضيق هرمز. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو يمنعها من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن الحكومة لم تستند إلى أساس قانوني كاف. وفي الداخل الإسرائيلي احتجز عشرة اليهود المتدينين بعد احتجاجات على تجنيد الحريد، وما ميدانيا فقد قتل 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. غيب الموت اليوم واحدة من أبرز الأصوات الثقافية المدافعة عن الحرية وحقوق المرأة في إيران، الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية مورجان ساترابي، صاحبة الرواية المصورة الشهيرة بريس بوليس، تاركة إرثا أدبيا وفنيا تجاوز حدود بلدها إلى العالم. والتفاصيل معك هدى العنس.
18: توفيت اليوم في باريس الكاتبة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي عن عمر نهز 56 عاما، حيث قالت مصادر مقربة منها إنها قضت حزنا بعد عام على وفاة زوجها المنتج والممثل وكاتب السيناريو ماتياس ريبا. وكانت الرحيلة قد حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصورة بيرس بوليس التي تطرقت فيها لمحطات رئيسية من حياتها منذ مرحلة القمع السياسي في عهد شاه إيران، مرورا بطفولتها بعد قيام الجمهورية الإسلامية ووصولا إلى انتقالها المؤلم إلى أوروبا. بعد ذلك حولت بمشاركة المخرج فانسون بارونو الرواية إلى فيلم سينمائي فاز بجائزتي سيزار وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007، بالإضافة إلى نيلها جوائز أخرى عن عدة أعمال أدبية لها. هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بساترابي وصفا إياها بأنها فنانة كرست حياتها للحرية وحولت طفولة إيرانية إلى حكاية عالمية، كما أضاف ماكرون أنها دافعت عن قضية الشعب الإيراني.
17: اعتبر المفد الروسي للمسائل الاقتصادية أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل استمراريتها في ظل أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 AM بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة، والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية، إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق، والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه، يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس، تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986، ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رأس الجبل جاي اشتمنا الجبل نيح الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وش أعلى جبين
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. Energy music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society
6: إنه موسم الإنفلونزا ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون
7: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق big
4: difference دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا عم تسمعون عبر 638AM وعبر 2ME.com.au لكل شخص زعلان اليوم بقلك ما تزعل أبدا أبدا لأنه ما فيها شيء الحياة دايما استقبلوا يومكم بضحكة كتير كبيرة
8: ثروات الأغاني الجديدة
9: Two M E, just drop.
8: Let it drop. New music, Australia.
9: New music,
8: Australia. 2ME, 2ME, Australia.

0: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
10: To ME Australia News.
11: الرابعة عصرا في باريس.
12: هجيرة بن عدة.
11: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. حزب الله يبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتل أبيب تتمسك بالبقاء في الجنوب. خامنئي يحذر من الانقسامات الداخلية وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية واستمرار التوتر في محيط مضيق هرمز. القضاء الإسرائيلي يرفع حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين، واحتجاجات الحريديم تتصاعد.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: في وقت تتكثف فيه الجهود لإقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أبلغ حزب الله السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وشدد الأمين العام لحزب الله على أن أي اتفاق يجب أن يكون شاملا ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، مؤكدا أن المقاومة ستستمر ما دام الوجود الإسرائيلي قائما. وتزامن ذلك مع مطالبة الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالعودة إلى مواقع ما قبل الحرب، وربطت إيران مجددا أي تسوية للحرب الجارية بإنهاء المواجهة في لبنان أيضا. فلينجح اتفاق وقف إطلاق النار؟ سؤال يجيبنا عليه مروان شربل وزير الداخلية اللبنانية الأسبق متحدثا إلى ليال بشارع.
13: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى المشكلة والدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية واقعة بين الشقوفين، ورئيس الجمهورية صرح أنه هيدا آخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى أنه إذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه لحزب الله، فإذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقلنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف إطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو مشان ما تتعرقل تفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
11: مروان شرب الوزير الداخلية اللبناني الأسبق متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ولن ينسحب من الجنوب حاليا وسط تصعيد ميداني متواصل ومقتل أحد عناصر اليونيفيل. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل وافق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية. وفي رسالة جديدة، اعتبر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن بث الإحباط والانقسام داخل المجتمع الإيراني يخدم أعداء البلاد بعد فشلهم في ساحة المواجهة. وتأتي هذه المواقف وسط استمرار التوترات والمناوشات، لا سيما في محيط مضيق هرمز. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو يمنعها من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن الحكومة لم تستند إلى أساس قانوني كاف. وفي الداخل الإسرائيلي احتجز عشرات اليهود المتدينين بعد احتجاجات على تجنيد الحريدي، وما ميدانيا قد قتل 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. غيب الموت اليوم واحدة من أبرز الأصوات الثقافية المدافعة عن الحرية وحقوق المرأة في إيران، الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية مورجان ساترابي، صاحبة الرواية المصورة الشهيرة بريس بوليس، تاركة إرثا أدبيا وفنيا تجاوز حدود بلدها إلى العالم. والتفاصيل معك هدى العنس.
14: توفيت اليوم في باريس الكاتبة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما، حيث قالت مصادر مقربة منها إنها قضت حزنا بعد عام على وفاة زوجها المنتج والممثل وكاتب السيناريو ماتياس ريبا. وكانت الرحيلة قد حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصورة بيرس بوليس، التي تطرقت فيها لمحطات رئيسية من حياتها منذ مرحلة القمع السياسي في عهد شاه إيران، مرورا بطفولتها بعد قيام الجمهورية الإسلامية، ووصولا إلى انتقالها المؤلم إلى أوروبا. بعد ذلك حولت بمشاركة المخرج فانسون بارونو الرواية إلى فيلم سينمائي فاز بجائزتي سيزار وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007، بالإضافة إلى نيلها جوائز أخرى عن عدة أعمال أدبية لها. هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بساترابي، وصفا إياها بأنها فنانة كرست حياتها للحرية وحولت طفولة إيرانية إلى حكاية عالمية. كما أضاف ماكرون أنها دفعت عن قضية الشعب الإيراني.
11: اعتبر المفاد الروسي للمسائل الاقتصادية أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل استمراريتها في ظل أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية، وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.

from the 2ME Archives.

حبيبي وقع بالبيت.

0: Sad na sad. May value.
1: خدم حبيبي وقع بالبير إله ورنة يا بولي سمع رنته مقسوم للجنة يا ضي يا ضي وحدي أنا والكاس والدمع بقى

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16:38 AM. ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 16:38 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر معيكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
0: ثروات الاغاني
5: Just drop.
0: Let it drop. New music. Australia.
5: New music.
0: Australia. 2ME Australia.

0: اللي بحبك
1: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم
2: from the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي
4: على 2ME أستراليا.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: 1638 2ME Australia.

بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME. The original 2ME.

0: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
7: UME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هجيرة بن عدة،
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين.
10: حزب الله يبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتل أبيب تتمسك بالبقاء في الجنوب. خامنئي يحذر من الانقسامات الداخلية وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية واستمرار التوتر في محيط مضيق هرمز. القضاء الإسرائيلي يرفع حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين، واحتجاجات الحريديم تتصاعد.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: في وقت تتكثف فيه الجهود لإقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أبلغ حزب الله السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وشدد الأمين العام لحزب الله على أن أي اتفاق يجب أن يكون شاملا ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، مؤكدا أن المقاومة ستستمر ما دام الوجود الإسرائيلي قائما. وتزامن ذلك مع مطالبة الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالعودة إلى مواقع ما قبل الحرب، وربطت إيران مجددا أي تسوية للحرب الجارية بإنهاء المواجهة في لبنان أيضا. فلينجح اتفاق وقف إطلاق النار؟ سؤال يجيبنا عليه مروان شربل وزير الداخلية اللبنانية الأسبق، متحدثا إلى ليال بشارة.
12: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى المشكلة والدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية واقعة بين الشقفين، ورئيس الجمهورية صرح أنه هيدا آخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى أنه إذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه لحزب الله، فإذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقلنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف إطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو مشان ما تتعرقل تفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
10: مروان شرب الوزير الداخلية اللبناني الأسبق متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ولن ينسحب من الجنوب حاليا وسط تصعيد ميداني متواصل ومقتل أحد عناصر اليونيفيل. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل وافق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية. وفي رسالة جديدة، اعتبر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن بث الإحباط والانقسام داخل المجتمع الإيراني يخدم أعداء البلاد بعد فشلهم في ساحة المواجهة. وتأتي هذه المواقف وسط استمرار التوترات والمناوشات لا سيما في محيط مضيق هرمز. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو يمنعها من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن الحكومة لم تستند إلى أساس قانوني كاف. وفي الداخل الإسرائيلي احتجز عشرات اليهود المتدينين بعد احتجاجات على تجنيد الحريديم، وما ميدانيا فقد قتل 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. غيب الموت اليوم واحدة من أبرز الأصوات الثقافية المدافعة عن الحرية وحقوق المرأة في إيران، الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية مورجان ساترابي، صاحبة الرواية المصورة الشهيرة بريس بوليس، تاركة إرثا أدبيا وفنيا تجاوز حدود بلدها إلى العالم. والتفاصيل معك هدى العنس.
13: توفيت اليوم في باريس الكاتبة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما، حيث قالت مصادر مقربة منها إنها قضت حزنا بعد عام على وفاة زوجها المنتج والممثل وكاتب السيناريو ماتياس ريبا. وكانت الرحلة قد حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصورة بيرس بوليس، التي تطرقت فيها لمحطات رئيسية من حياتها منذ مرحلة القمع السياسي في عهد شاه إيران، مرورا بطفولتها بعد قيام الجمهورية الإسلامية، ووصولا إلى انتقالها المؤلم إلى أوروبا. بعد ذلك حولت بمشاركة المخرج فانسون بارونو الرواية إلى فيلم سينمائي فاز بجائزتي سيزار وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007، بالإضافة إلى نيلها جوائز أخرى عن عدة أعمال أدبية لها. هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بساتخابي وصفا إياها بأنها فنانة كرست حياتها للحرية وحولت طفولة إيرانية إلى حكاية عالمية، كما أضاف ماكرون أنها دافعت عن قضية الشعب الإيراني.
10: اعتبر المفاد الروسي للمسائل الاقتصادية أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل استمراريتها في ظل أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة Saint Francis of Assisi pray for us. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Classic flashbacks to Emily.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تويمي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
3: The new music leader. This is the original 2ME. The original.
2: متابعين معكم دائما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
4: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME.
5: Just dropped.
4: 2ME.
6: Let it drop.
4: The new music.
6: Music.
4: Australia.
6: New music.
4: 2ME Australia.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. Let's go. Let's go to M-E.

في قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك يا حبيبي كفاية حبك وارتوي من عطف قلبك

0: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Get the news first from 2ME.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Suffolk now heading north along Bishop Street.
6: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: الرابعة عصرا في باريس.
11: هجيرة بن عدة.
10: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. حزب الله يبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتل أبيب تتمسك بالبقاء في الجنوب. خامنئي يحذر من الانقسامات الداخلية وسط تصاعد الجدل حول مستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية واستمرار التوتر في محيط مضيق هرمز. القضاء الإسرائيلي يرفع حظر زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين، واحتجاجات الحريديم تتصاعد.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: في وقت تتكثف فيه الجهود لإقرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، أبلغ حزب الله السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وشدد الأمين العام لحزب الله على أن أي اتفاق يجب أن يكون شاملا ويتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، مؤكدا أن المقاومة ستستمر ما دام الوجود الإسرائيلي قائما. وتزامن ذلك مع مطالبة الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالعودة إلى مواقع ما قبل الحرب، وربطت إيران مجددا أي تسوية للحرب الجارية بإنهاء المواجهة في لبنان أيضا. فلينجح اتفاق وقف إطلاق النار؟ سؤال يجيبون عليه مروان شربل وزير الداخلية اللبنانية الأسبق متحدثا إلى ليال بشارع.
6: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى المشكلة والدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية واقعة بين الشقوفين، ورئيس الجمهورية صرح أنه هيدا آخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى أنه إذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه حزب الله، فإذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقلنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف إطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو مشان ما تتعرقل التفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
10: مروان شرب الوزير الداخلية اللبناني الأسبق متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ولن ينسحب من الجنوب حاليا وسط تصعيد ميداني متواصل ومقتل أحد عناصر اليونيفيل. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييد فرنسا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل وافق اليوم على تقديم 100 مليون يورو إضافية للقوات المسلحة اللبنانية. وفي رسالة جديدة، اعتبر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن بث الإحباط والانقسام داخل المجتمع الإيراني يخدم أعداء البلاد بعد فشلهم في ساحة المواجهة. وتأتي هذه المواقف وسط استمرار التوترات والمناوشات، لا سيما في محيط مضيق هرمز. ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو يمنعها من زيارة المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة أن الحكومة لم تستند إلى أساس قانوني كاف. وفي الداخل الإسرائيلي احتجز عشرات اليهود المتدينين بعد احتجاجات على تجنيد الحريدي، وما ميدانيا فقد قتل 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. غيب الموت اليوم واحدة من أبرز الأصوات الثقافية المدافعة عن الحرية وحقوق المرأة في إيران، الكاتبة والمخرجة الفرنسية الإيرانية مورجان ساترابي، صاحبة الرواية المصورة الشهيرة بريس بوليس، تاركة إرثا أدبيا وفنيا تجاوز حدود بلدها إلى العالم. والتفاصيل معك هدى العنس.
12: توفيت اليوم في باريس الكاتبة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما، حيث قالت مصادر مقربة منها إنها قضت حزنا بعد عام على وفاة زوجها المنتج والممثل وكاتب السيناريو ماتياس ريبا. وكانت الرحيلة قد حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصورة بيرس بوليس، التي تطرقت فيها لمحطات رئيسية من حياتها منذ مرحلة القمع السياسي في عهد شاه إيران، مرورا بطفولتها بعد قيام الجمهورية الإسلامية، ووصولا إلى انتقالها المؤلم إلى أوروبا. بعد ذلك حولت بمشاركة المخرج فانسون بارونو الرواية إلى فيلم سينمائي فاز بجائزتي سيزار وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2007، بالإضافة إلى نيلها جوائز أخرى عن عدة أعمال أدبية لها. هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بساترابي وصفا إياها بأنها فنانة كرست حياتها للحرية وحولت طفولة إيرانية إلى حكاية عالمية. كما أضاف ماكرون أنها دفعت عن قضية الشعب الإيراني.
13: اعتبر المفاد الروسي للمسائل الاقتصادية أن أوروبا بحاجة إلى النفط والغاز الروسيين من أجل استمراريتها في ظل أزمة الطاقة الحادة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: بضمن الأزمة القائمة لمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توني أستراليا.
1: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia. 2ME Australia.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. ديمتريوس باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: أغاني كتيرة بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تي ام اي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
10: Australia News.
11: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
12: إيمان الحمود.
11: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. فرنسا تؤيد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حزب الله يرفض وإسرائيل تتحفظ. مجتبى خمنائي يحذر من محاولات أمريكية وإسرائيلية لتقسيم بلاده، ترامب يندد بتصويت غير وطني عرقل المفاوضات مع طهران. وفاة الكاتبة الفرنسية من أصول إيرانية مرجان ستربي عن 56 عاما.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. دخل حزب الله مواجهة مباشرة مع الحكومة اللبنانية بعد أن أبلغها رفضه نص اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. الأمين العام للحزب دعا إلى وقف ما سماها مهزلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وطالب بانسحاب شامل من جنوب لبنان، وهو ما قد يعيد كل الجهود الدبلوماسية إلى المربع الأول. من بيروت نيكولا نصيفة.
12: لم تمر ساعات على إعلان رئيس الجمهورية جوزيف عون موافقته على الاتفاق المعقود في واشنطن مع إسرائيل، واعتباره فرصة أخيرة، وقوله إن من لا يؤيده يتحمل مسؤولية موقفه. في رسالة تحذير مباشرة إلى حزب الله، أصدر الأمين العام للحزب نعيم قاسم بيانا أعلن رفض الاتفاق، معتبرا أن لا ربط بين وجود حزبه والانسحاب الإسرائيلي، ورفع النبرة عاليا بالطلب من السلطات اللبنانية وقف ما سماه مهزلة المفاوضات المباشرة التي وصفها بأنها مذلة. وفيما لم يصدر عن رئيس البرلمان نبيه بري، وهو المفاوض عن حزب الله لوقف النار، أي موقف، قال نعيم قاسم إن حزبه غير معني سوى بانسحاب إسرائيل، مشيرا إلى أن حدودها الشمالية غير آمنة، رافضا أي نزع لسلاح حزب الله كمنطلق لأي اتفاق، ومعتبرا أنه تخريب للبنان وأحداث للفتنة بين اللبنانيين. بالتزامن أعلن رئيس الحكومة نواف سلام تأييد الاتفاق مع إسرائيل والمنطقة التجريبية التي نص عليها الاتفاق لانتشار الجيش اللبناني. بذلك يصبح حزب الله في مواجهة مع الدولة اللبنانية، ما يعني أن الحرب الإسرائيلية مستمرة عليه، مع أن الغارات لم تتوقف طوال النهار عن مناطق الجنوب، الأمر الذي يضع لبنان فعليا أمام موجة تصعيد عسكري يعطل إمكان التوصل إلى أي وقف للنار في ظل إصرار حزب الله على إسقاط الاتفاق مع إسرائيل. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
11: الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أعلن دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بعد إعلانه في واشنطن، وقال إن فرنسا مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم هذا الإعلان لم يسد الهدوء جبهة الجنوب، والتي شهدت اليوم تصعيدا ميدانيا على أكثر من صعيد، كما تحدثنا من الجنوب اللبناني فالنتينا سمعان.
13: لم يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد، إذ إن الغارات تتواصل في جنوب لبنان وتتوسع لتشمل بلدات في شرقه، لكن ما اتفق عليه حول إنشاء مناطق تجريبية لتكون تحت سيطرة الجيش اللبناني بدأ بالفعل، إذ انسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة دبين التي شهدت في الأيام الماضية تفجيرات عنيفة وتكثيفا للغارات والقصف المدفعي على إثر محاولات التقدم منها إلى بلاط ليدخلها الجيش اللبناني بمواكبة من اليونيفيل، ويبدأ بإزالة السواتر الترابية وفتح طريق دبين مرجعيون إبليسائي، حيث تنفذ الوحدات العسكرية انتشارا تدريجيا. ميدانيا لا شيء تغير، إذ أغارت الطائرات الحربية على عدد من البلدات الجنوبية والبقاعية، فقتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون في سحمر، وأصيب ما لا يقل عن 18 شخصا في حروف، عبا، دير الزهراني، تبنين وتول. أما زوطر الشرقية وأرنون فشهدتا عمليات تفجير كبيرة. فلنطينة سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
11: في جنوب لبنان أيضا سجل مقتل عنصر صربي من قوة حفظ السلام الأممية، فضلا عن أيضا غارات استهدفت قرى وبلدات عدة، كما ذكرت مراسلتنا في الجنوب. الحرس الثوري الإيراني طالب إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان، بحيث تعود إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل اندلاع الحرب الأخيرة. وسط كل هذه التطورات سياسيا وأمنيا، هل ينجح اتفاق وقف إطلاق النار؟ أجابنا على هذا السؤال مروان شرب، الوزير الداخلية اللبناني الأسبق.
14: إسرائيل تحتل لبنان وفي وقف إطلاق النار. أنا برأيي لن يدوم هذا الوقف، وقف إطلاق النار لن يدوم طالما إسرائيل بقيت محتل لبنان، وإسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان لتأمين حماية المستوطنات على الحدود الشمالية. بقى المشكلة والدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية واقعة بين الشقفين، ورئيس الجمهورية صرح انه هيدا اخر شيء بنقدر نعمله، وبما معنى انه اذا ما اتفقتوا على هذا الموضوع، يعني بوجه كلامه لحزب الله، فاذا شوفوا شو اللي لازم نعمل، وكأنه نحن ما بقى لنا علاقة بهذا الموضوع. ترامب عم بيعمل بكل جهده ليوقف اطلاق النار بلبنان، وعم بيسعى بكل جهده. لماذا؟ لسبب واحد، هو عشان ما تتعرقل تفاهمات أو التفاوض بينه وبين إيران. خلاف اليوم الكبير اللي حاصل على الأرض، من أوقف إطلاق النار؟ هل إيران أوقفت إطلاق النار أم أمريكا أوقفت إطلاق النار؟
11: استمعتم إلى مروان شربل وزير الداخلية اللبناني الأسبق يتحدث إلى ليال بشارة. الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو 116 مليون دولار في إطار مساعيه إذن لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق النار الهش في هذا البلد. في إسرائيل يدور انقسام لافت حول الاتفاق، ففيما أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الاتفاق يستثني العمليات في الجنوب ويجيز قصف بيروت في حال هجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، انتقد إتمار بن غفير هذا الاتفاق واعتبر أنه خطأ كبير. فماذا يدور في إسرائيل؟ من القدس زياد حلبي.
15: بعد الإعلان الثلاثي في واشنطن عن اتفاق إطار لوقف إطلاق النار في لبنان، تبحث الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة تداعيات التفاهمات الجديدة بالتوازي مع جبهة إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي استبق انتقادات المعارضة وغضب الشارع وأكد أن وقف إطلاق النار مشروط وأن الجيش سيواصل إطلاق النار ونشاطه الميداني في جنوب لبنان بدون انسحاب، مع البقاء داخل المنطقة الأمنية حتى الخط الأصفر ومواصلة تدمير البنى التحتية، معتبرا أن التفاهمات تتضمن هدف نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني وتمنح إسرائيل حرية العمل عسكريا. وفي الميدان اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة أطلقها حزب الله صباحا، فيما جدد المتحدث العسكري تحذير سكان القرى الحدودية في جنوب لبنان من عدم العودة إلى قراهم بسبب استمرار العمليات. وقال مسؤول إسرائيلي إن ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب ليس وقفا نهائيا لإطلاق النار، واضحا أن أي إطلاق نار تجاه البلدات الإسرائيلية قد يفعل معادلة استهداف بيروت. وأضاف أن إسرائيل تتوقع رفض حزب الله لنزع السلاح، ما سيضعه في موقع الرافض للتفاهمات، وهذه مصلحة إسرائيلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
11: الشرطة الإسرائيلية احتجزت عشرات اليهود المتدينين بعد اقتحامهم منزل قاضٍ في المحكمة العليا احتجاجا على اعتقال عدد من المتهربين من التجنيد العسكري. المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قرارا كان يحظر على ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واعتبرت أن الحكومة لم تقدم أساسا قانونيا كافيا لهذا الإجراء. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري من أن تعذر الوصول للتحقق من المواد النووية في إيران يثير المخاوف من الانتشار النووي، ودعت طهران إلى التعاون مع الوكالة بشكل بناء. في الأثناء أحيت إيران اليوم الذكرى 37 لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، وفي رسالة مكتوبة بهذه المناسبة قال المرشد الأعلى الحالي مجتبى خمنئي إن الولايات المتحدة وإسرائيل تلقتا ضربة حاسمة في الحرب ضد بلاده، ودعا المواطنين إلى مواجهة محاولات التقسيم. من طهران علي الباشا.
16: الحرب إما أن تنتهي في لبنان وإيران معا أو لن تنتهي في كلتا الساحتين، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيرانية في جملة من التصريحات التي فند فيها تصريحات الرئيس ترامب، والتي قال فيها إن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما ملموسا. عباس عرقشي رغم تأكيده أن طهران لم تقطع التواصل مع واشنطن، إلا أنه أكد أن المفاوضات لم تحرز أي تقدم يعتد به في الأيام الثلاثة الماضية، وأرجع الأسباب إلى عوامل خارجية في مقدمتها عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الجبهة اللبنانية. يأتي هذا في وقت استمرت فيه المناوشات العسكرية في محيط مضيق هرمز. الحرس الثوري أعلن مساء الأمس استهداف مركز قيادة تابع للقوات الأمريكية ويحمل على إحدى بوارجها العسكرية، وأعلن أن السبب يعود إلى انتهاك قواعد الحرس الثوري لحركة العبور والمرور من مضيق هرمز. بيان يأتي في إطار بيانات متعددة يحاول من خلالها الحرس الثوري إرساء قواعده بموجب سياسة الأمر الواقع، خاصة بعد إعلانه عبور 300 باخرة وناقلة نفط أجنبية المضيق خلال الشهر الماضي بعد اتباع القواعد الإيرانية الجديدة، ومنها تسديد مبالغ مالية مقابل الخدمات اللوجستية والتقنية والإرشاد والمرافقة لتأمين العبور الآمن من هذا الممر الحيوي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: في واشنطن ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصويت في مجلس النواب أيد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، وأشار إلى أن هذه الخطوة غير الوطنية كما وصفها، عرقلت المفاوضات مع طهران. منذ وبية.
17: صادق مجلس النواب الأمريكي على قرار يأمر بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران في ضربة سياسية للرئيس دونالد ترامب صوت عليها 215 نائبا. القرار تقدم به عضو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وتم تبنيه بانضمام 4 نواب جمهوريين إلى المجموعة، وإن كان القرار رمزيا إلى حد كبير نظرا لحق النقد الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي. هذا التصويت كما قال النواب هو رسالة قوية باسم الشعب الأمريكي إلى دونالد ترامب على أنه حان الوقت لإنهاء حربه غير الشرعية وغير الشعبية كما وصفوها، التي اختار أن يشنها على إيران، حيث تعد المرة الأولى التي يقر فيها مجلس النواب إجراء يهدف إلى إجبار ترامب على إنهاء العمليات العسكرية ضد طهران منذ بدء الحرب قبل 3 أشهر. وقد اجتاز قرار مماثل مرحلة حاسمة في مجلس الشيوخ في نهاية أيار مايو، ومن المتوقع أن يقره أيضا المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
18: في العراق توفي المرجع آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض عن عمر ناهز 96 عاما، وهو واحد من أهم 4 مرجعيات شيعية في العراق والعالم. اليوم أيضا عثر على 30 مهاجرا غير نظامي كانوا مختبئين في خزان فارغ لشاحنة صهريج في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود الإيرانية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. اندلعت اشتباكات خلال الليل في مقديشو العاصمة الصومالية، حيث تصاعدت أعمدة الدخان وانتشرت القوات المسلحة في الشوارع صباح هذا اليوم عقب مواجهات بين الخصوم السياسيين تسبق احتجاجات مرتقبة إذن حيال الخلافات السياسية الداخلية. الأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا تصدرت قائمة أكثر الأزمات المهملة في العالم وفق التصنيف السنوي للمجلس النرويجي للاجئين. إلى خبر هنا إلى فرنسا، حيث توفيت اليوم الكاتبة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي، والتي اشتهرت عالميا بروايتها المصورة حول الوضع في إيران، وذلك بعد 1 عام فقط على وفاة زوجها. هدى العناس.
19: توفيت اليوم في باريس الكاتبة الإيرانية المعارضة مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما، حيث قالت مصادر مقربة منها إنها قضت حزنا بعد 1 عام على وفاة زوجها المنتج والممثل وكاتب السيناريو ماتياس ريبا. وكانت الراحلة قد حققت شهرة عالمية بعد روايتها المصورة بيرسوبوليس، التي تطرقت فيها لمحطات رئيسية من حياتها منذ مرحلة القمع السياسي في عهد شاه إيران، مرورا بطفولتها بعد قيام الجمهورية الإسلامية، ووصولا إلى انتقالها المؤلم إلى أوروبا. بعد ذلك حولتها بمشاركة المخرج فانسون بارنو إلى فيلم سينمائي فاز بجائزتي سيزار وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 2007، بالإضافة إلى نيلها جوائز أخرى عن عدة أعمال أدبية لها. هذا وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان بساترابي واصفا إياها بأنها فنانة كرست حياتها للحرية وحولت طفولة إيرانية إلى حكاية عالمية ودفعت عن قضية الشعب الإيراني، كما حملت راية حقوق المرأة. وبسبب مواقفها السياسية رفضت الراحلة وسام جوقة الشرف الفرنسية احتجاجا على ما وصفته بنفاق فرنسا في تعاملها مع إيران.
18: بهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: فرنسا تؤيد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حزب الله يرفض وإسرائيل تتحفظ، مجتبى خامنئي يحذر من محاولات أمريكية وإسرائيلية لتقسيم بلاده، وترامب يندد بتصويت غير وطني عرقل المفاوضات مع طهران، وهنا في فرنسا وفاة الكاتبة الفرنسية من أصول إيرانية مرجان ساترابي.
20: كل اللي مبلش نهاره وكل اللي عم بيستعد لاستقبال يوم جديد وصباح يوم جديد، أنا بدوري بدي أتمنى لكم تكون هيك انطلاقة كلها حماس وحيوية. كتير مهم أنه نستمد من هيدا الهدوء بالفترة الصباحية لنبلش نهارنا، أكيد من خلال هالزويد اللي منخدها من هالأجواء الحلوة اللي بتكون عادة هادي بالفترة الصباحية، ونستعين فيها بخلال فترة النهار، لأنه ضروري نبلش بهدوء وباستعداد وبابتسامة لحتى يكون نهارنا حلو. فأكيد مع فنجان قهوة وصبحية عبر هوا راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم كل الأوقات الموفقة والحلوة والسعيدة اللي بتمنيها لكل فرد منكم عم بتبعنا. خليكم معنا على السمع، أكيد أخبار كتير بيتخللها البرنامج الصباحي، وبنفس الوقت مقابلات عديدة رح تكون كمان ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من تؤمي أستراليا. تابعونا.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. حزب الله يعلن رفض نتائج المفاوضات المباشرة ويشترط شمول الجنوب في أي اتفاق، وعون يقول إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ويحمل كل فريق مسؤولية رفضه. الجيش الإسرائيلي يؤكد مواصلة عملياته في جنوب لبنان محذرا النازحين من العودة، وكاتس يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار يجيز قصف بيروت إذا هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية. مصادر طبية فلسطينية في غزة تفيد بمقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من مدينة غزة. سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تبدأ تسليم سلاحها، ومجلس القضاء الأعلى يطلب من الفصائل الرافضة قبول حصر السلاح بيد الدولة.

0: مرحبا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية عليه. أضاف عون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الاتفاق يمثل ما وصفه بالفرصة الأخيرة، وما دونه يتحمل كل فريق مسؤوليته بحسب تعبيره. أوضح عون أن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية التي ستكون تحت سيطرة الجيش اللبناني قلعة شقيف وبلدتي زوطر الغربية والشرقية كمرحلة أولى. هذا وشدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على رفض نتائج أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل كامل، معتبرا أنها غير مقبولة في ظل استمرار القصف وسقوط قتلى في لبنان. قال إن أمن شمال إسرائيل مرتبط بتوقف القصف على القرى اللبنانية، ومؤكدا أن العمليات ستتواصل طالما استمرت الضربات داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل جنوب لبنان مع رفض
1: معكم دائما من راديو تؤمي على 1638 أيام مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم. إذا مع أخبار الساعة، وبحب أرجع أذكر مستمعينا بالنسبة لليوم استهداف مطار الكويت، اللي بعد في تساؤل كتير كبير عن هذه الخطوة اللي عم تقوم فيها أو هذه الاعتداءات اللي عم تقوم فيها إيران. إذا رح نتابع نحن وياكم كمان ما توصلوا لإله اليوم بعملية وقف إطلاق النار بين جانبين الإسرائيلي وحزب الله، فأدي للحقيقة رح يلتزموا الجميع بهذا الموضوع. إيران تقترب سرا من السلاح النووي بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية، هل سارعت طهران نحو القنبلة؟ أكيد هذا الشيء اللي رح نحكي عنه اليوم عبر تؤمي، خليكم معنا وبرفقتنا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
1: صباح الخير لكل مستمعينا الأحباء اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت ضمن البريكفاست شو. خليكم معنا على السماع، أكيد رجعين نحن وياكم من بعد وقفي قصيري مع هالأغاني اللي عم نترافق معها لنبلش نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد. لكل اللي هيك أي مش شوي زعلين ومفقوس، وهيك بقلكن أنه هيدا اليوم يوم جديد بحياتنا، فبلشوا صبحيتكن بشكل أهدى وتفائلوا بالخير بتلاقوا الخير. أكيد أحلى صباح بتمنى لكم مستمعينا على 1638 AM. لكل اللي عبيله يتعرف شو عم بيصير بأستراليا وحول العالم من أخبار من مستجدات، خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم كل جديد من الأخبار السياسية والاجتماعية، وأي خبر أكيد بيورد لنا فورا من وصله عبر هواء تؤمي أستراليا، حيث الخبر السريع والحدث بيكون تؤمي بتكون موجودة. صباح الخير لكل المستمعين الأحباء اللي عم يترافقوا معنا بخلال هالوقت. ما بعرف ليه متخيلتكم هلأ اللي قاعدي ست البيت عم تغلي ركوة القهوة، أو اللي عم بيسوق سيارته ما عنده وقت هيك يشرب قهوته الصبح على رواق عم يشربها بداخل سيارته، أو اللي اخد هيك هدنة بطبيعة الأشغال مبلشين عملكن على بكير كمان عم تمزمزوا مثل ما بتنقال بالهيك العربي الدارج قهوتكن على رواق بالفترة الصباحية. بعرف أنه بدكن تسمعوا على الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم، فمنتمنى تكون حامدة هيك شوية انفراجات، هيدا الشيء اللي منتمنيه. بعد لحظات رح ننتقل لجولة أخبار من صوت لبنان بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا. ABC News.
8: Andrew Kaloupis with the latest. Lebanese militant group Hezbollah has rejected the latest ceasefire agreement, demanding Israeli troops withdraw from the country. In US brokered talks that did not involve the Iran-backed group, the Lebanese and Israeli governments have agreed to renew their nominal ceasefire if Hezbollah stops its attacks. In a statement, Hezbollah says the agreement amounts to capitulation to Israeli and American interests. The federal government's calling for a thorough investigation into allegations several Australians were sexually assaulted while detained by Israeli forces. 11 Australians were detained in international waters near Cyprus last month as the flotilla they were a part of attempted to deliver aid to Gaza. Some members of the group say they were sexually assaulted while detained, claims which Foreign Minister Penny Wong says she believes, but which Israel denies. Donald Trump has hit back at the U.S. House of Representatives after it voted to formally rebuke him over the war in Iran, a move he says is unpatriotic. The House passed the Democrat-led War Powers Resolution aimed at holding further military action against Iran unless authorized by Congress. On social media, Mr. Trump called the vote meaningless. Britain's Prime Minister Keir Starmer has accused Elon Musk of trying to whip up division in the UK following anger over the police handling of the murder of a white student by a Sikh man. Henry Novak was handcuffed as he lay dying after being stabbed. Elon Musk has posted multiple times on his X platform saying the teenager was treated heinously in his dying moments, claiming official policy required police to be racist against whites. ABC News.
9: بانترفيو صوت لبنان الجمعة بالقسم الأول مهرجان الربيع بإرنايل مع رئيس بلدية إرنايل فيصل الأعور ومنظمة المهرجان زينة حلاوي. أما بالقسم الثاني قداس تكريس لبنان والانتشار اللبناني لقلب يسوع الأقدس وقلب مريم الطاهر مع عضو اللجنة البطريركية لتكريس لبنان دومينيك شيخاني ابتداء من 11:30 مع باتريسيا أسيس عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL 24.
10: حماوة ميدانية. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعدي.

0: العناوين. الرئيس عون: الاتفاق هو الفرصة الأخيرة. وسلام: مسار التفاوض هو الطريق الأسرع والأقل كلفة. قاسم: نزع سلاح حزب الله هو إعدام لقوة لبنان. لودريان في بيروت والاتحاد الأوروبي سندعم الجيش. وفي لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: في موقف واضح على خط مسار المفاوضات، رفع رئيس الجمهورية السقف مشددا على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية. وقد لاقاه رئيس الحكومة بدعوة جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان، محملا من يرفض أو يماطل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ واللبنانيين. الشيخ نعيم قاسم لم يتأخر عن الرد، فسارع إلى التصويب على اتفاق وقف النار، معتبرا أن نزع سلاح حزب الله هو إعدام لقوة لبنان، وأن المقاومة لم تعطي التزاما بوقف الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. فهل سيتحمل الحزب المسؤولية أو سينسف إعلان واشنطن؟ البداية من موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون وكل التفاصيل مع مجدي العيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الالتزام بوقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي لحل كل الأمور، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان يشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، وإلا فليتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. ولفت رئيس الجمهورية في دردشة مع الصحفيين في قصر بعبدة إلى أننا ننتظر جميع الأطراف المعنية ولا سيما حزب الله، وفور تلقي الأجوبة سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما سيحدد الراعي الأمريكي موحد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ. وفي أول تعليق على نتائج الجولة الرابعة، لفت رئيس الجمهورية إلى أن مفاوضات الأمس كانت صعبة جدا وشاقة، والوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم أظهر صلابة في عدم الانتقال إلى بحث أي موضوع قبل البت بوقف شامل لإطلاق النار، ما اضطر كرم إلى تعليق جولة التفاوض التي عادت واستؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد الأخذ بالمطلب اللبناني. وأوضح رئيس الجمهورية أنه بقي على تواصل مع جهات دولية وداخلية طوال النهار وحتى الساعة 2 فجرا لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل، كما لعبت دول شقيقة وصديقة دورا في عملية الضغط لصالح لبنان. وكشف الرئيس عون أن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية في مرحلة أولى منطقتي زوتر الشرقية والغربية وقلعة لشقيف لما تمثله من رمزية وقربها من مدينة النبطية. وأوضح أن لبنان يعول على دور الراعي الأمريكي وإدارته، والذي أبدى موقفا صلبا، واتفاق الأمس مستداما يختلف عن اتفاق 27 من تشرين، وسمت اختلاف في الزمان. من القصر الجمهوري مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أن المطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وأن تتحمل المسؤولية. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء مع مروان الأدوم.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن مسار التفاوض الذي اختاره لبنان هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على اللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين. لم يكن التفاوض الخيار الوحيد المتاح، أضاف سلام، لكنه كان الخيار الأفضل. كان يمكن أن نكتف أيدينا أمام حرب لم نختارها، وهذا لم يكن واردا للحظة. وأضاف سلام: أود أن أنوه بما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية اليوم، فالمفاوضات لم تكن سهلة، ووفد لبنان واجه فيها تعنتا إسرائيليا، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، متسلحين بحقنا في أرضنا وبدعم أشقائنا العرب وبالدعم الدولي وكذلك بالتفاوض فهم والدعم الأمريكي. أما فيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف الذي وقعه اللبنانيون، وهو ما ورد أيضا في بياننا الوزاري، ولقد أضعنا الفرصة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي ثم بعد الانسحاب السوري عام 2005، ولا يجوز أن نضيع هذه الفرصة أيضا، لأن تضييعها هذه المرة لا تحمد عقبة. الخطوة المقبلة عملية وملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية، وأن تتحمل مسؤوليتها، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ، والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات. جلسة اليوم التي دامت حوالي الساعة تلا مقرراتها وزير الإعلام بول مرقص.
3: تكليف أمين عام مجلس وزراء القاضي محمود مكي القيام بمهام مدير عام الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي وتسيير الأعمال لحين تعيين مدير عام أصيل. 2. إعفاء وزارة التربية من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفي في العام 2026. 3. زيادة المنح التعليمية، يعني بالمدارس الرسمية بتصير 20 مليون بسقف 60 مليون، وبالمدارس الخاصة بتصير 50 مليون بسقف 150 مليون.
2: من السرائر الحكومية مروان قدوم، صوت لبنان.
4: Andrew Kaloukas with the latest. Lebanese militant group Hezbollah has rejected the latest ceasefire agreement, demanding Israeli troops withdraw from the country. In U.S. brokered talks that did not involve the Iran-backed group, the Lebanese and Israeli governments have agreed to renew their nominal ceasefire if Hezbollah stops its attacks. In a statement, Hezbollah says the agreement amounts to capitulation to Israeli and American interests. The federal government's calling for a thorough investigation into allegations several Australians were sexually assaulted while detained by Israeli forces. 11 Australians were detained in international waters near Cyprus last month as the flotilla they were a part of attempted to deliver aid to Gaza. Some members of the group say they were sexually assaulted while detained, claims which Foreign Minister Penny Wong says she believes, but which Israel denies. Donald Trump has hit back at the U.S. House of Representatives after it voted to formally rebuke him over the war in Iran, a move he says is unpatriotic. The House passed the Democrat-led War Powers Resolution aimed at holding further military action against Iran unless authorized by Congress. On social media, Mr. Trump called the vote meaningless. Britain's Prime Minister Keir Starmer has accused Elon Musk of trying to whip up division in the UK following anger over the police handling of the murder of a white student by a Sikh man. Henry Novak was handcuffed as he lay dying after being stabbed. Elon Musk has posted multiple times on his X platform saying the teenager was treated heinously in his dying moments, claiming official policy required police to be racist against whites. ABC News.

0: وناس تعاسي بكل مرة بيكونوا على وشك بلوغ السعادة يفسد القدر القاسي كل شيء. إدواردو غاليانو. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام مع آخر أهم التطورات لليوم رح نتابعها نحن وياكم على 1638 أيام.
1: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Play music. 2M2M2ME. 2M2ME.

0: إذا مستمعينا عم نتابع نحن وياكم مشوارنا مع التفاهم بين لبنان وإسرائيل لوقف إطلاق النار ليس اتفاقا نهائيا. استئناف مفاوضات المسارين السياسي والأمني رح يكون ب 22 من شهر يونيو الجاري. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من راديو تؤمية على 1638 أيام مع آخر أهم الأخبار. ما لكم لا تابعونا بعد لحظات من الوقت لا تتعرفوا على الأخرة وأهم لليوم الجمعة 5 من شهر جون.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. TUME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك TUME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. TUME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية

0: مساء الخير في نشرة الليلة، قراءة في بيان الجولة الرابعة من المفاوضات. عون الاتفاق هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته. وفي العناوين كذلك، حزب الله يبلغ الدولة رفضه اتفاق واشنطن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى عندراوس ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. مواجهة أمريكية إيرانية على طاولة واشنطن في الخارجية، حضوريا أمريكا ولبنان وإسرائيل، غيابيا إيران وحزب الله. أطلقت واشنطن مسيرة انقدادية على طهران، فضمنت البيان الاتفاق نصا يقول: أكد جميع الأطراف أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حصرا الحكومتان السياديتين للبلدين، ورفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو فرض الوصاية عليه. وأكد أن أي اتفاق لوقف الأعمال القتالية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة، وليس عبر أي مسار منفصل. يمكن اختصار ما سبق بهذه الخلاصة: لا مكان لإيران في لبنان. جاء الرد سريعا من إيران عبر الحرس الثوري الإيراني وعبر حزب الله. الحرس الثوري تحدث باسم الشعب اللبناني وعن الشعب اللبناني، فأصدر بيانا قال فيه: لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحقق عبر اتفاق مفروض ما عجز عن تحقيقه في الحرب. الجملة ذاتها وردت في بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وورد فيها إن إسرائيل لن تأخذ بالسياسة ما لم تأخذه بالحرب. تلك هي المواجهة الأمريكية الإيرانية من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان، وعاد ذلك تفاصيل. ماذا عن لبنان الرسمي؟ اختصر الموقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من غرفة الصحافة في القصر الجمهوري، فوصف نجاح الاتفاق بالفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته. الرئيس عون أكد أن لبنان يعول بشكل أساسي على الموقف الأمريكي، البداية من الخارطة السياسية والدبلوماسية، حيث خيوط الربح والخسارة والمكاسب لكل طرف.
3: ثلاث أطراف معنيين بنتائج البيان اللبناني الإسرائيلي المشترك: لبنان، إسرائيل وإيران. فما الذي حصل عليه كل طرف، وماذا تكشف بنود الاتفاق عن موازين الربح والخسارة في هذه المرحلة؟ ماذا حصل لبنان؟ بالإضافة إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، أكد البيان على الدعم الأمريكي المتواصل للجيش اللبناني وتعزيز قدراته على فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش السيطرة الحصرية على الأرض من دون أي وجود أو دور لأي جهة غير تابعة للدولة. مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تحدد الحكومتان الشرعيتان ذات السيادة في البلدين، وحصل لبنان على تأكيد على السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية، والتزام إسرائيل بعدم وجود نوايا عدائية تجاهه، ومواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة. ماذا حصلت إسرائيل؟ حصلت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، كما على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها السيطرة الحصرية على الأرض من دون أي وجود لجهات غير تابعة للدولة، كذلك تفكيك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكلها. وحصلت إسرائيل على تأكيد لبناني إن لا نوايا عدائية تجاه إسرائيل، وعلى مواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل، وعلى اعتراف إن الأمن الدائم يتحقق عبر نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، وأن حزب الله ليس مجرد عدو لإسرائيل وعدو لأمريكا، بل إنه هو عدو للبنان. كما انتزعت انضمام لبنان إلى إدانة الهجمات الإقليمية الإيرانية ودعمها للوكلاء. ماذا حصلت إيران ومن خلف حزب الله؟ لا يتضمن البيان أي مكسب سياسي أو عسكري مباشر لحزب الله، لا بل فرض أن يكون وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب الحزب وانسحاب عناصره من جنوب الليطاني، كما استبعاده من المناطق التجريبية التي سيسيطر عليها الجيش اللبناني، ومنع إعادة تشكلها وصولا إلى تفكيك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، حتى أن البيان قطع الطريق على أي دور سياسي وتفاوضي أكان لإيران ومن خلف حزب الله، من خلال التأكيد على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة، لا عبر أي مسار تفاوضي آخر. باختصار، إسرائيل ربحت أمنيا، لبنان ربح سياديا، أما إيران ومع حزب الله فيبدو إنهما الطرف الخاسر الأكبر.
2: لبنان الرسمي قرأ بيان وقف النار بوصفه الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته وفق تعبير رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. موقف أكد عليه أيضا رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال أمام مجلس الوزراء إن من يرفض ويماطل يتحمل وحده ما قد يترتب عن ذلك أمام التاريخ والشعب، موضحا أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب.
3: بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس أعلن عن اتفاق شامل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، وعين الصبح وكان إطلاق النار من الجانبين بعده ماشي، ولهيك بطل حدا فاهم عشو اتفقنا مع إسرائيل. طلعنا عبدة للاستفسار، وهونيك فاجأنا رئيس الجمهورية بخروجه من مكتبه متجها نحو غرفة الصحافة للدردشة مع الإعلاميين. للساعة 2 فجراً واكب الرئيس عون المفاوضات اللي وصفها بالشاقة، لدرجة أنه السفير سيمون كرم كان ناوي ينسحب من قاعة التفاوض لبعض الوقت، والسبب التعنت الإسرائيلي برفض وقف نار شامل مقابل إصرار لبنان عليه. وهيك المفاوضات كانت على وشك الطير لولا تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ولأنه الوضع منه سهل لبنان بيعول بشكل أساسي على الموقف الأمريكي لنجاح الاتفاق مثل ما بيقول رئيس الجمهورية. هيدا خارجيا، أما داخليا فلبنان بانتظار تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله ومن وراء إيران. ساعتها بيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه، إذ من المتوقع أنه توضع واشنطن الآلية التنفيذية اللي ممكن يبدأ بعد 24 ساعة من تأكيد التزام جميع الأطراف. بالفرصة الأخيرة وصف الرئيس جوزيف عون نجاح الاتفاق، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته. وقف النار بحسب الرئيس لن يكون تدريجي وإنما شامل، وهو مختلف عن المنطقة التجريبية، واللي بتعني تسليم منطقة محتلة للجيش اللبناني لتنظيفها من السلاح، واللي اقترح لبنان أنه تبدأ بالزوترين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شقيف، نظراً لموقعها على حدود نهر الليطاني وقربها من النبطية. هالمفاوضات ووفقاً لما هو واضح بالبيان المشترك رح تكون بداية لإنهاء حالة العداء بين البلدين.
2: إيران الطرف المعني بمصير الاتفاق سبقت حزب الله في التعليق عليه. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاني قال إن المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة، وأن وقف النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان هو الشرط الإيراني الأولي لإنهاء الحرب مع أمريكا. ترددات الموقف الإيراني عبر عنها حزب الله الذي أعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفضه اتفاق وقف النار، واصفاً المفاوضات المباشرة بالعبثية والمذلة والمغزية. وطالب قاسم في بيان بثته قناة المنار بوقف شامل للنار وبانسحاب إسرائيلي كامل، قائلا نحن لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، وما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة وسنطاله حيث نقرر. مواقف الأطراف المعنية هذه نطرحها على طاولة البحث مع ضيوفنا من واشنطن جوي هود النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، والأستاذ جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والدكتور وسام ياسين الكاتب والباحث السياسي. ونبدأ معك السيد هود، مساء الخير. سيد هود، هل يمكن أن نفهم أن البيان اللبناني الإسرائيلي هو انتصار فعلا للدبلوماسية الأمريكية، أو انتصار مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجه إيران وتكريس سحب ورقة لبنان وورقة حزب الله من يدها؟
4: أولا مرحبا للجميع ومرحبا للضيوف. لا ينبغي أن ننظر إلى ذلك بهذه الطريقة بأنه انتصار أم لا، انتصار لشخص ما أم لا، بل علينا ألا نفكر بإيران، عندما نفكر بهذا الموضوع. هذه عملية بدأت بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، علينا أن نجد طرق لنحقق سلاما دائما في إسرائيل وفي لبنان، وتساعد الولايات المتحدة في ذلك. علينا أن نطرح السؤال التالي: هل يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تحقيق سلاما دائما في الشرق الأوسط، في لبنان، في إسرائيل، في مصر؟ نحن ننظر إلى هذا الواقع، نحن ننظر إلى هذا المسار وإلى دور الولايات المتحدة في تسهيل عملية السلام بين إسرائيل ولبنان.
2: ولكن بغض النظر، يبقى لبنان سيد هد ورقة ضغط أو تجاذب إيرانية أمريكية من خلال رفض فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني بطلب إيراني.
4: بالنسبة لي، لا علينا أن نفكر بدور إيران هنا، بل علينا أن نفكر بدور الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. كما رأينا أيضا في الأشهر الماضية، قد تغيرت العلاقة بين إيران ولبنان، وسيطرت إيران على لبنان مقارنة بالسنين الماضية. ولا نتكلم هنا فقط على حزب الله بشكل خاص، بل أيضا على نفوذ إيران على الحكومة اللبنانية بشكل عام. علينا أن نفكر بهذا الموضوع في دولتي: من يتحكم بما يحصل؟ هل هي حكومة بلدي أم حكومة أجنبية؟ هل تسيطر إيران على لبنان أو الحكومة اللبنانية؟ علينا أن ننظر إلى ذلك. إيران فكرت أنها يمكنها أن تسيطر على لبنان وتسيطر على هذا النفوذ على الدولة اللبنانية، ولكن كما شاهدنا الآن وكما رأينا، تغيرت الأمور، خصوصا مع دخول الولايات المتحدة. وإسرائيل اكتشفت أيضا أن الأمور تغير، وتكتشف إسرائيل أيضا أن بعض القرارات التي تتخذها لن تكون ناجحة على المدى الطويل. لذلك تقوم الولايات المتحدة بهذا الدور وتسهل عملية السلام بين الدولتين.
2: سأعود إليك طبعا سيد هود. أستاذ جورج، يعني هل حقق في لبنان فعلا إنجاز في هذا البيان الاتفاق؟ يعني المكتسبات الإسرائيلية بعد نفسها، ما في وقف إطلاق نار حتى الآن، ما في إسقاط لحرية الحركة، ما في انسحاب. هو واضح أنه الاتفاق بخلاصته يأتي على حساب إيران وحزب الله.
5: إذا رجعنا عشية المفاوضات، نعم، حيث كانت الطائرات الإسرائيلية في طريقها إلى تدمير ما يمكن تدميره في قلب الضاحية الجنوبية، لاحظنا كيف التدخل الأمريكي أعاد هذه الطائرات. ليه؟ لأنه فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كان اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على خفض التصعيد وعلى الالتزام الأمريكي باستمرار الضمانة الأمنية على بيروت وضاحية.
6: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة توصل وترتفع إلى 20 درجة. أما على صعيد ملبن، درجات الحرارة اليوم 13 درجة، بتتراوح بين 13 ل 16 درجة مئوية. لحظات من بعد هالغنية رح نكون بلقاء على الهواء من بيروت.

0: كل مستمعي راديو تؤمي أستراليا. الساعة 6:17 دقيقة تماماً داخل استوديوهاتنا. رح نكون نحن وياكم بعد لحظات من هيدا الوقت بلقاء مباشر على الهواء, وأيضاً فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا مع الصحافي الأستاذ جوز شلوحي لنقل آخر وأهم التطورات لليوم على صعيد لبنان, خاصة من بعد المفاوضات اللي أدت إلى عملية وقف إطلاق النار وردود الفعل حول هذا القرار اللي كان برعاية أمريكية, يعني عملية وقف إطلاق النار. وبالوقت يلي رح نتابع مع ضيفنا عدة ملفات مهمة بتتعلق بالشأن اللبناني. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمي أستراليا. استراحة قصيرة ونعود لحتى نتابع نحن وياكم هذا اللقاء مع ضيفنا. كونوا معنا.
1: على 1638 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
0: عودي لمتابعة لقاءنا الصباحي دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم في هذه الأثناء بلقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا بالصوت والصورة. فيكم تتابعوا هذا اللقاء مع الصحافي, إذن مع الصحافي الأستاذ جوز شلوحي. مرحب فيك أستاذ جوز, ونحن منقلكم مساء الخير من أستراليا.
7: صباح الخير لألك, نحن مساء الخير, صباح الخير لألكم بأستراليا. تحيتنا لألكم وين ما كانوا مستمعينك عم يسمعوا عبر تؤمي.
0: شكرا لوقتك سيزي جوزي, اللي كمان اليوم للحقيقة ما بعرف إذا رح يكون صباح خير, لأنه اليوم ما لحقنا يمكن هيك المفاوضات اللي صارت بواشنطن اللي أعطت أجواء هيك شوي مريحة, واللي يعني كمان توصلوا إلى عملية وقف إطلاق النار. ولكن الرد اللي كان جاء من قبل حزب الله, وخاصة كلام الشيخ نعيم قاسم يلي رفض هذه الاتفاقية وهذه المفاوضات, ياريت نقلنا لهذه الأجواء وردة الفعل على هذه المفاوضات اللي عقدت بواشنطن واللي أدت إلى وقف إطلاق النار.
7: نعم صحيح, يعني هيدي منا أول مفاوضات بتصير ومنا أول جولة بتصير ولا حتى أول مرة بيعلنوا عن وقف لإطلاق النار وبيتم الالتزام فيها. 2 أدار لحديت اليوم تم الالتزام بولا وقف لاتفاق النار. يعني بالمفاوضات الثلاثية الرابعة يلي انعقدت بواشنطن بين 2 و3 حزيران برعاية أمريكية طبعا, تركز البحث بشكل خاص على الوضع الأمني بجنوب لبنان وآلية تثبيت وقف إطلاق النار. حسب البيان المشترك الصادر بعد الاجتماعات, اتفق لبنان وإسرائيل على تنفيذ وقف لإطلاق النار, على أنه يكون هذا الأمر مرتبط بوقف كامل لإطلاق النار من قبل حزب الله كمان بالمقابل, وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. من أبرز النقاط يلي طرحت خلال المفاوضات إنشاء ما سمي بالمناطق التجريبية. هيدي العبارة يلي سمعناها بهيدي الجولة, والمقصود فيها مناطق بجنوب لبنان يتم التطبيق كل الترتيبات الأمنية خصوصا فيها بشكل تدريجي, بحيث بتكون خالية من أي وجود لحزب الله أو لأي جهة مسلحة غير تابعة للدولة, وبيتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية الأمن والسيطرة الكاملة عليها. بحسب التصور المطروح بينسحب حزب الله أولا من هيدي المناطق، ومن ثم بينسحب الجيش الإسرائيلي منها لتصير تحت سلطة الدولة اللبنانية حصرا عبر الجيش اللبناني والقوى الشرعية. هذا البند منه جديد بالكامل، لأنه الاتفاق وقف إطلاق الأعمال العدائية اللي تم التوصل لقاله بتشرين الثاني عام 2024 نص أساسا على تطبيق القرار 1701 وبس سلطة الدولة اللبنانية جنوب الليطاني. وخلال الاجتماعات أيضا ناقشت الوفود إطار أمني بيستند على مباحثات سابقة جرت بالبنتاغون أواخر أيار الماضي. ووفق ما تسرب عن أجواء المفاوضات، فنجاح هيدي الخطة بيرتبط قديش حزب الله مستعد أنه يكون عم يلتزم بوقف إطلاق النار وعدم تنفيذ أي عمليات أو إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، مقابل التزام إسرائيلي بوقف استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. كذلك شددت الولايات المتحدة والدول المشاركة على أنه مستقبل العلاقة بين لبنان وإسرائيل لازم فقط يحدد حصرا عبر الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، ما يفوت أي طرف ثالث على هيدي المفاوضات، بالوقت أنه إيران مصرة أن تكون عم تتدخل وعم توعد الشعب اللبناني والسلطة اللبنانية وكل يلي مستفيد انه لبنان هو جزء من اتفاق ايران مع امريكا مع الولايات المتحدة. يعني في تصريح كان من شوي للحرس الثوري الايراني وقال لن يتحقق اي استقرار في المنطقة ما لم ينسحب الاحتلال من الاراضي اللبنانية. واكدت اكيد دايما يعني واشنطن اكدت استمرار دعمها للجيش اللبناني.
0: يعني هون كمان مشوف انه رايحين لطريق مسدود، يعني ما في اي امل بالافق صحيح. بالوقت الحالي مع الموقف يعني المصر عليه حزب الله واللي مرتبط ايضا بالجانب الايراني، ولكن اليوم في تحرك فرنسي عم بيكون على الارض عندنا بلبنان، خاصه صحيح. مع زياره جان ايف لودريان المفد الرئاسي الفرنسي. كيف بتشوف اليوم التحرك الفرنسي في لبنان؟ هل رح يكون له اصدى بالوقت يلي بنشوف اذا واشنطن اليوم قادره تمون على حزب الله؟ فكيف بالاحرى يعني الدور الفرنسي، هل في امل في هذا التحرك؟
7: يعني صحيح فرنسا منا اول مره، نحن بنعرف فرنسا قديش دائما بتهتم بلبنان نوعا ما، من وقت مرقنا بفراغ رئاسي على مده سنه ونص للحروب يلي تلت على لبنان والحرب الاخيره. اليوم كان في زياره لجان ايف لودريان للبنان، وصل الصباح خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير والاعتداءات الكثيفة يلي استهدفت عدد من المناطق اللبنانية. اجت هيدي الزيارة ضمن المساعي الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ومواكبة المرحلة التفاوضية. بلش لودريان اليوم لقاءاته من قصر بعبدة، اجتمع مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وتم البحث بالتطورات الأخيرة والجهود المبذولة طبعا من بدوره. يعني الرئيس عون دعم ورحب بهيدا الدعم لدولة فرنسا اللي اعتبرها الدولة الصديقة والشقيقة، وطلب منا، يعني هيدا كان عنوان كبير اليوم بكل الإعلام، طلب منا انه تشدد على ضرورة عدم اعطاء اسرائيل اي ذرائع لعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية. كما أنه أكد لودريان أنه زيارته بتجي للتعبير عن دعم فرنسا وتضامنها. من بعد بعبدا انتقل المفد الفرنسي على السراي الحكومي، التقى رئيس الحكومة، وكمان النقاش كان حول المفاوضات بحضور السفير الفرنسي إيرفي ماجرو، كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكمان نفس الحديث حكوا عن المفاوضات اللي صارت وقديش فرنسا مستعدة حتى تكون عم بتحل هيدا الموضوع دبلوماسيا. كمان كان عنده لقاءين لودريان اليوم مع رئيس تيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وأيضا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. قديش فرنسا هلأ قدرة وقديش طالع بإيدها أن تكون عم بتحل هيدا الموضوع صحيح. يعني صراحة حضرتك قلتي أنه نحن واصلين وصلنا على حيط مصدود. بشكل خاص أنه اليوم كان في كلمة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وذكرتي حضرتك أنه رفض كل هذا الاجتماع يلي صار وهيدي المفاوضات يلي صارت طبعا. هيدا الرفض يعني اعتبر انه الاعلان الصادر عنا بشكل مشروع امريكي اسرائيلي هدفه اخضاع لبنان وفرض شروط على حساب سيت. وأيضا اعتبر الشيخ نعيم قاسم أنه ربط أي اتفاق بنزع السلاح المقاومة هو استهداف مباشر لقوة لبنان ولموقعه الدفاعي.
0: كان الملفت هون أستاذ جوز يعني كمان اليوم نشوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي حكي أنه يعني لأول مرة بيتواصلوا مع حزب الله على الإطلاق. فمين هي الشخصية اللي تواصل معه يعني؟ واليوم كمان بيقول لترامب هلا قبل شوي يعني ورد الخبر أنه رح يكون جيد للبنان أنه يحظى ببعض السلام. وحزب الله اتصل فينا وقالنا ما رأيكم في أن نتوقف؟ فهذا التناقض يعني الحزب الله اللي رافض عملية وقف إطلاق النار ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بيقول أنه اتصلوا فينا وحابين كمان يتوقفوا عن يعني يتوصلوا لعملية وقف إطلاق النار.
7: صحيح صحيح. يعني شخصية الرئيس دونالد ترامب أصبحت هيك شوي الكل بيعرفها. يعني من فترة بيطلع وبيقول أنه الرئيس ترامب أنه المفاوضات جارية جدا مع إيران ونحن رح نوصل لاتفاق قريب جدا. ما في دقيقتين بيطلع تصريح إيراني بيقول نحن ما أسا ما توصلنا لشي والرئيس ترامب عم يتوهم. هلأ كمان حضرتك ذكرتي وقرينا بعض المعلومات بتقول أنه الرئيس ترامب تلقى اتصال من حزب الله، ولكن المواقف الرسمية لحزب الله من خلال أمينه العام، من خلال النواب، من خلال كل المناصرين السياسيين والرسميين عنده بيرفضوا الرفض الكلي لهذه المفاوضات، وبيعتبروا أنه الدولة اللبنانية ما بيحق إلا تكون عم بتفاوض باسمهم لأنه هي منا عم تدخل بالمواجهة رسميا. إنما حزب الله هو يلي بالميدان، هو يلي بيحق له يفاوض مش رئيس الجمهورية. هيك الكل يقول من جماعة حزب الله. هلأ ورود أي اتصال من حزب الله تجاه الرئيس ترامب يعني يمكن هيدي ضمن إذا فينا نقول المخيلات أو يمكن التصريحات يلي بيحب يقولها دونالد ترامب كرمال يكون عم يطمن الشعب وهيدي الانتصار يلي هو بيحب دايما يكون عم يعيشه.
0: ظاهر أنه هيدي مسألة الانتصارات صارت عم تعدي بكل الأحوال. خلينا نروح يعني أكيد مستقبل الامتحانات الرسمية بلبنان من بعد هالكارثة اللي صارت يعني أكيد وهالفاجعة اللي وقعت بمنطقة العفاش. شو عندك معطيات أستاذ جوز قبل ما أتي إلى الأخبار؟
7: نعم، يعني مثل ما بتعرفي اليوم وزيرة التربية ريما كرامي دكتور ريما كرامي مصرة جدا على إجراء هذه الامتحانات، وطلعت بتصريح من شوي عم بتقول فيه إنه أنا بدي كفي للآخر لأنه إلغاء الامتحانات في إلغي بثواني قبل ثواني من الامتحانات بالوقت يلي دكتور جيمس كرم وولدي توني وتيودوسيا هني مدنيين هني ما لهم علاقة بكل يلي عم يصير واستهدفوا. هلأ الجامعة اللبنانية أكيد اعترضت، عم نحكي من ناحية الجامعة اللبنانية أجلت كل امتحاناتها وخاصة بالمناطق اللي عم يصير فيها ضرب، ولكن وزيرة التربية هي مصرة. اليوم رئيس اللجنة التربوية بالمجلس النيابي النائب إدغار طرابلسي رفض كلي لهذه الامتحانات، وإذا فينا نقول طرع علامات استفهام حول أسباب هيدا الإصرار، وأشار إلى أن اللجنة قد تذهب نحو المطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية. ومن شوي كان في عنا تصريح للنائب الياس مصعب نائب رئيس المجلس النيابي وقال أن الامتحانات الرسمية ستكون بين مزدوجين حسب تعبيره مسخرة بالطريقة يلي ستجرى بها اليوم، والتحدي والاستفزاز للطلاب غير مقبول. يعني عم يقول بشكل مباشر انه اليوم طب حضرتك يا وزيرة بدك تمضي بهيدي الامتحانات، ما بقى تستعملي هيدا الاسلوب المستفز للطلاب بالوضع يلي الطلاب الجنوب مش قادرين يكونوا عم يدرسوا، ما بعرف قديش اصلا تلقوا من البرنامج. وبنفس الوقت وزير التربية عملي على 3 دورات، يعني الخطر صار 3 اخطار مش خطر واحد. فاجراء الامتحانات طلب الياس مصعب قال انه اجراء الامتحانات اونلاين بيحتاج لقرار وزيرة التربية فقط من دون العودة لمجلسي النواب والوزراء ورئيس الحكومة. يعني كان طرح عليه يعني سؤال اعلامي حول هيدا الموضوع.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوز شلوح على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة يعني، وربنا يحميكم. شو بدنا نقول لكم يعني، قلبنا عنكم.
7: شكرا مع كل شكرا على أمل التهدئة بالوقت القريب.
0: آمين يا رب. شكرا لك أستاذ جوز. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع بريك، من بعدها جولتنا الإخبارية، تابعونا.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: العناوين. الرئيس عون: الاتفاق هو الفرصة الأخيرة. وسلام: مسار التفاوض هو الطريق الأسرع والأقل كلفة. قاسم: نزع سلاح حزب الله هو إعدام لقوة لبنان. لودريان في بيروت والاتحاد الأوروبي سندعم الجيش. وفي لبانوراما أيضا: صفحة الأحوال الجوية نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: في موقف واضح على خط مسار المفاوضات، رفع رئيس الجمهورية السقف مشددا على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية. وقد لاقاه رئيس الحكومة بدعوة جميع الأطراف إلى تقديم مصلحة لبنان، محملا من يرفض أو يماطل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ واللبنانيين. الشيخ نعيم قاسم لم يتأخر عن الرد، فسارع إلى التصويب على اتفاق وقف النار، معتبرا أن نزع سلاح حزب الله هو إعدام لقوة لبنان، وأن المقاومة لم تعطي التزاما بوقف الرد على الاعتداءات الإسرائيلية. فهل سيتحمل الحزب المسؤولية أو سينسف إعلان واشنطن؟ البداية من موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون وكل التفاصيل مع مجد العيد.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الالتزام بوقف إطلاق النار هو المدخل الأساسي لحل كل الأمور، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان يشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، وإلا فليتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. ولفت رئيس الجمهورية في دردشة مع الصحفيين في قصر بعبدة إلى أننا ننتظر جميع الأطراف المعنية ولا سيما حزب الله، وفور تلقي الأجوبة سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه، فيما سيحدد الراعي الأمريكي موحد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة، فيما سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ. وفي أول تعليق على نتائج الجولة الرابعة، لفت رئيس الجمهورية إلى أن مفاوضات الأمس كانت صعبة جدا وشاقة، والوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم أظهر صلابة في عدم الانتقال إلى بحث أي موضوع قبل البت بوقف شامل لإطلاق النار، ما اضطر كرم إلى تعليق جولة التفاوض التي عادت واستؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد الأخذ بالمطلب اللبناني. وأوضح رئيس الجمهورية أنه بقي على تواصل مع جهات دولية وداخلية طوال النهار وحتى الساعة 2 فجرا لتثبيت وقف إطلاق النار الشامل، كما لعبت دول شقيقة وصديقة دورا في عملية الضغط لصالح لبنان. وكشف الرئيس عون أن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية في مرحلة أولى منطقتي زوتر الشرقية والغربية وقلعة لشقيف لما تمثله من رمزية وقربها من مدينة النبطية. وأوضح أن لبنان يعول على دور الراعي الأمريكي وإدارته، والذي أبدى موقفا صلبا، واتفاق الأمس مستداما يختلف عن اتفاق 27 من تشرين، وسمت اختلاف في الزمان. من القصر الجمهوري مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أن المطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وأن تتحمل المسؤولية. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء مع مروان الأدوم.
2: أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن مسار التفاوض الذي اختاره لبنان هو الطريق الأسرع والأقل كلفة على اللبنانيين وعلى الجنوب والجنوبيين. لم يكن التفاوض الخيار الوحيد المتاح، أضاف سلام، لكنه كان الخيار الأفضل. كان يمكن أن نكتف أيدينا أمام حرب لم نختارها، وهذا لم يكن واردا للحظة. وأضاف سلام: أود أن أنوه بما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية اليوم، فالمفاوضات لم تكن سهلة، ووفد لبنان واجه فيها تعنتا إسرائيليا، وما نطالب به في هذه المفاوضات ليس جديدا، هو ما قلناه منذ اليوم الأول: انسحاب إسرائيلي كامل من أرضنا وعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم بكرامة وأمان، متسلحين بحقنا في أرضنا وبدعم أشقائنا العرب وبالدعم الدولي وكذلك بالتفاوض فهم والدعم الأمريكي. أما فيما يتعلق بخلو جنوب الليطاني من المسلحين والسلاح، فهذا ليس شرطا فرضه أحد علينا، هذا ما تعهد به لبنان أمام العالم حين وافق على القرار 1701 عام 2006. وفي موضوع حصرية السلاح بيد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية، تأخرنا كثيرا في تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف الذي وقعه اللبنانيون، وهو ما ورد أيضا في بياننا الوزاري، ولقد أضعنا الفرصة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي ثم بعد الانسحاب السوري عام 2005، ولا يجوز أن نضيع هذه الفرصة أيضا، لأن تضييعها هذه المرة لا تحمد عقبة. الخطوة المقبلة عملية وملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية، وأن تتحمل مسؤوليتها، ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ، والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات. جلسة اليوم التي دامت حوالي الساعة تلا مقرراتها وزير الإعلام بول مرقص.
3: تكليف أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكي القيام بمهام مدير عام الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي وتسيير الأعمال لحين تعيين مدير عام أصيل. 2. إعفاء وزارة التربية من إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة البروفي في العام 2026. 3. زيادة المنح التعليمية، يعني بالمدارس الرسمية بتصير 20 مليون بسقف 60 مليون، وبالمدارس الخاصة بتصير 50 مليون بسقف 150 مليون.
2: من السراي الحكومي مروان قدوم، صوت لبنان.
4: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: In Sydney at Abbotsbury, a broken down VW truck is on Cowpaster Road northbound corner Elizabeth Drive. At Wetherill Park, lights flashing yellow, Polding Street and Lily Street, and double demerits are in force across this long weekend. In Melbourne, there's been a crash at Oakley Warrigal Road southbound at the Princes Highway, and reports of a crash at Lyndhurst Thompson's Road eastbound at the Western Port Highway. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: سيدني لليوم لا تأثر جيد، درجات الحرارة 20 على صعيد ملبن، 16 درجة.

سوا منكمل لقائنا الصباحي دائما عبر راديو تؤني أستراليا 1638. شو عم بيصير عنا بلبنان؟ شو عم بيصير بالقرارات الدولية؟ شو عم بيصير بالمفاوضات اليوم يلي نتيجة صفر؟ ما منلحق نلقط أنفسنا وبيقولولنا أنه وتوصلوا لعملية وقف إطلاق النار. بعد مرور كم ساعة بيطلع لنا شيخ نعيم قاسم ليقول لا وقف لإطلاق النار. يعني شو السيناريو المحتمل بعد؟ يعني اليوم نشوف أنه إسرائيل اللي احتلت عدد كتير كبير من المناطق الجنوبية رسمت الخط الأصفر. دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال وحدد أو حذر نتنياهو من ضرب بيروت وضرب الضاحية الجنوبية، وهيدا الأمر يلي قد يؤدي بنهاية المطاف إلى أعطاء الضوء الأخضر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحتى يكمل حربه على جنوب لبنان، ولحتى يسيطر أيضا على مزيد من المناطق الجنوبية. فبالوقت يلي اليوم حزب الله بيقول أصفنا بالمدفعية على 3 دفعات تجمع للعدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف جنوب لبنان. يعني هون ما بعرف، يعني ماشيين على 3 محاور. اولا هون مشوف الرعايه الامريكيه والمفاوضات اللي عم تكون بين اسرائيل وما بين لبنان، والمفاوضات نتائجها عم تترجم عنا بلبنان صفر، ما في اي تقدم بالمفاوضات. يعني ولا بساعه توقفت هذه العمليات لا من قبل إسرائيل ولا من قبل حزب الله. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بعد شوي بصراحة بعد شوي راح يصير مثل قصة ما بعرف فينا نقول المهرج، لا عن جد، يعني لأنه إذا بيقول الرئيس الأمريكي أنه راح يكون جيد للبنان أنه يحظى ببعض السلام، وحزب الله اتصل فينا وقالنا شو رأيكم في أنه نتوقف، أنه كيف منترجم هيدا الكلام على الأرض؟ هل فعلا حزب الله اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ومين هي الجهة اللي اتصلت بالرئيس الأمريكي وطلبت منهم أنه يتوقفوا؟ واليوم الشيخ نعيم قاسم يلي بيطلع وبيقول لا لوقف لإطلاق النار ورفض للمفاوضات اللي انعملت بواشنطن. فمين بدنا نصدق؟ اليوم الحقيقة ضايعة، الحقيقة ضايعة، ما في شيء عام نصدقه إلا أنه آلة الحرب مستمرة والنزيف الدموي مستمر والتهجير والنزوح أكتر وأكتر اليوم عم بيصير عنا بلبنان. خلال الساعات اللي جاية هل ممكن تحمل تصعيد أم تهدئة؟ فلغاية هالوقت تهدئة، يعني نشوف الجانب الإيراني. إذا بدك تعرف شو بده يصير عنا بلبنان، بدك تعرف شو اللي عم بيصير بالمفاوضات بين أمريكا وما بين إيران. لغاية هالوقت يعني كمان النتائج صفر، لأنه كل فريق مصر على موقفه. هلا بيقلك الرئيس الأمريكي أنه إذا سقط حدا من جنودنا، يعني هيدي أكبر حجة لحتى نرجع نستعيد العمليات العسكرية. هيدي مسألة رح تؤدي إلى استعادة العمليات العسكرية. فهل فعلا اليوم مع كل هالأجواء بتبين أنه نحن رجعنا لنقطة الصفر؟ إن كان عنا بلبنان رجعت العمليات العسكرية، إسرائيل بتشن غاراتها وحزب الله بيرد. أما بالجانب الإيراني الأمريكي

0: ولكن ما سمعنا أي شيء من الجانب الإيراني بهذا الاتجاه، يعني ما كان في تأكيد من الجانب الإيراني. إذن الأمور بعد ضايعة، والأمور بعد يعني هيك ما كتير واضحة، منا واضحة، مش ما كتير، ما كتير منا واضحة بالمرة. وخاصة يعني كمان اليوم مين بدنا نصدق، يعني الولايات المتحدة ولا إيران ولا حزب الله ولا المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ بيجي اليوم الوفد الفرنسي جان إيف لودريان ليثبت وجوده ليقول أنه نحن قلبنا عند لبنان، بس ما طالع من أمر فرنسا أي شيء. لكن كان في هونيك شيء صغير ملفت، هو بالنسبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اللي بيقول أنه نحن عم نسعى لحتى يكون في إعادة تنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يخص لبنان. نحن عم نسعى لتنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالنسبة لمحاولة التهدئة بلبنان. هلأ ما بعرف إذا كمان فرنسا بدها ترجع تدخل على الخط من البوابة اللبنانية، لأنه شفنا موقفات تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما بيتعلق بالنسبة للحرب على إيران. ما بعرف إلى أي مدى يعني حلف الناتو رح يغير بموقفه إذا استمرت هيدي الحرب، أو كمان الرئيس الفرنسي إذا كمان بلش يلطف بلهجته تجاه واشنطن من البوابة اللبنانية. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤامية أستراليا على 1638 AM. فكان في هونيك ملاحظات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم التعليق أو إصدار أي بيان من دون التدقيق في حروفه وقراءته بعناية. فكيف إن كان بيتعلق بملف محلي أقليمي شائك حيال أكثر من مستوى، مفتوح على أكثر من نافذة خارجية من طهران لواشنطن، وترقب نتائج كباشن على طاولة مفاوضات باكستان. هون لم يشأ رئيس المجلس الخوض في ماهية البيان المشترك الصادر عن جولة المفاوضات الأخيرة الثلاثية لبنان وإسرائيل وأمريكا، ويشكو بري باليومين الأخيرين في بحة صغيرة بصوته نتيجة تبدل بالطقس، حيث بيشتغل على التقليل من الكلام علما بأنه تحدث طويلا عن تنابل ملفات المنطقة والتحديات اللي بتواجه لبنان لدى استقباله الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، وأخذ العدوان الإسرائيلي بالجنوب جزء كبير من جلستهم مع الإشادة بالدور اللي تؤديه باريس حيال لبنان بمحطات فاصلة عدة. هلا باريس ممكن يعني تكون قريبة شوي للثنائي الشيعي، وأكثر شيء يعني بينعطى التركيز على هذه النقطة من خلال زيارة جان إيف لودريان. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع إستي رح أصيري، منتابع من بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: أخبار من أستراليا ولبنان والعالم ضمن البريكفاست شو.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: News headlines. 2ME.
0: آخر أهم الأخبار.

0: طارق لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا من تبعها. وأيضا اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيلقي خطاب للدفاع عن التغيرات الاقتصادية اللي أقرتها حكومته ضمن الميزانية الفيدرالية. من المتوقع أن يؤكد أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية أستراليا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي بتشهدها بعض الدول الأخرى ولضمان استقرار الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. أيضا فتحت الشرطة تحقيق بعد اندلاع حريق داخل سالون لتصفيف أشعار بمنطقة كوندل بارك في سيدني جنوب غرب سيدني، واستجابت فرق الطوارئ إلى الحادث بعد منتصف الليل، فيما لم تسجل أي إصابات وبتتعامل السلطات مع الحريق على أنه حادث مشبوه إلى حين انتهاء التحقيقات. تواصل شرطة نيو ساوث ويلز حملتها المكثفة بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وبتركز العمليات على ضبط مخالفات السرعة واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول. وأكد قائد الشرطة وطرق سريعة أن عناصر الشرطة ينتشرون بشكل واسع على الطرق الرئيسية والأقليمية. مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
1: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: أهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تعليقا على بيان واشنطن حول وقف إطلاق النار في لبنان أن الحزب معني فقط بوقف العدوان الشامل، أي بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، مؤكدا أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا فلا تجزئ بين الجنوب وباقي لبنان ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان. وقال قاسم ما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة، وأضاف جاءت نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان، وهي المرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني، بإعلان واشنطن الذي يرسم المبادئ الأساسية التي تراها أمريكا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى، لافتا إلى أن الإعلان هو خارطة الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. وقال لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، موضحا أن الحل الحصري هو إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل أشكاله جوا وبرا وبحرا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب نهر الليطاني وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى قراهم وإعادة الأعمار. وحمل قاسم السلطة مسؤوليات أن تقوم بواجبها لتعالج خلل الانقسام اللبناني الداخلي، داعيا المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. وشكر قاسم إيران لمساعدتها على استعادة أرضنا وحقنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي، كونها تتصدى لتثبيت وقف العدوان وإطلاق النار الشامل في لبنان كجزء من وقف العدوان على إيران. وإلى آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان وتحديدا من بلدة دبين التي تشهد انسحابا إسرائيليا منها، مباشرة مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
4: شادي، بالفعل انسحبت القوات الإسرائيلية المعادية من بلدة دبين، دخل الجيش اللبناني إليها. قبل قليل سمعنا صوت تفجيرات، مصدر أمني قال للجديد أن هذه التفجيرات ناجمة عن تفجير الجيش اللبناني لصواريخ موجودة داخل بلدة دبين. إضافة إلى ذلك نتحدث هنا عن حجم كبير للدمار الذي خلفته أثار الاعتداءات الإسرائيلية فور دخول القوات الإسرائيلية إلى بلدة دبين، إن كان بالمحال التجارية وإن كان حتى بالمنازل. كنا قد وثقنا ذلك خلال جولتنا إلى داخل وقلب هذه البلدة التي تمركزت فيها القوات الإسرائيلية المعادية فور دخول القوات الإسرائيلية إلى ذلك النطاق. إلى جانب ذلك أيضا نسمع بين الوقت الوقت والآخر صوت إطلاقات صاروخية. حتى الساعة لم تتضح طبيعة هذه الإطلاقات، ما إذا كانت باتجاه مستوطنات الشمال أم إذا كانت باتجاه تحشدات العدو الإسرائيلي. الترجيحات أن تكون هذه الإطلاقات من جنوب لبنان باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات التي تحتلها هذه القوات الإسرائيلية، وهذه العمليات لم تتوقف بطبيعة الحال. الآن عدنا لنسمع صوت هذه الإطلاقات، إلى جانب ذلك أيضا قصف مدفعي إسرائيلي كان قد طاول عددا من القرى والبلدات الواقعة في قضاء النبطية. أذكر منها سريعا ما كان قد وردنا عن قصف مدفعي على أرنون، وكذلك أيضا على يحمر الشئيف، إضافة إلى غارة كانت قد شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر. كذلك أيضا كان الحزب قد أعلن عن ضربات متتالية لتجمعات العدو الإسرائيلي وألياته وسط إصابات مباشرة وخسائر في صفوفه وفق آخر الأنباء. أيضا شادي إذا ما أمكن بعجالة أن أتحدث عن بلدة الخيام التي تقع جنوب بلدة دبين التي انسحب منها جنود الاحتلال الإسرائيلي وانكفأوا بطبيعة الحال داخل بلدة الخيام. خلال عودتنا من بلدة دبين إلى هنا إلى قضاء مرج عيون على تخوم هذه البلدة، كنا قد استطعنا أن نوثق سريعا بعض مظاهر الخراب داخل بلدة الخيام التي لم يتسنى لأحد رؤية ما الذي يحدث فيها نتيجة تمركز واحتلال القوات الإسرائيلية لها، وأيضا إجراء المناورات الكبيرة فيها وتنفيذ عمليات تفجير كبيرة داخلها وداخل الأحياء السكنية فيها، إضافة إلى عمليات الجرف. كنا قد استطعنا بشكل سريع أن نوثق لدقائق قليلة. الآن عدنا لنسمع صوت انفجارات في هذه الأثناء، لم تحدد ولم نستطع معرفة طبيعة هذه الانفجارات حتى هذه الساعة في ظل العمليات العسكرية المتنوعة، إن كان الإطلاقات الصاروخية لحزب الله، إن كان القصف المدفعي، يبدو أن هنالك صواريخ اعتراضية في هذه الأثناء، انفجار صواريخ اعتراضية الآن فوق منطقة القطاع الشرقي في جنوب لبنان في هذه الأثناء شادي. حتى الساعة لم تتضح طبيعة هذه الإطلاقات كما ذكرت، ما إذا كانت باتجاه تحشدات جنود الاحتلال الإسرائيلي وإن كانت حتى باتجاه مستوطنات الشمال، في ظل ما كان قد أعلن عن دويل لصافرات الإنذار في الجليل الغربي جراء الاشتباه بتسلل مسيرات إلى ذلك النطاق المحتل. إذا ما عدنا سريعا إلى الخيام، كنا قد استطعنا توثيق بعض اللقطات المصورة من داخل بلدة الخيام وتحديدا من جانبها الشمالي، وكنا قد رصدنا حجم الدمار الكبير الذي خلفته مناورات العدو الإسرائيلي في تلك البلدة، وكذلك أيضا عمليات جرف المنازل، وكذلك أيضا عمليات تلغيم الوحدات السكنية ومن ثم تفجيرها. وهذه الصور نعرضها مباشرة على الهواء ليتسنى لسكان بلدة الخيام الاطلاع عليها في ظل الفترة الماضية التي لم يكن يستطيع أحد فيها التأكد مما إذا كان منزله قد تضرر أو حتى رؤية بلدة الخيام بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر عليها. عموما أمام هذه التطورات المتلاحقة هنا في جنوب لبنان، إن كان لطبيعة هذه الانفجارات التي نسمعها وإن كان حتى لطبيعة ما كان قد أعلن عنه من دويل لصافرات الإنذار، وأيضا في ظل القصف المدفعي والغارات وعودة الأنشطة الجوية إلى سماء منطقة القطاع الشرقي التي عدنا لنسمعها في هذه الأثناء، أمام هذه التطورات نوافيكم بكل جديد فور ورود هشام.
3: شكرا لك زميلنا إبراهيم الغريب. الاعتداءات والغارات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، ونطلع على تفاصيلها مباشرة من صيدا مع الزميل إبراهيم ضوي. إذن آخر التحديثات من عندك إبراهيم.
5: نعم شادي، وربما هي أعنف الغارات تشن في هذه اللحظات باتجاه بلدات أرنون ويحمر الشقيف وأيضا زوطر الشرقية. وفق المعلومات الأولية يقول حزب الله أنه استهدف دبابتي مركافة بالإضافة إلى آليات عسكرية وجنود إسرائيليين يتموضعون بالقرب من محيط قلعة الشقيف. حزب الله استهدف هذه الآليات واستهدف هذه الدبابات والجنود والتحشدات الإسرائيلية، لذلك تعمل إسرائيل في هذه اللحظات على شن أعنف الغارات ربما لتأمين الغطاء الناري لسحب الإصابات من القتلى والجرحى، لأن الحزب يؤكد في بياناته أنه يحقق إصابات مؤكدة في هذه الاستهدافات. ما تم رصده في الساعة الأخيرة من غارات إسرائيلية باتجاه بلدة صريفة بالإضافة أيضا إلى مرتفعات علي الطاهر عند تخوم بلدة النبطية الفوقة، بالإضافة أيضا إلى بلدة العباسية، غارة من مسيرة إسرائيلية أدت إلى سقوط 3 شهداء وفق معطيات الدفاع المدني، هذا بالإضافة أيضا إلى بلدات كفر تبنيت وزوطر الشرقية وأرنون ويحمر كما ذكرت، هي غارات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب على هذه المنطقة، هذا بالإضافة أيضا إلى سلسلة غارات في مناطق متفرقة في القطاع الأوسط والقطاع الغربي تركزت باتجاه مجدل زون وصدقين ورشكناناي. أيضا حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بسربين من المسيرات الانقضاضية، وكذلك عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف. صفارات نظار تدوي الآن في المطلي في إصبع الجليل شادي، وكذلك في حنيتة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. كما أيضا تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في شلومي ويعرى وأدميت بالجليل الغربي وفق التحديثات الأخيرة خشية تسلل طائرات مسيرة، وهذا يعني أن حزب الله ربما قد يكون أطلق مسيرات نحو شلومي، نتحدث عن الجليل الغربي. هذا جاء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بالتزامن مع وجود رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة. بيان جديد يصدره الآن حزب الله يقول فيه إنه أيضا استهدف عند الساعة 4:15، يعني نتحدث منذ قرابة الساعة، تجمع لجنود جيش الاحتلال في محيط قلعة الشقيف التاريخية بقذائف المدفعية. إذن يبدو أن كثافة النيران من الجانبين سواء من الغارات الإسرائيلية أو سواء من عمليات حزب الله باتجاه محيط قلعة الشقيف والبلدات التالية زوطر ويحمر وأرنون، ربما نتيجة هذا الحدث الأمني الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه صعب، وربما تحاول إسرائيل تكثيف النيران باتجاه هذه المنطقة في محاولة لسحب الإصابات. على العموم هذا هو المشهد الواضح، أن جبهة الجنوب اللبناني لا تزال على حالها لناحية التصعيد الإسرائيلي سواء من الغارات أو حتى بالقصف المدفعي أو حتى لناحية عمليات حزب الله، الذي قال أنه سيصدر فيديو مصور تحت عنوان لم يكن إنذارا خاطئا بعد قليل، وهذا يحمل دلالات عدة بعد الكلمة التي أو بعد البيان الذي نشره أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم شادي.
3: شكرا لك إبراهيم ضاوي. بث الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في محيط بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: هالشغل.
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلم لي صباحك شو بتطلع.

0: طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم. لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا
2: عيب هيدا الكلام لك حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما نعمل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لحظة لو سمحت بالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي.
1: كيس
0: بياخد العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
4: In Sydney at Abbotsbury, a broken down B-double truck on Cowpaster Road is northbound at Elizabeth Drive. At Wetherill Park, traffic lights are flashing Connor-Poulding and Lily Streets, and traffic heavy on the Warringah Freeway northbound at Falcon Street and southbound on approach to the Harbour Bridge and Tunnel. In Melbourne, a crash at Oakley Warrigal Road southbound at the Princes Highway, and a crash on the Ring Road on the Sydney Road Greensboro-bound entry ramp. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نرجع لكم مستمعينا براديو 2ME، مذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون بالإجمال طقس متقلب إلى جيد جزئيا، درجات الحرارة بتوصل أقصاها للعشرين درجة مئوية. الويكند رح يكون طقس مشمس بالإجمال. أما على صعيد ملبن، درجات الحرارة اليوم بتتراوح بين 14 ل 16 درجة، طقس رح يكون بارد وغائم.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. مكملين نحن وياكم مشوارنا الصباحي. بيقول مستشار المرشد الإيراني المسودي الحالي لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بتحتوي على يعني هون بيقول عم بيسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما بيبقي شروط طهران غامضة. فإذا مثل كأنه إيران منا مقتنعة بالشروط اللي وضعها الرئيس الأمريكي. ترامب بيقول رح نكسب الحرب إما عبر المفاوضات مع إيران أو بطريقة أخرى، لكن حتما رح نستمر. فإذا اليوم من خلال هيدا التطور الجديد والمواقف الهيك المشحونة بعكس مبارح ترامب، إذا قتلت إيران جنود أمريكيين رح يكون ذلك سبب وجيه للغاية لاستئناف العمليات العسكرية. ما بس على لقاء المرشد الأعلى الإيراني، لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق ضمن الممكن أن التقي فيه. يعني هون كمان بيرجع بهيك بيلطفها شوي، ما بس على لقاء المرشد الأعلى، لكن إذا تم التواصل أكيد وتم توافق قد ألتقي فيه. بحثنا إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، لكن لم أرد، يعني ما بدي لقي نفسي بوضع مشابه لوضع جيمي كارتر، حسب الرئيس الأمريكي يلي بيقول أنه اليوم إرسال قوات خاصة لأخذ المواد النووية من إيران، لكن ما بدي أنه لقي نفسي بوضع مشابه لجيمي كارتر. نراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء، ومن يقترب منا رح نتعامل معه كما ينبغي. إذن اليوم في هيك المواقف المشحونة بين الطرفين، مين عم يدفع الثمن؟ مين اللي عم يدفع الثمن؟ لبنان. بارح قويم رد، يعني أكيد وصلت رسالة للأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم، رفض المفاوضات، رفض عملية وقف إطلاق النار. واليوم إسرائيل مستمرة بهجومها وعملياتها، وهذا الشيء رح يعطي ضوء الأخضر لاستمرار العمليات والتوسع أيضا. والشيء اللي قام فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الاجتياح لضحي الجنوبي لبيروت، وحتى يعني كمان العاصمة اللي دايما كانت عم تلوح إسرائيل أنه في عناصر من حزب الله موجودين بالعاصمة بيروت، وما منستبعد يعني كمان استهدافهم. هلأ لأن دخل الرئيس الأمريكي تراجعت خطوة إسرائيل، ولكن بعد هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد هيدا التصريح للأمين العام لحزب الله، كيف ستقول له الأوضاع؟ فإذا برجع بذكر مستمعينا، ترامب تقدم بين إسرائيل ولبنان وإيران لن تمتلك سلاح نووي. بس كيف شايف أنه التقدم بين إسرائيل ولبنان الرئيس الأمريكي والدنيا والعاني بالجنوب؟ مستشار خامنئي مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران غامضة. المرشد الإيراني يسعى عدو، يعني المرشد الإيراني، أي إجراء أو تصرف يؤدي إلى إحباط المواطنين يعد شكل من أشكال المساعدة للعدو. دائما في تحذيرات للداخل الإيراني اللي كان اتكل كتير عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا إسرائيل بإسقاط النظام، وهيدا الشيء اللي خلى إيران تتشدد أكثر وأكثر حيال مواطنيها. أي تحرك بيكون بداخل إيران سيعامل مثل العدو. نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات بتمنع إيران، أو حسب العناوين اللي عم تمرق أمامنا اليوم. رويترز عن مستشار المرشد الإيراني المسودة الحالية غامضة، ما بتستدعي التوضيح من قبل الجانب الأمريكي. بحب أرجع أذكر مستمعينا ببعض العناوين البارزة لليوم. ترامب تقدم بين إسرائيل ولبنان وإيران لن تمتلك سلاح نووي. والله فهمناها، عن جد فهمناها، حدا ما فهمها؟ يعني كم مرة عم بيكررها الرئيس الأمريكي، ولكن لا تقدم بأي مفاوضات أو محادثات. فهمنا أنه لن تمتلك سلاح نووي، هلا لا عبر المفاوضات نجحوا ولا عبر العمليات العسكرية كمان واشنطن نجحت. هلا بالنسبة للمستشار خامنئي كمان مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران غامضة، لأن بيقول رضائي أن الرئيس الأمريكي يريد الضغط علينا لقبول شروطه وأبقاء شروطنا بحالة غموض. المسودة الحالية لمذكرة التفاهم اللي عم بيكون في تفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بتحتوي أمور غامضة تستدعي التوضيح. كانت صحيفة وول ستريت كشفت بوقت عن ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه قد يعيد النظر بوقف إطلاق النار القائم مع إيران ويستأنف في حرب واسع النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أمريكيين. يعني إذا جاي من هيدي الطريقة بهيدا الأسلوب يلي فيه إمكانية عودة الحرب من جديد وعلى نطاق واسع هالمرة، يعني عودة الحرب ما رح تكون أمر سهل كما شفناها بفترات سابقة. رح نتابع نحن وياكم. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين لإنهاء الحرب والكريملين يعلق بوتين سنوقع اتفاق ممثلين شرعيين لأوكرانيا. فإذن هون قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو رح توقع اتفاقا مع مين وصفهم بممثلين شرعيين لأوكرانيا، معتبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى بصدق لإنهاء الصراع في أوكرانيا. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نكمل مزيد من الأخبار. خلال هالساعة رح نتطرق أكيد لعدة ملفات انطلاقا من رفض حزب الله للمفاوضات في واشنطن، رفض عملية وقف إطلاق النار، وبالوقت يلي كمان إيران منا راضية عن المسودة اللي قدمتها واشنطن، بتعتبر أنه الشروط اللي نحن قدمناها مش عم بيتم التعاطي معها بشكل جدي، ويعني الأمور غامضة بعد مع واشنطن. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM.
1: You're listening to Australia's number one breakfast show. This is 2ME Australia.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
6: حسناً سأذهب.
7: أسرع، ماذا تفعل؟
8: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
9: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
10: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
0: منكمل نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. في هذه الأثناء يسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء الخبير في الشؤون الدولية الأستاذ علي يحيى. منحييك أستاذ علي، صباح الخير.
11: صباح النور، تحياتي لكم، تحياتي لكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك أستاذة علي. مع التطورات اللي شدناها خلال 24 ساعة الماضية واللي أتت النتائج المفاوضات والاتفاقية توقف إطلاق النار، لقيت رفض من قبل حزب الله في لبنان، ليه برأيك السبب؟ واليوم هل فعلا الرسالة وصلت من قبل إيران للحزب برفض هذه الاتفاقية؟ كيف تفسر يعني وكيف ترى الوضع اليوم القائم بلبنان وبالمنطقة؟
11: يعني من الواضح انه الحزب من البدايه ومنذ اسابيع اعلن انه غير معني بالمفاوضات ولا بنتائج هذه المفاوضات التي تجري في واشنطن. هو من البدايه كان معترض عليها لاسباب عديده، منها اولا كونها هي مفاوضات مباشره وكونها مفاوضات لا تستند الى عوامل القوة أو ما يعتبره الحزب القوة اللبنانية المتمثلة بالمقاومة أو بعوامل الوحدة الوطنية، وهي أيضا كانت مفاوضات بتوقيت بنيامين نتنياهو التي أراد أن يستثمر هذه المفاوضات لمحاولة رفع وتعزيز شعبيته على أبواب الانتخابات. هذا تقدير الحزب لهذه المفاوضات، وهو اعتقد أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة، لأنه يعتقد أن المفاوض يجب أن يذهب إلى هذه المفاوضات على قاعدة يد تقاتل ويد تفاوض، وعلى قاعدة تقول بأن الشرعية السياسية تأتي من فوهات البندقية. ذهب المفاوض اللبناني منزوعا من عوامل القوى وفاوض على قاعدة أن قوة لبنان في ضعفه أو في شبكة علاقاته، وأيضا اعتمادا على وساطة الولايات المتحدة. بالتالي يعتقد الحزب أن هذه المفاوضات لم تكن لتؤدي إلى نتيجة، وهذا ما لمسناه يعني إلى حد كبير اليوم، لأنه كان يفترض أنه تأتي هذه المفاوضات لتحقيق النقاط الخمس التي كان يطالب بها لبنان ورئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الحكومة اللبناني، وهي وقف كامل لإطلاق النار، انسحاب كامل وعودة النازحين، إعادة الأعمار والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين. للأسف الشديد لم تكن هذه البنود موجودة، ولا بند من هذه البنود كانت موجودة اليوم على طاولة المفاوضات. بالتالي هذا أدى إلى إفراغ من مضمونه، ومن الواضح أنه نحن أمام رؤيتين. الرؤية الأولى التي تقودها تل أبيب والتي تهدف للضغط على لبنان لسحب حزب الله من الجنوب وتفكيكه بشكل كامل من لبنان، ومحاولة تنفيذ هندستها الأمنية والسياسية في لبنان وفصل لبنان عن إيران. وهناك رؤية أخرى تضغط باتجاه إيران وحلفائها في المنطقة ومنهم حزب الله ومصر حتى وبعض الدول العربية. تقول أو فلقل خلينا بالرؤية الإيرانية ورؤية حزب الله التي تقول بأن لبنان هو جزء من محور وجزء من وحدة الساحات، وأن الأولوية يجب أن تكون بانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني وكل
0: ولكن الرئيس يعني هون أستاذ علي، بالنسبة للرئيس جوزيف عون يلي بيقول أنه هيدي فرصتنا الأخيرة وليتحمل الجميع المسؤولية من بعدها، كيف تصف يعني كلمة الرئيس جوزيف عون؟
11: يعني كنا نأمل يعني أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتائج، لأنه بنهاية المطاف لبنان هو الخاسر واللبنانيين والجنوبيين تحديدا. بطبيعة الحال نحن مقبلين على تصعيد، إلا لو أدى المسار الباكستاني إلى نتائج يمكن أن تؤدي إلى تجميد جولة التصعيد القادمة، والتي أتوقعها أن تكون قريبا وأن تكون مدمرة. بالتالي باعتقادي أنه يعني
0: هون
11: مش عارف شو
0: نعم أستاذ علي، بس بدي أطرح سؤال يعني كما فيما يتعلق بالنسبة ل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي بلشنا نلاحظ تغيير بطريقته، يعني بس يقول أنه ما بيحتاج لاتفاق من أجل إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، بس يقول إذا تعرض أحد من جنودنا يعني هيدا ممكن يؤدي إلى كمان عودة الحرب. يلي هذه المواقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل نحن أمام سيناريو عودة الحرب بشكل وعلى نطاق واسع برأيك؟
11: يعني من الواضح أنه نتائج الحرب حتى مهد لهيدا لمهد للإجابة على نعم. هيدا السؤال. من الواضح أنه نتائج الحرب لم تكن مرضية للمستويات السياسية في الولايات المتحدة، وأيضا لم تكن شعبية في الداخل الأمريكي. تلتي الأمريكيين هن ضد هيدي الحرب لاعتبارات تتعلق بأنه ارتفعت أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية، وبلشوا يضغطوا على القيادة السياسية لإيقاف هيدي الحرب. بالتالي المزاج الشعبي بلش يضغط لوقف هيدي الحرب. بإسرائيل هناك أيضا مزاج سلبي بسبب النتائج التي أدت إليها هذه الحرب، والتي أوجدت فجوة ما بين الوعود والنتائج، لأنه معظم الإسرائيليين بيعتبروا أن هذه الحرب لم تحقق النتائج المرجو منها، لم تحقق الأمن ولم تقضي على حزب الله. بالتالي بيعتبروا بالرغم أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يستكمل هذه الحرب، على عكس الأمريكيين، لأنه هم ينظرون في إسرائيل من منظار التهديد الوجودي.
0: نعم.
11: المعيار في الولايات المتحدة هو المعيار المادي والطاقوي، المعيار في إسرائيل هو التهديد الوجودي الذي يستشعره معظم الإسرائيليين. مشان هيك عم نشوف أنه شعبية ترامب الرئيس الأمريكي تراجعت في الولايات المتحدة إلى 35%، وشعبية بنيامين نتنياهو تراجعت إلى 32%. لكن جمهور بنيامين نتنياهو والجمهور الإسرائيلي يضغط عليه لاستكمال الحرب، بينما بأمريكا الجمهور يضغط لوقف هذه الحرب.
0: صحيح.
11: فبالتالي اليوم الرئيس
0: يعني أكيد كنت بتمنى يكون معنا كيف من الوقت أستاذ علي يحيى لحتى نتابع معك مزيد من الملفات، ولكن مضطر أروح لبريك من بعد جولتنا مع الأخبار. أنا بدي أشكر وقتك وأتمنى لكم أكيد السلامة يا رب وعودة الهدوء لبلدنا الحبيب لبنان. إذا كنا مباشرة على الهواء مع الخبير في شؤون الدولية الأستاذ علي يحيى من بيروت. رح نروح لبريك ومن بعد جولتنا الأخبارية.
12: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
13: News.
14: ABC News. Louise Mylan with the top stories. One of the so-called ISIS brides will return to court this morning for day two of her bid to be released on bail. Zanad Ahmad was among the women linked to ISIS fighters who were arrested returning to Australia from Syria last month. She's facing charges over slavery, with the court hearing her family bought a teenage girl as a slave. Ms. Ahmad's defence lawyers have questioned how much freedom she herself had under Islamic State rule, but prosecutors are pushing for her to be refused bail. Ukraine's president has written an open letter to his Russian counterpart asking for a one-on-one meeting to end the war without the involvement of the US. Ukraine's Volodymyr Zelensky and Russia's Vladimir Putin haven't met in person since Russia's full-scale invasion of Ukraine started 4 years ago. America's previously been involved in negotiations over the war, but Mr. Zelensky says with the US focused on Iran, Ukraine and Russia should talk directly. And Bondi Beach terror attack hero Ahmed Al-Ahmed has been charged with assault. Mr. Ahmed wrestled one of the gunman's weapons from him during the deadly attack and received praise from around the world for saving lives. The ABC understands the 44-year-old's accused of assaulting his father in March and has been charged with domestic violence, common assault and stalking and intimidating. He's told the ABC he denies the allegations. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
15: Hey حزب الله يعلن رفض نتائج المفاوضات المباشرة ويشترط شمول الجنوب في أي اتفاق. وعون يقول إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة ويحمل كل فريق مسؤولية رفضه. مقتل 8 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان في غارات إسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بنيران حزب الله ويؤكد مواصلة عملياته في الجنوب محذرا النازحين من العودة. سرايا السلام التابعة للتيار الصدري تبدأ تسليم سلاحها، ومجلس القضاء الأعلى يطلب من الفصائل الرافضة قبول حصر السلاح بيد الدولة. مصادر طبية فلسطينية في غزة تفيد بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من مدينة غزة.

0: أهلا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. وأضاف عون في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الاتفاق يمثل ما وصفه بالفرصة الأخيرة، وما دونه يتحمل كل فريق مسؤوليته بحسب تعبيره. أوضح عون أن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية التي ستكون تحت سيطرة الجيش اللبناني أن تشمل قلعة الشقيف وبلدتي زوتر الغربية والشرقية كمرحلة أولى. وقد شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على رفض نتائج أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل كامل، معتبرا أنها غير مقبولة في ظل استمرار القصف وسقوط قتلى في لبنان. وقال إن أمن شمالي إسرائيل مرتبط بتوقف القصف على القرى اللبنانية، مؤكدا أن العمليات ستتواصل طالما استمرت الضربات داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح قاسم أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل جنوب لبنان، مع رفض ربط وجود حزب الله بأي شروط تتعلق بالانسحاب أو وقف العمليات، مؤكدا استمرار نشاطها ما دامت القوات الإسرائيلية داخل لبنان. في هذه الأثناء أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 8 أشخاص في غارات إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي، وإصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. مراسلة بي بي سي في بيروت سلطت الضوء على التطورات.
1: حتى هذه اللحظة ليس هناك أي مؤشرات إيجابية بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. إذا ما عدنا إلى كلام نعيم قاسم فهو رفض هذا الاتفاق بشكل كامل، اعتبر أن يعني ما لن يقبل حزب الله إلا بوقف تام لإطلاق النار، يعني أن تلتزم إسرائيل أيضا بوقف إطلاق النار، وأيضا تحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، وهو وصف هذا الاتفاق بأنه هزيمة بمعنى أو بآخر وأنه يرفض ذلك. على الأرض كل المعطيات الميدانية تدل بأن الأمور لم تتغير أبدا، ونحن لسنا حتى في صدد أن يكون هناك تراجع في حدة المعارك. الجنوب اليوم كان فيه عدد من الغارات، أيضا الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة في البقاع، من جانبه حزب الله أيضا يستمر باستهداف المواقع الإسرائيلية في الشمال في جنوب لبنان، وهي مواقع يحتلها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. وبالتالي بالنسبة للجنوب هي الحرب مستمرة. بالنسبة للتصريحات السياسية سمعنا من حزب الله، ولكن ننتظر إذا ما سيكون هناك أي اتصالات بعد تؤدي إلى ربما تليين بعض المواقف، وننتظر أيضا ما الذي سيصدر عن إسرائيل.
0: من جانبه انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار مع لبنان، مؤكدا في منشور له على منصة أكس بأن وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ كبير على حد تعبيره. يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قوات الجيش ستواصل عملياتها البرية في لبنان رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها الحرية الكاملة للرد على أي اعتداء بدعم من الولايات المتحدة على حد تعبيره. وقد وجه الجيش الإسرائيلي ما وصفه بإنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان قائلا إن القتال في هذه المنطقة مستمر، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل مقتل ضابط برتبة نقيب جراء إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه دبابة إسرائيلية، هو الأول منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. موفد بي بي سي لإسرائيل رضا الماوي وافانا بالمزيد من التفاصيل عن ردود الفعل هناك.
2: عاصفة سياسية عمت إسرائيل ليلة أمس بعد الإعلان عن التفاهمات الأخيرة، وخصوصا أن عددا من الوزراء الإسرائيليين لم يكونوا على علم حسب الصحافة الإسرائيلية بهذه التفاهمات. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال أنه فوجئ بعد اجتماعه مع بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء بهذه التفاهمات، ودعا إلى تصويت على وقف إطلاق النار في سياق هجومه الشديد والشرس على هذا الاتفاق. قال إنه من الخطأ الكبير وسوف يؤدي إلى كارثة لو لم تتعامل إسرائيل مع حزب الله بشكل حاسم، سوف يعود الحزب بقوة أكبر وبشكل أقوى من ذي قبل. من جانب آخر يرد عليه إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي، يقول بأن على الأصوات المعارضة في إسرائيل أن تقدم اعتذارها للحكومة لأن الحكومة تعمل على اتفاق قد يفضي في النهاية إلى جلب السلام إلى الشمال الإسرائيلي، مع الاحتفاظ بالرد بحق الرد لو لم يلتزم الطرف الآخر حزب الله بهذه الاتفاقات. بشكل عام هنا في إسرائيل الأجواء أو قراءة في التحليلات السياسية هو تدعو لإسرائيل أن لا تخرق الاتفاقات القادمة، وخصوصا أن لها حرية تصرف عملياتية وميدانية كبيرة في إطار هذا الاتفاق إلى أن يتم الطرف الآخر حزب الله بخرقه، وبذلك تكون إسرائيل في حل من أي التزامات من ناحية الناحية العسكرية في الجنوب. هذا هو القراءة العامة لما يحدث في الساعات الأخيرة هنا.
0: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويتا في مجلس النواب دعم سحب القوات الأمريكية من الحرب مع إيران، معتبرا أن هذه الخطوة غير وطنية وقد عرقلت المفاوضات الجارية مع طهران. من جانبه قال المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى
3: In Sydney, the M4 motorway remains heavy eastbound from James Roos Drive to Homebush Bay Drive after an earlier crash. And we have a breakdown on the Hill Road eastbound off-ramp. Plus at Rozelle, a bus has broken down citybound on Victoria Road approaching Robert Street. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway citybound after Wellington Road in the left-hand lane. A crash at Oakley, Warrigal Road southbound at the Princes Freeway. And a tree down at Lilydale, Old Gippsland Road near Fortune Avenue. Your gift to Starlight will make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون صباحا غائم بيتحسن تدريجيا، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار للعشرين درجة على صعيد ملبورن، بين الأربعتاشر درجة للستاشر درجة. طقس رح يكون كمان طقس بين الغائم والممطر أحيانا.

اللي بتفرح وبتحزن بنفس الوقت، يمكن بتحكي حالتنا نحن اللي بنبعد عن بلدنا، وأوقات يعني بس نرجع منلاقي في بواب مفتوحة وفي بواب مسكرة وفي بواب بتنسينا، يعني هيدي حال الدنيا. ولكن العودة للوطن ايمتى ستكون؟ يعني اليوم في كتار يلي حابين يرجعوا او يرجعوا يعيشوا الصيف والسياحة بلبنان. مثل كل سنة أجواء الفرح بلبنان هيك بتسيطر بموسم فصل الصيف، نحنا دخلنا بشهر حزيران، الحركة السياحية كتير متراجعة، الحجوزات كتير متراجعة نتيجة الوضع اليوم القائم بلبنان والتحذيرات اللي عم تكون من مغبة السفر إلى لبنان وإلى منطقة الشرق الأوسط من قبل السلطات، سلطات الدول، خاصة نحنا عنا هون الخارجية الأسترالية اللي بترجع خلال هالأسبوع اللي ذكرت بتحذيراتها تجاه السفر للبنان ولمنطقة الشرق الأوسط وبعض الدول اللي كمان معرضة لحدوث أعمال إرهابية. يعني هي مش حظر بقدر ما هو تنبيه وتحذير إجا من السلطات الأسترالية. إذن يعني طبعا المواقف اللي شفناها مبارح ما لحقنا أخذنا نفس، مثل ما سبق وذكرت بالنسبة للتوصل لعملية وقف إطلاق النار. بصراحة أنا يعني ما كتير كانت عم تبعها، مبارح كنا على الهواء وصار يتردد.

0: أما لو منتمنى من كل قلبنا أن هذه المفاوضات تؤدي إلى عملية وقف إطلاق النار، إلى الانسحاب الإسرائيلي، يعني لأن العالم تعبت، العالم بلبنان تعبت. ولكن ما مرق ساعات سمعنا بعض التصريحات من الجانب الإسرائيلي، وسمعنا يعني كمان التلميحات من الجانب اللبناني، عرفنا ساعتها أنه هيدي الأجواء هي كذبة كتير كبيرة، التواصل لهدنة ولوقف إطلاق النار اللي ما عشناها ولا للحظة. بس هيدا تهليل كان ما بعرف ما كان كتير بمحله. أكيد نحن دخلنا لأ كمان ب تصعيد جديد إن كان بين لبنان وإسرائيل، لأنه اليوم لمجرد رفض حزب الله الهدنة أو وقف إطلاق النار ورفض هذه المفاوضات، يعني هيدا عم بيساعد بيكون إسرائيل على عمليات التوسعية أكتر وأكتر. ما بعرف شو عبد، يعني ما بعرف على شو متكل حزب الله. سؤال، على شو متكل بعد حزب الله بردع إسرائيل اللي صارت محتلة 68 منطقة، قلعة لشقيف وغيرها، يعني أكيد من يعني أكيد العمليات التوسعية اللي عم تقوم فيها إسرائيل، وحزب الله بعد بده يكمل حربه مع إسرائيل. ما بعرف إذا عنده شيء بعد مخبيه الحزب لحتى مصر على عدم التوصل لتفاهم، لمفاوضات، لوقف إطلاق النار. فأكيد كمان المفاوضات اللي صارت فينا نقول أنه يعني لأنه لبنان موقفه ضعيف، لأنه لبنان موقفه ضعيف، منه راي على المفاوضات بموقف قوي، لا أبدا ما عندنا شيء يعني لحتى نفاوض فيه بشكل هيك قوي. نحن بس منتلقى شروط، أنه شروط اللي فرضت علينا هي أنه علينا نوقف إطلاق النار من لبنان، وكمان نزع سلاح حزب الله، ويعني كمان اليوم إسرائيل ما رح تلتزم بالانسحاب قبل تسليم سلاح حزب الله أو القضاء على سلاح الحزب. فأكيد بعدنا مكانك روح، ما في أي تقدم. في خليني اسمع رأيكم على الهواء على 02-96-530 عبر الواتساب على 0410-638-638. على مين برأيكم متكل حزب الله بحربه مع إسرائيل أو بالدفاع عن، يعني هو حسب ما بيقول بمقاومته، على شو متكل؟ هل هو متكل على إيران؟ ما بعرف، يعني راح الجنوب وبعده متكل على إيران، راح الجنوب وبعده متكل على إيران، وإسرائيل بعدها مستمرة بعملياتها، واليوم رح تاخد الضوء الأخضر من واشنطن لاستكمال عملياتها بحجة أنه حزب الله ما وقف، بعده مستمر بعملياته وعم يطلق صواريخه والمسيرات باتجاه إسرائيل. خلينا نروح لاستراحة، ومن بعدها كمان رح نتابع مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم عبر راديو تويمية أستراليا.
1: عم تتسمعوا على البرنامج الصباحي،
2: برنامج الصباحي مع كلود على 1638 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: وجهت إلى أحمد الأحمد الذي اشتهر في أستراليا بعد تدخله خلال هجوم بونداي 2025، تهم تتعلق بالاعتداء على والده في إطار قضية عنف أسري مزعومة. وقال شرطة نيو ساوث ويلز إن تهم مرتبطة بحادثة يزعم أنها وقعت في أذار الماضي داخل منزل العائلة في منطقة بينكستون جنوب غرب سيدني، وتشمل التهم الاعتداء البسيط والمطاردة والترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي. كما أصدر صدرت السلطات أمر بالحماية يمنع أحمد الأحمد من الاقتراب من منزل أو مكان عمل والده إلى حين البت في القضية أمام المحكمة. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة بينكستاون المحلية في 29 من شهر يوليو المقبل.

0: نفى أحمد الأحمد جميع الاتهامات واصف إياها بأنها غير صحيحة، وأكد عزمها الدفاع عن نفسها أمام القضاء. في عناوين هذا الصباح أيضا حسب آخر وأهم التطورات، من المقرر أن يستغل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خطب مهم للدفاع عن التغيرات الاقتصادية التي أقرتها حكومتها ضمن الموازنة الفيدرالية، ومن المتوقع أن يؤكد أن هذه الإصلاحات ضرورية لحماية أستراليا. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو 2ME أستراليا.
1: آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. لم يهدأ الميدان رغم التوصل إلى اتفاق شامل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، وفيما الكابينت الإسرائيلي يعقد جلسة في هذه الأثناء تبحث خطط التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية وتنفيذ عمليات في العمق اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط بنيران حزب الله في جنوب لبنان، وهو أعلان أول من نوعه منذ التوصل إلى الاتفاق. وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا برتبة نقيب في 21 من عمره سقط أثناء القتال. وأوضح مصدر عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس بريس أنه قضى جراء إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع في اتجاه دبابة إسرائيلية. وسط ذلك يبقى السؤال، ماذا حصل كل طرف من الأطراف المعنية من اتفاق واشنطن؟
1: ثلاث أطراف معنيين بنتائج البيان اللبناني الإسرائيلي المشترك، لبنان، إسرائيل وإيران. فما الذي حصل عليه كل طرف، وماذا تكشف بنود الاتفاق عن موازين الربح والخسارة في هذه المرحلة؟ ماذا حصل لبنان؟ بالإضافة إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، أكد البيان على الدعم الأمريكي المتواصل للجيش اللبناني وتعزيز قدراته على فرض سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش السيطرة الحصرية على الأرض من دون أي وجود أو دور لأي جهة غير تابعة للدولة. مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تحدد الحكومتان الشرعيتان ذات السيادة في البلدين. وحصل لبنان على التأكيد على السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية والتزام إسرائيل بعدم وجود نوايا عدائية تجاهه ومواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة. ماذا حصلت إسرائيل؟ حصلت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، كما على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها السيطرة الحصرية على الأرض من دون أي وجود لجهات غير تابعة للدولة، كذلك تفكيك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكلها. وحصلت إسرائيل على تأكيد لبناني إن لا نوايا عدائية تجاه إسرائيل وعلى مواصلة المفاوضات المباشرة لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق شامل، وعلى اعتراف إن الأمن الدائم يتحقق عبر نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، وأن حزب الله ليس مجرد عدو لإسرائيل وعدو لأمريكا، بل إنه هو عدو للبنان. كما انتزعت انضمام لبنان إلى إدانة الهجمات الإقليمية الإيرانية ودعمها للوكلاء. ماذا حصلت إيران ومن خلف حزب الله؟ لا يتضمن البيان أي مكسب سياسي أو عسكري مباشر لحزب الله، لا بل فرض أن يكون وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب الحزب وانسحاب عناصره من جنوب الليطاني، كما استبعاده من المناطق التجريبية التي سيسيطر عليها الجيش اللبناني ومنع إعادة تشكلها وصولا إلى تفكيك المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، حتى أن البيان قطع الطريق على أي دور سياسي وتفاوضي أكان لإيران ومن خلف حزب الله، من خلال التأكيد على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة لا عبر أي مسار تفاوضي آخر. باختصار، إسرائيل ربحت أمنيا، لبنان ربح سياديا، أما إيران ومع حزب الله فيبدو أنهما الطرف الخاسر الأكبر.
0: لبنان الرسمي قرأ بيان وقف النار بوصفه الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته، وفق تعبير رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي أجرى منذ قليل مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، الذي أكد للرئيس عون إدانة قطر للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. من جهته قال رئيس الحكومة نواف سلام أمام مجلس الوزراء إن من يرفض ويماطل يتحمل وحده ما قد يترتب عن ذلك أمام التاريخ والشعب، موضحا أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب.
2: بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس أعلن عن اتفاق شامل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، وعين الصبح وكان إطلاق النار من الجانبين بعده ماشي، ولهيك بطل حدا فاهم عشو اتفقنا مع إسرائيل. طلعنا عبدة للاستفسار، وهونيك فاجأنا رئيس الجمهورية بخروجه من مكتبه متجها نحو غرفة الصحافة للدردشة مع الإعلاميين. للساعة 2 فجرا نواكب الرئيس عون المفاوضات اللي وصفها بالشاقة، لدرجة انه السفير سيمون كرم كان ناوي ينسحب من قاعة التفاوض لبعض الوقت، والسبب التعنت الإسرائيلي برفض وقف نار شامل مقابل إصرار لبنان عليه. وهيك المفاوضات كانت على وشك الطير لولا تدخل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ولأنه الوضع منه سهل، لبنان بيعول بشكل أساسي على الموقف الأمريكي لنجاح الاتفاق مثل ما بيقول رئيس الجمهورية. هيدا خارجياً، أما داخلياً فلبنان بانتظار تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله ومن وراء إيران. ساعتها بيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني ليبنى على الشيء مقتضاه، إذ من المتوقع أنه توضع واشنطن الآلية التنفيذية اللي ممكن يبدأ بعد 24 ساعة من تأكيد التزام جميع الأطراف. بالفرصة الأخيرة وصف الرئيس جوزيف عون نجاح الاتفاق، وإلا فليتحمل كل طرف مسؤوليته. وقف النار بحسب الرئيس لن يكون تدريجي وإنما شامل، وهو مختلف عن المنطقة التجريبية واللي بتعني تسليم منطقة محتلة للجيش اللبناني لتنظيفها من السلاح، واللي اقترح لبنان أنه تبدأ بالزوترين الشرقية والغربية ويحمر وقلعة شقيف، نظراً لما وقع على حدود نهر الليطاني وقربها من النبطية. هالمفاوضات ووفقاً لما هو واضح بالبيان المشترك رح تكون بداية لإنهاء حالة العداء بين البلدين.
0: إيران الطرف المعني بمصير الاتفاق سبقت حزب الله في التعليق عليه. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قائاني قال إن المنطقة لن تستقر ما لم تنسحب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة، وإن وقف النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان هو الشرط الإيراني الأول لإنهاء الحرب مع أمريكا. ترددات الموقف الإيراني عبر عنها حزب الله الذي أعلن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم رفضه اتفاق وقف النار، واصفا المفاوضات المباشرة بالعبثية والمذلة والمخزية. وطلب قاسم في بيان بثته قناة المنار بوقف شامل للنار وبانسحاب إسرائيلي كامل، قائلا نحن لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان، وما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة وسنطاله حيث نقرر. إذن الميدان الجنوبي لم يهدأ، عشرات الغارات نفذها الاحتلال الإسرائيلي على قرى جنوبية أدت إلى سقوط أكثر من 10 شهداء من بينهم 3 سقطوا منذ قليل في مسكن شعبي في صور بحسب ما أفاد مراسل LBCI. في مقابل ذلك هجمات لحزب الله على تجمعات ومواقع عسكرية في الجنوب. لكن اللافت الحديث الإسرائيلي عن خرق لوقف النار وأطلاق لصواريخ على شمال إسرائيل. في الموازاة خطوة ميدانية لافتة غدت بيان وقف النار. الجيش الإسرائيلي ينسحب من بلدة دبين، والجيش اللبناني يعلن أنه أعاد فتح طريق مرجعيون دبين إبل السقي وأزال سواتر ترابية أقامها الاحتلال على طريق البلدة، وأن وحداته تنفذ انتشارا تدريجيا بعد التواصل مع لجنة الميكانيزم وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل. مصدر عسكري نفى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن دخول وحدات الجيش إلى دبين من دون أسلحة، وأوضح أن الصور المتداولة تعود لعناصر تابعة لوحدات هندسية في الجيش تعمل على كشف الأجسام المشبوهة تحت تغطية عناصر سلاح المشاة. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: تأكيد الدعم الفرنسي للبنان شكل محور زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، بحسب ما أكد أمام رئيس الجمهورية عماد جوزيف عوند الذي أعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية إلى نتائج إيجابية توقف النار وتنهي معاناة اللبنانيين وأهل الجنوب خصوصا، داعيا إلى عدم إعطاء إسرائيل الذرائع. الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حضر أيضا بين الرئيس نبيه بري ولودريان الذي شملت جولته كلا من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي شدد على ضرورة احترام سيادة لبنان وحقوقه، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. حكوميا، مجلس الوزراء يؤكد على قرار وزيرة التربية بعدم إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيل للعام الحالي. مجلس الوزراء كلف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية القيام بمهمات المدير العام للهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب الهندي وتسيير الأعمال إلى حين تعيين مدير عام أصيل، إضافة إلى إقرار بنود عادية في جدول الأعمال. وفي سياق المشاريع الحيوية، إعادة تشغيل مطار روني معوض في القليعات تشكل نقطة تحول اقتصادية وإنمائية للشمال اللبناني.
1: Welcome to روني معوض Airport. شو يعني يرجع يشتغل مطار روني معوض بالقليعات؟
2: يعني القصة مش بس سيارة ومدرج، القصة إنه منطقة كاملة ممكن تتحرك اقتصادياً.
1: يوم ابن عكار أو الشمال يلي جاي من برا بينزل ببيروت وبيقطع ساعات على الطريق، كلفة نقل وتعب، بس مطار قريب بغير القصة.
3: أنا جو من الأبيات، سو هلأ فوق كل شيء آمن وتحت مش كتير آمن بتعرفي بسبب الأوضاع، فأكيد منفضل يكون في عنا مطار فوق.
4: لازم يكون في مطارين وخاصة بلبنان يلي مننام عشي ومنقوم عشي.
5: اسمي آلاء من الضنين. هلأ وقت قبل كان يجي خي من السفر كنا نضطر نروح على بيروت لحتى نجيبه، هلأ بيصير كتير هين علينا وكتير قريب علينا لحتى نروح نجيبه.
1: بحسب سكاي لونج سيرفيسز المشغل لمطار روني معوض، في تواصل مع شركات طيران محلية وإقليمية وعالمية بانتظار الموافقات والعقود حتى نعرف على أي وجهات فيك تصير.
6: بدل ما بيعرني يمكن لي وظيفة، يمكن لي أي شيء نشتغل فيه. أنا عايشين بحرمين صارنا من وقت اللي خلقنا على الدنيا.
7: عمري 50 سنة ومن طول عمري عايشي بحرمين هيدا. أنا من ببنين وبشتغل على التاكسي، استفيد إنه بيشغل هالناس كله.
1: مش بس شوفير التاكسي بيشتغل، فمطارات العالم بتخلق حواليها منطقة اقتصادية كاملة، مطاعم، فنادق، تأجير سيارات، شحن، تخزين، خدمات لوجستية ومنفذ إضافي للمزارعين والصناعيين بالشمال لتصدير منتجاتهم.
8: شغل بصير نفتح محلاتنا على طريق المطار، بصير في طريق مع أساسي مثل طريق دولي منيح،
9: مش ما في شغل وقاعدين بلا شغل ولا شيء.
2: وعلى فكرة انتبهتوا لهول الاستراحات اللي بلشت تفتح على أوتوستراد الألمون طرابلس على الميلتين من سنة؟
1: هيدي لحالة إشارة إنه السوق بلش يتحرك حتى قبل ما تقلع أول طيارة.
10: هذا الخط أساسي يعني مثل ما بتعرف بيربط بيروت
11: In Sydney, delays westbound on the M4 motorway from the tunnel at Homebush towards Silverwater Road. There's debris being cleared from the right-hand lane. And also eastbound on the M4, a broken down truck at the off-ramp to Hill Road. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway, citybound after Wellington Road in the left-hand emergency lane. And a broken down truck at St Kilda. St Kilda Road, citybound at Carlisle Street. Middle lane is blocked and speed down to 40 km. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Marty Cole with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. In Sydney, delays westbound on the M.
12: انت خليتيني على الخط شنو ساعة ثلاث ارباع الساعة.
13: عجد هالقد؟
12: ايه فات على الخط انت ما عدلتيك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
13: يا الله شو حلو.
12: الله يسلم لي صباحك 6 o'clock.

0: راح البترول والغاز والديزل.
1: انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب كل الجهات المعروف، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحجر بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
1: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، غائم، درجات الحرارة بتوصل ل 19، ملبن 17.

0: زمان ورجعت تجددت هيك انا الوقت ما مرق.
1: آسف حبيبتي.
0: الله هالغنية الحلوة كتير للفنان راغب علامي, ومن أكيد الأغاني القديمة للفنان راغب علامي يلي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها. بدي ذاكركن اليوم عند الساعة 10:30 تقريبا رح يكون معنا زميلنا بيدرو, واللي طبعا من خلال مكتبة راديو تؤمير اللي عم تتعرفوا على أغاني منسية أكل الغبار, ولكن اليوم رح نرجع نذكركم فيها بهيدي الفقرة اللي هي مع زميلنا بيدرو الحجي اللي رح تكون أكيد اليوم الجمعة بتكون هيك ختيمة مسك مع هالأغاني وهالأجواء. بنبعد شوي عن تشنج الأخبار وعلى أمل, يعني دايما هيك بنسرق لحظات الفرح سرقة, لأنه مع هالأخبار المؤلمة اللي عم نتبعها من بلدنا الحبيب لبنان والمستقبل على هالبلد مش معروف, مع المواقف اللي عم نسمعها اللي بتبين أنه ما في شيء يلوح أنه في هونيك انفراجات, ما في شيء يلوح بالأفق أنه في هونيك نوعا ما انفراجات. لا طالما إيران بتقول لا تتدخل بالشؤون اللبنانية, وفجأة بس يكون في هيدا الاختبار بس يتوصل لتفاهم لمفاوضات بتلاقيها فاتت على الخط. أوين فاتت على الخط, يعني هذا الشيء اللي شفناه من مسؤولين إيرانية اللي رفضوا الديل, واللي طبعا اللي انعمل بواشنطن, واللي دايما عم بيربطوا المفاوضات بين واشنطن وطهران بلبنان. واليوم رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم بيحاول فصل المسارين, ولكن إيران مصرة على ربط المسارين بين بعضهم البعض. لكل اللي عنده أي تعليق على رفض حزب الله اليوم للاتفاقية وقف إطلاق النار, هل هذا الأمر يعرض لبنان لعملية توسعية أكبر ولتدمير أكبر من قبل الأجانب الإسرائيلي اللي ظاهر رح ينعطى الضوء الأخضر, ظاهرا رح ينعطى الضوء الأخضر لاستكمال عملياته من بعد ما دخل, يعني من بعد ما دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط ومنع نتنياهو من ضرب بيروت, إلا أنه اليوم رح يشوف تعنت حزب الله بموقفه رح يزيد الأمور تعقيد ورح يعطي دولة أخضر لإسرائيل. خليني أتابع معكم مستمعينا من خلال هالخبر. وفق تقارير جديدة وتحليل عن جهات مهنية, تحليل أعدته شركة تايلر فراي بتكليف من كمان Actuaries Institute بالاستناد لبيانات من Tax and Transfer Policy Institute, لقيوا أنه العمر 43 سنة هو ذروة دفع الضرائب بأستراليا. هيدي الفئة العمرية هي اللي بتدفع ضرائب أكثر من غيرها. متوسط ما بيدفعه الشخص بهيدا العمر 59 ألف دولار سنويا. الفئة العمرية بين 40 ل 45 سنة بتتحمل أكبر عبء ضريبي ببقية الأعمار. هيدي البيانات تشير إلى أن الشباب تحت عمر 25 سنة والمتقاعدون فوق 65 سنة هن غالبا المستفيدين من النظام, بتلقوا دعم أكثر من ما بيدفعوا, بينما الفئات بسن العمل خصوصا 30 لل 55 هي اللي بتتحمل العبء الأكبر. هيدا بيعني أنه الأربعينيين بيدفعوا أكثر من الكل. إجمالي الضرائب المدفوعة سنويا عندكم السوبا الجي اس تي الإنكام وغيرها, نسبة الضريبة من الدخل منا بس نسبة الضريبة من الدخل, يعني كمان هيك السبب بارتفاع الرقم عند عمر 43 هو دخل أعلى عادة بهيدي المرحلة, استهلاك أكبر, سكن وعائلة وأطفال ومساهمات تقاعد أعلى. فإذا يعني هون إجمالي فاتورة الضرائب السنوية للفرد اللي عمره 43 سنة $59,000 في حين بيدفع الشخص اللي بالغ من العمر 20 سنة حوالي $13,500 وشخص اللي عمره 30 سنة $37,000 أما الشخص اللي بالغ 50 سنة بيدفع $57,000 والبالغ 60 عام $48,500 بينما بيدفع البالغ 70 عام $27,000 و$500 لأنه بيكون اهتارة يعني من الضرائب كل حياته فبيوصل لهيدي النسبة. خليني اسمع رأيكم يعني تحليل اللي أجرته شركة تايلر فراي بالاستناد لبيانات التاكس اند ترانسفير بوليسي انستيتيوت أنه الأشخاص اللي بتقل عمرهم عن 25 سنة أو بتزيد عن 65 سنة هن بالمجمل مستفيدين من الإنفاق الحكومي بينما بيدفع الأشخاص بمنتصف أعمارهم ضرائب أكتر بكتير من يلي بتلقوه من خدمات حكومية. يعني هي يبدو أنه هيدي الفجوة كمان مرشحة للاتساع أكتر وأكتر بالمستقبل. منتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء 02-965-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء بالنسبة لمواضيعنا لليوم خاصة رفض حزب الله بأمينه العام شيخ نعيم قاسم المفاوضات والتواصل عملية وقف اطلاق النار اللي تم التواصل إلى بواشنطن برعاية أمريكية واللي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فإذن واليوم النهفة الحلوة الجديدة اللي بيقول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هن اتصلوا فيه هن جماعة حزب الله اتصلوا فيه لترامب وقالوا له أنه لازم يعني أنه شو رأيك أنه نتوقف عن الحرب يعني عن وقف اطلاق النار. خلينا نتابع نحن وياكم مع شادي من بلاك تاون. سيدني صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود.
0: اهلا وسهلا فيك شادي صباح النور.
2: بدي اقول لك شغلي على قصه رفض حزب الله وقف اطلاق النار.
0: نعم.
2: بدي اقول لك بتعرفي شو قال بشير الجميل اريال شارون في 82؟
0: تفضل.
2: اوكي. قال له لشارون قال له إذا بتكونش تفوتوا على بيروت وتطردوا الجاسوس السوري والفلسطينية من لبنان كله ما تجوش. بالحرف الواحد لأنه لبنان مسيطر عليه من قبل
0: مثل كأنه عم بتقول مثل دعوة لإسرائيل تيجي وتستكمل يعني.
2: بالضبط. لا ما في حل إلا هيك.
0: بس المناطق اللي عم تسيطر عليها إسرائيل برأيك رح ترجع تظهر منها أنه اليوم
2: لا ما في
0: مع الأهد
2: اليوم إذا فرد 9 ميل اللي معهم شو رح ينسحبوا؟ ما في انسحاب. إذا في فرد 9 ميل اللي بجنبه ما في انسحاب. هذا القرار وهذا الكلام انحكى على فكرة. هذا الكلام انحكى
0: ايه بس هي مثل كأنه دعوة لإسرائيل تفوت تقضي على الحزب يعني أنه
2: لأنه في عنا حرس ثوري إيراني. نحن القرار مش بعيد الدولة اللبنانية هل مبين الحرس الثوري الإيراني هو اللي مسيطر على لبنان.
0: عظيم شكرا لك شادي هذا رأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمين. نحن ما بدنا لا إسرائيل تفوت وتكمل بعملياتها لأنه الجنوب هو لبنان هو قلب لبنان وأكيد هذا الشيء بيحرقنا ولا بدنا حزب الله كمان بنفس الوقت ينفذ ما يملي عليه الحرس الثوري الإيراني. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 02-965-3-0 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع عم يمرق بيسي مشوارنا الصباحي فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. قبل ما روح لبريك بذكركم بأبرز العناوين. ترامب تقدم بين إسرائيل ولبنان وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا. مستشار خامنئي مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران غامضة. زيلينسكي يقترح لقاء بوتين لإنهاء الحرب والكريملين يعلق. بوتين سنوقع اتفاقا مع ممثلين شرعيين لأوكرانيا. روبيو يجدد التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت. والكونغو الديمقراطية هجوم على فريق دفن ضحايا إيبولا. إسرائيل تعلن تصفيات قيادات بارزة في حركة حماس بقطاع غزة. أيضا لبنان رفض حزب الله للاتفاق يهدد جهود إنهاء الحرب مع إيران. مزيد من الأخبار من تبعها بعد لحظات من الوقت عبر تؤامية أستراليا.
3: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: ABC News. Louise Mylan with the top stories. Militant group Hezbollah says it rejects a ceasefire deal made after talks between Israel, Lebanon and the US. Despite an existing ceasefire, Israel's been intensifying its attacks on Lebanon, saying it's targeting Hezbollah. When Lebanon and Israel agreed to extend their ceasefire yesterday, they said it was dependent on Hezbollah stopping fighting, but the militant groups now rejected the agreement. It comes as Lebanese authorities say Israeli strikes overnight have killed at least 4 people, with a UN peacekeeper killed in the crossfire. Along with Lebanon, residents of Gaza, northern Israel and Kuwait have all been under fire this week, despite US-arranged ceasefires that are supposedly in force. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky is inviting his Russian counterpart Vladimir Putin to meet directly to end their war without US involvement. The two leaders have not met in person since Russia's full-scale invasion of Ukraine started 4 years ago. America's previously been involved in negotiations over the war, but Mr. Zelensky has penned an open letter to his Russian counterpart saying Ukraine and Russia should talk directly. And Bondi hero Ahmed Al-Ahmed has denied allegations he assaulted and intimidated his father. The Sydney man was praised for saving lives last year when he wrestled a gun from one of the attackers during the Bondi Beach terror attack. He's been charged with domestic violence-related common assault and stalking or intimidating in relation to an alleged incident involving his father in March.
5: ترامب يلوح بالسيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدون اتفاق، وطهران تقول إن مسودة الاتفاق الحالية غامضة وتدعو إلى توضيحها. الجيش اللبناني يتسلم مواقع أخلاها الجيش الإسرائيلي، ورئيس الحكومة يؤكد العمل على استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية من جنوب لبنان. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتقديم تنازلات ليتوصل إلى اتفاق سلام مع كييف، وترامب يدعم عقد لقاء بين الرئيس الروسي وزيلنسكي. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، مبعوث الرئيس الروسي يقول إن موسكو وواشنطن على توافق بشأن شروط السلام، والكرة الآن في ملعب كييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدون اتفاق، وقال أن واشنطن ستنتصر عسكريا أو عبر اتفاق. وأضاف ترامب أن جوهر الاتفاق مع طهران عدم امتلاكها للسلاح النووي وفتح مضيق هرمز فورا. وبيّن ترامب أنه لن يجتمع مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلا إذا كان الهدف هو إبرام الصفقة، محذرا من عودة الصراع في حال أقدم طهران على قتل جنود أمريكيين.
6: الاهتمام بشأن الملف النووي الإيراني يتحول إلى كيفية تحييد اليورانيوم عالي التخصيب. فبعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البحث مستقبلا عن المواد النووية المدفونة داخل إيران، برز السؤال التالي: كيف يمكن العثور على مخزون اليورانيوم المخصب ثم تفكيكه فعليا؟ القصة لا تبدأ بتدمير اليورانيوم، لأن اليورانيوم لا يفجر ولا يحرق، بل تبدأ بالسيطرة عليه أولاً. الخطوة الأولى هي استخراج المخزون من المواقع المحصنة والعميقة، خصوصاً إذا كان مدفوناً تحت أطنان من الصخور والخرسانة. من بعدها تبدأ عملية أكثر تعقيداً، خيارها الأول التعامل مع غباره النووي في حال خروجه من البراميل، ضمن عملية تعد الولايات المتحدة والصين الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات التي تتيح القيام بها. أما الخيار الثاني فيتلخص في تخفيف التخصيب، وهنا يتم خلط اليورانيوم عالي التخصيب بكميات أكبر من اليورانيوم الطبيعي بهدف خفض نسب تخصيبه من 60% إلى مستويات بعيدة جدا عن الاستخدام العسكري. أما الخيار الثالث فهو الأكثر حسماً، التحويل الكيميائي، حيث يحول اليورانيوم المخصب إلى أكاسيد، ما يجعل إعادته إلى مسار التخصيب العسكري أمراً مستحيلاً. رابع هذه الخيارات هو التعامل مع اليورانيوم داخل منشآت إيران نفسها، كما هو الحال في أي تجربة نووية، حيث يطمر اليورانيوم في عمق يزيد بحسب محللين عسكريين عن 80 متراً لتجنب أي إشعاع نووي، ليتحول من مادة تثير الأزمات الدولية إلى مركبات تتفاعل مع طبقات الأتربة والصخور وتخمد في أعماق الأرض إلى الأبد.
5: على محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، إن مسودة الاتفاق الحالية مع واشنطن تحتوي على غموض يجب توضيحه. وأضاف رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على الإيرانيين ليقبلوا شروطه وأبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض وفق تعبيره. أكدت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم استمرار الحصار الأمريكي المفروض على السفن الإيرانية، وفي حصيلة نشاطها إلى غاية 4 يونيو أعلنت أن القوات الأمريكية قامت توجيه 127 سفينة تجارية، كما قامت بتعطيل 6 سفن غير ممتثلة لأوامر السفن العسكرية الأمريكية، فيما تم السماح بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت دينا في الوقت ذاته الهجمات الإيرانية وغير المقبولة التي استهدفت مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى من البلاد. وشدد روبيو خلال المحادثات على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا وبإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت إيران إلى السماح باستئناف عمليات التفتيش وإبلاغها بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية. وفي تقرير أرسلتها إلى الدول الأعضاء شددت الوكالة على أن التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر لا غنى عنه وملح، وأن تنفيذه لا يمكن أن تعلق إيران تحت أي ظرف من الظروف. قال مبعوث الرئيس الروسي كيريل ديمترييف بشأن أزمة مضيق هرمز، قال إن العالم يحتاج إلى الاستقرار. وفي لقاء مع كبيرة مذيعي IMI هادلي جامبل قال إن موسكو تحرص على أولا تحرص على استقرار المنطقة وإن كان ارتفاع أسعار النفط جذابا لنا.
7: Tell me this, the Strait of Hormuz, the impact on Russia today in terms of those oil prices. Obviously, higher oil prices good for Russia, but not necessarily long term.
8: I think the world needs stability. The world is tired of unpredictability. So Russia has always been constructive force. President Putin has suggested that Russia can play an important role in addressing the Iranian crisis. So frankly, Russia wants stability in the region. Yes, it's good for oil prices, and we believe oil prices, you know, are at a level that that is, you know, attractive to Russia, but it cannot be done at the expense of unpredictability in the markets.
5: إيران تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل موعد جنازة المرشد السابق علي خامنئي. جنازة ستنظم بعد أكثر من 3 أشهر على اغتيال خامنئي بضربة أمريكية إسرائيلية تعكس حجم المخاوف الأمنية لدى النظام الإيراني وتداعيات غياب المرشد الابن على المشهد السياسي الذي يسوده الانقسام.
9: بعد أكثر من 90 يوما علي خامنئي يظهر من جديد في إيران، ولكن ضمن مراسم تشييع ستدوم ل3 أيام تربط الليل بالنهار، مشهد جنائزي للمرشد الأب في ظل غياب لافت للمرشد الإبن. سؤال يطرح بقوة: لماذا اتخذ القرار الآن بدفنه؟ وهل البلاد أمام جنازة للمرشد أم جنازة لسياسة نظام كامل؟ نائب عمدة طهران هو من كشف عن المعلومة التي تناقلها الإعلام الإيراني سريعا. الموعد نهاية شهر خرداد في التقويم الإيراني، ويصادف الأسبوع 3 من شهر يونيو. قال إن علي خامنئي سيدفن وفقا لما دونه في وصيته لمدينة مشهد، وفي طريقه إلى مثواه الأخير سيجوب الموكب الجنائزي مدنا إيرانية كبرى والعاصمة طهران. أما التنظيم والإشراف فتحت إمرة الحرس الثوري وليس السلطات. ظاهريا تبدو الأسباب ذات مبررات أمنية، إذ أن مقتل علي خامنئي بضربة أمريكية إسرائيلية نهاية فبراير الماضي تبعته تطورات الحرب المتسارعة، وظهر التردد جليا بشأن دفنه خلال الأسبوع الأول من التصعيد مخافة استمرار عمليات استهداف القيادات. خطط متعددة، تعديلات متكررة، ثم كتم على الملف حينما خلفه ابنه مجتبى الذي كان وفقا للتقارير الخيار الأسرع لدرء أي انقسامات محتملة في ظرف حساس. لكن الأمر لم يدم طويلا حتى أصبح كابوس النظام حقيقة. الإيرانيون يتساءلون عن مرشد يحكم بخط على ورق وحضور لا يتجاوز واجهة الصور، بينما سهام الانتقادات طلت برأسها بعد الصمت لأنه يفتقد لشروط الولاية. أما سلطة القرار ففي صراع بين الرئيس وقائد الحرس الثوري ورئيس البرلمان. إيران لم تعتد على غياب المرشد، وبات يكرس حضوره من الصور إلى الأثر إلى التشييع. بدأ القرار في كواليس طهران أن الجنازة توحد المتنازعين خلف مرشد.
10: In Sydney at Abbotsbury, a broken down truck on Cowpaster Road northbound at Elizabeth Drive, and at Marsden Park, the traffic lights are flashing yellow, Connor Richmond Road and Excelsior Avenue. In Melbourne at Hyatt, there's been a crash on the Nepean Highway, citybound at Wickham Road, and a broken down truck at St Kilda, St Kilda Road, citybound at Carlisle Street, still blocking the centre lane and speed down to 40 km. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون طقس متقلب، درجات الحرارة توصل لأقصها للعشرين على صعيد ملبن بين 14 درجة ل 17 درجة مئوية.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع التعليقات على الهواء, إن كان على صعيد الأخبار الأسترالية اللي اليوم عم نشوف يعني كمان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي اللي رح يلقي خطاب رح يدافع عن الضريبة اللي فرضوها, ويعني هيدا الأمر اللي عم بيزيد المواطن اليوم أعباء, وخاصة يعني بيعز الانتاجية الشخص بالفئة العمرية بين الأربعين للخمسين سنة, بتلاقي أنه هيدي 30 للـ50 سنة بتلاقي أنه بيعزل إنتاجية الفرد, ولكن اليوم الضريبة اللي عم بتكون على كاهل المواطن اللي هي عم بتوجهه وتعيق من تقدمه لتأمين مستقبله, واللي أكتر شيء عم يستفيده من المساعدات الحكومية يلي هني تحت بالعشرينات من العمر وأيضا كبار السن. نسمع رأيكم على الهواء بهذا الموضوع. الموضوع الآخر اللي عم نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعم ينطرح هذا السؤال, هل برأيكم مين الأفضل لتولي رئاسة وزراء أستراليا؟ هل أنتوني ألبانيزي بعده يصلح لهذا المنصب؟ أم اليوم شعبية بولين هانسن وطروحات بولين هانسن يلي عم بيكون في منافسة بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأيضا بولين هانسن يلي عم تتصاعد شعبيتها بشكل كتير كبير. اليوم بتقول بولين هانسن إذا فزت بالانتخابات المقبلة سألغي النقاب, وهيدا الشيء اللي رح هيدا النقاب يلي بيحد من حرية المرأة واندماجها بالمجتمع الأسترالي. قدي بتوافق بولين هانسن على طرحها إلغاء النقاب في أستراليا مثل كتير من الدول الأوروبية يلي هي بتعطي حقوق للإنسان وفيها كتير من كل الجنسيات, ولكن اليوم بلشت تتغير أوروبا أنظمتها وبقوانينها, ودخل هيدا الموضوع هيدا مش لأول مرة بيكون بنسمع أنه بعض الدول اللي بتلغي وضع النقاب. كمان اليوم عنا في أستراليا بولين هانسن يلي مصرة هلا هي ضد النقاب ضد الحجاب, وشفنا الضجة الإعلامية اللي عملتها بس فاتت على البرلمان وحاطة كمان النقاب على رأسها, وهيدا اللي أثار جدل كتير كبير واللي بعدها عن الجلسات لمدة معينة, ولكن اليوم بترجع بتطرح هيدا الموضوع. في حال فازت بالانتخابات المقبلة ستفرض قوانين بمنع ارتداء النقاب في أستراليا, هل بتشوفوا هيدا أمر ضروري؟ لأنه حتى بال يعني عند المسلمين أنه منه إلزامي, في كتير من الدول العربية منه يعني إلزامي وضع ارتداء النقاب. خلينا نسمع آرائكم وتعليقاتكم على طرح بولين هانسن بمنع ارتداء النقاب في أستراليا, هل بتوافقوا الرأي؟ من يصلح لرئاسة الوزراء مستقبلا لأستراليا؟ المنافسة بين أنجس تايلر بولين هانسن أم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي, مين بتشوفه يستحق هذه القيادة؟ خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع كتير مهم, لأنه كتير عم ينطرح هيدا السؤال, وبحب أسمع وأتوجه للجالي اليوم اللبنانية والعربية أنه يشاركونا بهذا الموضوع. كيف بتشوفوا اليوم إداء بولين هانسن من خلال أفكارها من خلال المشاريع المستقبلية في حال فازت بالانتخابات المقبلة وكان لها تمثيل كبير مع تنامي شعبيتها؟ هيدا بالإضافة لحزب الله, حزب الله يلي رح نقول طلع الشيخ نعيم قاسم وصلته رسالة أكيد من إيران اللي رفضت الديل وقف إطلاق النار اللي صار بواشنطن, فوصلت الرسالة لشيخ نعيم قاسم كمان رفض هذه الاتفاقية ورجعت ولعت, وأكيد اليوم منشوف في تخوف كتير كبير أنه تستكمل إسرائيل عملياتها لا توصل للضاحية الجنوبية لبيروت. هيدا تخوف كتير كبير من هيدا الأمر. فخليني اسمع رأيكم بالنسبة لهذه الاتفاقية، هل فعلا اليوم بتشوفوا هذه الاتفاقية لوقف اطلاق النار هي مشحفة بحق لبنان، أم على الأقل يعني بس لحتى العالم ترتاح شوي، يعني لأنه لبنان مثل ما شايفين وضعنا ما عنا قرار، ما عنا أصلا قرار، ما عنا القوة، ما عنا يعني دايما بنتلاقيها من الخارج، كيف من هون وكيف من هونيك. للأسف اليوم الشيء اللي عم بيصير بلبنان مؤلم وموجع لأبعد الحدود. نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء، لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق على مواضيع اليوم احكونا 0296-333-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. إذن عم نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا لمواضيع اليوم وأخبار اليوم مع أرائكم على الهواء. إذن مع فقرة التوك باك اللي منتابع برفقتها بخلال هالأثناء، معنا اتصال من باراماتا سيدني. توني صباح الخير.
1: صباح النور ستك نور لألك وللمستمعين.
0: صباح النور، رح استقبل كمان معك توني إبراهيم من منطقة ياغونا سيدني. صباح الخير. بعلي احتراما للمستمعين لو سمحت توني. إبراهيم صباح الخير.
1: أوكي. ما بقى في وقت للأخبار.
0: صباح الخير إبراهيم. أعطاك مجال إبراهيم، ما بدي أريد.
1: خلينا بلا برا.
0: تفضل تفضل.
1: موديعك التلاتي، أول شيء بولين هانسون أنا أول واحد رح صوت له، يعني بعتبرها هي ترامب استراليا، بدأ استراليا اولا، وهذا المهم بكل السياسي الاسترالي. ثاني نقطه اثرتيه بخصوص وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار ما لازم كان يصير anyway، لا كما يستريح حزب الله ولا يرجع يستعيد قواته ويغير مقاتليه وياخذ استراحة،
0: يعني مثل كأنه دعوة لإسرائيل

0: حرب لبنان أورطها بالألم العريض. أنا ماني عم بعمل حرب على لبنان وعلى اللبنانيين، عم بعمل حرب على إيران بلبنان وعلى حزب الله التابع لإيران اللي أخذ كمشي من الإيران من الشيعة موالين لألو عم بيقتل فيهم. هو إذا عنده أخلاق وإحساس إنساني يوقف الحرب شفقة ورفقة بما تبقى من الناس في الجنوب. ما لح تطلع إسرائيل كل شيء في حزب الله في سلاح حزب الله، وما لح تمضي اتفاق سلام كل شيء في حزب الله موجود.
1: عظيم، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي. معنا اتصال من إبراهيم من يقونا سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيك إبراهيم، تفضل. تفضل حدث.
2: أي على بين البوليس عندي يعني طول عمره ضد الأغراب لأستراليا، ما فينا نحن نمشي مع هذه المرأة اللي هي يعني almost ضد الإسلام. شو إذا البنت أو المرأة يمشي على رأسها مغطي رأسها طبيعي؟ أنا ضد البركل هذي بتغطي الوجه. أنا بنتي عندي بنات تنتين بسن جورج بانك أعلى من مدير بانك ولابسين مغطين شعراتهم ومحترمين.
1: مش البرقع، مش الحجاب، لابسين الحجاب مش البرقع، صح؟
2: الحجاب.
1: هي منا ضد الحجاب، منا ضد الحجاب، هي ضد النقاب.
2: المرة فاتت على البرلمان ولبسي هذا
1: نقاب مغطية على وجه البرقع.
2: بصير ما بصير، هاي المرة أصلا ما لازم تكون نائي. أستراليا نحن بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب الأسترالي يعني مثل هذا النمارك، يعني عايشين بنعيم هون بالنسبة لبلادنا الظالمة اللي ما عنده أي احترام للأشخاص.
1: عظيم.
2: بالنسبة لحزب الله ما حدا بده حرب، بس يا عمي 15 شهر ألف ناطرين وعملوا وقفة للنار بخيارة أمريكا وبخيارة هذه المنظومة الخمسة من شو اسمه 15 شهر وإسرائيل تقتل فينا بالجنوب. ما توقف الاجتياح. أنا كنت بلبنان ما استجدر من بيتي، خايف يمشي بالسيارة وتطلع عندي تضربني أو تضرب اللي مع جنبي.
1: عظيم، شكرا لك إبراهيم على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعينا مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور لألك.
1: صباح النور
3: مستمعين كرام. مدام كلود
1: تفضل. سعيد
3: مدام كلود، بموضوع الحكومة الإسترالية هون واللي حصل بموضوع النيجاتيف جيرينج والإكويتي وهالبضاعة هذه كلها يلي عمله رئيس الحكومة مشكور عليها، لأنه نحن عم نشوف في العالم هبة فرد هبة والعقارات صارت طلعت أكثر من مستواها. لذلك الأمر عملوا اللي عملها، كنت عم قلك هالحكي من سنتين، هالشي اللي طلع بسرعة بده ينزل بسرعة ورح يرجع العقارات مثل ما هي. وشفنا اليوم في فاينانشال ريفيو العقارات نزلت بين 25-30% بالإيستن سبب وبين 30-35% بالوسترن سبب. إسا والخير لقدام، وهذا منو غلط، وبنشكر الدولة على اللي عم تعمله لحتى الآن ترز التفس. الشغلة الثانية بموضوع بولين هانسن هي مش ضد الحجاب، الحجاب شرعي ومبين وكل شيء، بس ضد النقاب. هذا صحيح. النقاب ما بيمثل ومنه ضروري بالشرع الإسلامي انه تحطه، بس ولكن التطرف بيخليك توصل تعمل هالأشياء هايدي. واللي عم تعمله بولين هانسن نحن معه وحنأيده، ونحن راح نصوت له بالمية مية.
1: شكرا لك على المداخلة. تعليق سريع من توني من بارامتا سيدني، عم جرب ناخذ الاتصالات بشكل سريع. توني تعليق.

0: الأخير لو سمحت. فصل اتصال. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمي أستراليا مع مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم على 02-965-330 مع الأخبار. منتابع بعد لحظات من هالوقت عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: News.
4: أهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تعليقا على بيان واشنطن حول وقف إطلاق النار في لبنان أن الحزب معني فقط بوقف العدوان الشامل، أي بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل، مؤكدا أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا، فلا تجزئ بين الجنوب وباقي لبنان ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان. وقال قاسم: ما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة. وأضاف: جاءت نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان، وهي المرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني، بإعلان واشنطن الذي يرسم المبادئ الأساسية التي تراها أمريكا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى، لافتا إلى أن الإعلان هو خارطة الطريق لإبادة قسم من الشعب اللبناني واستعباد الباقي. وقال: لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، موضحا أن الحل الحصري هو إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل أشكاله جوا وبرا وبحرا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب نهر الليطاني وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى قراهم وإعادة الأعمار. وحمل قاسم السلطة مسؤوليات أن تقوم بواجبها لتعالج خلل الانقسام اللبناني الداخلي، داعيا المسؤولين إلى إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة. وشكر قاسم إيران لمساعدتها على استعادة أرضنا وحقنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي، كونها تتصدى لتثبيت وقف العدوان وإطلاق النار الشامل في لبنان كجزء من وقف العدوان على إيران. وإلى آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان، وتحديدا من بلدة دبين التي تشهد انسحابا إسرائيليا منها. مباشرة مع الزميل إبراهيم الغريب. تفضل إبراهيم.
5: شادي، بالفعل انسحبت القوات الإسرائيلية المعادية من بلدة دبين، دخل الجيش اللبناني إليها. قبل قليل سمعنا صوت تفجيرات. مصدر أمني قال للجديد أن هذه التفجيرات ناجمة عن تفجير الجيش اللبناني لصواريخ موجودة داخل بلدة دبين. إضافة إلى ذلك، نتحدث هنا عن حجم كبير للدمار الذي خلفته أثار الاعتداءات الإسرائيلية فور دخول القوات الإسرائيلية إلى بلدة دبين، إن كان بالمحال التجارية وإن كان حتى بالمنازل كنا قد وثقنا ذلك خلال جولتنا إلى داخل وقلب هذه البلدة التي تمركزت فيها القوات الإسرائيلية المعادية فور دخول القوات الإسرائيلية إلى ذلك النطاق. إلى جانب ذلك أيضا نسمع بين الوقت والآخر صوت إطلاقات صاروخية. حتى الساعة لم تتضح طبيعة هذه الإطلاقات، ما إذا كانت باتجاه مستوطنات الشمال أم إذا كانت باتجاه تحشدات العدو الإسرائيلي. الترجيحات أن تكون هذه الإطلاقات من جنوب لبنان باتجاه تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات التي تحتلها هذه القوات الإسرائيلية، وهذه العمليات لم تتوقف بطبيعة الحال. الآن عدنا لنسمع صوت هذه الإطلاقات. إلى جانب ذلك أيضا قصف مدفعي إسرائيلي كان قد طاول عددا من القرى والبلدات الواقعة في قضاء النبطية. أذكر منها سريعا ما كان قد وردنا عن قصف مدفعي على أرنون وكذلك أيضا على يحمر الشئيف، إضافة إلى غارة كانت قد شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر. كذلك أيضا كان الحزب قد أعلن عن ضربات متتالية لتجمعات العدو الإسرائيلي وألياته وسط إصابات مباشرة وخسائر في صفوفه وفق آخر الأنباء. أيضا شادي إذا ما أمكن بعجالة أن أتحدث عن بلدة الخيام التي تقع جنوب بلدة دبين التي انسحب منها جنود الاحتلال الإسرائيلي وانكفأوا بطبيعة الحال داخل بلدة الخيام. خلال عودتنا من بلدة دبين إلى هنا إلى قضاء مرجعيون على تخوم هذه البلدة كنا قد استطعنا أن نوثق سريعا بعض مظاهر الخراب داخل بلدة الخيام التي لم يتسنى لأحد رؤية ما الذي يحدث فيها نتيجة تمركز واحتلال القوات الإسرائيلية لها، وأيضا إجراء المناورات الكبيرة فيها وتنفيذ عمليات تفجير كبيرة داخلها وداخل الأحياء السكنية فيها، إضافة إلى عمليات الجرف. كنا قد استطعنا بشكل سريع أن نوثق لدقائق قليلة. الآن عدنا لنسمع صوت انفجارات في هذه الأثناء، لم تحدد ولم نستطع معرفة طبيعة هذه الانفجارات حتى هذه الساعة بظل العمليات العسكرية المتنوعة، إن كان الإطلاقات الصاروخية لحزب الله، إن كان القصف المدفعي. يبدو أن هنالك صواريخ اعتراضية في هذه الأثناء، انفجار صواريخ اعتراضية الآن فوق منطقة القطاع الشرقي في جنوب لبنان في هذه الأثناء شادي. حتى الساعة لم تتضح طبيعة هذه الإطلاقات كما ذكرت، ما إذا كانت باتجاه تحشدات جنود الاحتلال الإسرائيلي وإن كانت حتى باتجاه مستوطنات الشمال، في ظل ما كان قد أعلن عن دويل لصافرات الإنذار في الجليل الغربي جراء الاشتباه بتسلل مسيرات إلى ذلك النطاق المحتل. إذا ما عدنا سريعا إلى الخيام كنا قد استطعنا توثيق بعض اللقطات المصورة من داخل بلدة الخيام وتحديدا من جانبها الشمالي، وكنا قد رصدنا حجم الدمار الكبير الذي خلفته مناورات العدو الإسرائيلي في تلك البلدة، وكذلك أيضا عمليات جرف المنازل، وكذلك أيضا عمليات تلغيم الوحدات السكنية ومن ثم تفجيرها. وهذه الصور نعرضها مباشرة على الهواء ليتسنى لسكان بلدة الخيام الاطلاع عليها في ظل الفترة الماضية التي لم يكن يستطيع أحد فيها التأكد مما إذا كان منزله قد تضرر أو حتى رؤية بلدة الخيام بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر عليها. عموما أمام هذه التطورات المتلاحقة هنا في جنوب لبنان، إن كان لطبيعة هذه الانفجارات التي نسمعها وإن كان حتى لطبيعة ما كان قد أعلن عنه من دويل لصافرات الإنذار، وأيضا في ظل القصف المدفعي والغارات وعودة الأنشطة الجوية إلى سماء منطقة القطاع الشرقي التي عدنا لنسمعها في هذه الأثناء، أمام هذه التطورات نوافيكم بكل جديد فور وروده الشادي.
4: شكرا لك زميلنا إبراهيم الغريب. الاعتداءات والغارات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، ونطلع على تفاصيلها مباشرة من صيدا مع الزميل إبراهيم ضوي. إذن آخر التحديثات من عندك إبراهيم.
6: نعم شادي، وربما هي أعنف الغارات تشن في هذه اللحظات باتجاه بلدات أرنون ويحمر الشقيف وأيضا زوطر الشرقية. وفق المعلومات الأولية يقول حزب الله أنه استهدف دبابتي مركافة بالإضافة إلى آليات عسكرية وجنود إسرائيليين يتموضعون بالقرب من محيط قلعة الشقيف. حزب الله استهدف هذه الآليات واستهدف هذه الدبابات والجنود والتحشدات الإسرائيلية، لذلك تعمل إسرائيل في هذه اللحظات على شن أعنف الغارات ربما لتأمين الغطاء الناري لسحب الإصابات من القتلى والجرحى، لأن الحزب يؤكد في بياناته أنه يحقق إصابات مؤكدة في هذه الاستهدافات. ما تم رصده في الساعة الأخيرة من غارات إسرائيلية باتجاه بلدة صريفة، بالإضافة أيضا إلى مرتفعات علي الطاهر عند تخوم بلدة النبطية الفوقة، بالإضافة أيضا إلى بلدة العباسية، غارة من مسيرة إسرائيلية أدت إلى سقوط 3 شهداء وفق معطيات الدفاع المدني. هذا بالإضافة أيضا إلى بلدات كفر تبنيت وزوطر الشرقية وأرنون ويحمر. كما ذكرت، هي غارات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب على هذه المنطقة. هذا بالإضافة أيضا إلى سلسلة غارات في مناطق متفرقة في القطاع الأوسط والقطاع الغربي تركزت باتجاه مجدل زون وصدقين ورشكناناي. أيضا حزب الله أعلن في بيان أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بسربين من المسيرات الانقضاضية، وكذلك عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف. صفرات نظار تدوي الآن في المطلي في إصبع الجليل شادي، وكذلك في حنيتة بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة. كما أيضا تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن صفرات الإنذار تدوي في شلومي ويعرى وأدميت بالجليل الغربي وفق التحديثات الأخيرة خشية تسلل طائرات مسيرة، وهذا يعني أن حزب الله ربما قد يكون أطلق مسيرات نحو شلومي. نتحدث عن الجليل الغربي، هذا جاء بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بالتزامن مع وجود رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المنطقة. بيان جديد يصدره الآن حزب الله يقول فيه إنه أيضا استهدف عند الساعة 4:15، يعني نتحدث منذ قرابة الساعة، تجمع لجنود جيش الاحتلال في محيط قلعة الشقيف التاريخية بقذائف المدفعية. إذن يبدو أن كثافة النيران من الجانبين، سواء من الغارات الإسرائيلية أو سواء من عمليات حزب الله باتجاه محيط قلعة الشقيف والبلدات التالية زوطر ويحمر وأرنون.

0: نكمل نحن وياكم مراديو تؤني أستراليا مع هالغنية اللي أكثر من رائعة للفنان والموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش، يلي بتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها وبعدتكم شوي عن هالأجواء المشحونة، خاصة الأخبار المتعلقة بلبنان والشرق الأوسط والمواقف اللي عم نتبعها تشير إلى أنه نحن رجعنا دخلنا بمرحلة فيها تشنج وفي تخوف كتير كبير من عودة الحرب، لطالما إيران مصر على موقفها ولطالما الرئيس الأمريكي كل يوم بيحكينا خبرية جديدة ما في أي وضوح يعني بموقفه، مين بدك تصدق بس يقلك الرئيس الأمريكي أنه حزب الله تصل فيه واتصلوا فيه ويعني وطرحوا علي يعني أنه شو رأيك أنه نوقف الحرب، يعني هيدا طبعا من الكلام بيقول ترامب رح يكون جيدا للبنان أنه يحظى ببعض السليم وحزب الله اتصل فينا وقالنا ما رأيكم في أن نتوقف. طيب يعني عن جد السياسي كيف صايرة المواقف اللي أهم زعماء دول العالم يلي كان يبقى فيها هيبة يبقى فيها وضوح، يعني صارت المسألة مثل مزح إذا هن المسؤولين والرؤساء عم يحكوك بهيدي الطريقة عم يستخفوا بعقلك لهالدرجة، فأنت إذا حكيت أي شيء وانتقدت يعني بشكل ساخر بيزعلوا منك كمواطن عادي أو ممكن يكون أعلامي أو مقدم برامج أنه يقلك يحكيك بطريقة كمان ساخرة عن موقفهم بيزعلوا، البعض بيزعل بياخد على خاطره، تم إذا هني عم يحكوك بهذه الطريقة عم يستخفوا بعقول العالم اليوم أنه حزب الله اتصل فينا وقالنا ما رأيكم بأنه نتوقف، ليش أنا عم بقول هلأ ممكن إحنا نصدق، ولكن كيف بدك تصدق لطالما الديل اللي عملوه بواشنطن رفضوا شيخ نعيم قاسم وطلع وقال وحكي أنه نحن نرفض هذه الاتفاقية ونرفض هذه المفاوضات ومستمرين بدفاعنا، هيدا هو نحن اللي مصدق الشيء اللي على الأرض، يعني معناتها أنه ما توصلوا لتفاهم وما اتصلوا وصلوا يومين الرئيس الأمريكي بيقول أنه كنا نحن عم نتواصل، يعني شوفوا الغلط وين. هلأ رئيس الأمريكي بيقول أنه في نحن تواصلنا مع مسؤولين من حزب الله ووافقوا على عملية وقف إطلاق النار بلبنان، يلي من الإدارة الأمريكية السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى بيقلك لا ما تواصل مع حزب الله، تواصل مع السفيرة اللبنانية بواشنطن. طيب معقولي سفيرة يعني هي من حزب الله يعني أنه كيف أنه هيدي عم نحكي بنفس الإدارة، رئيس الأمريكي بيصرح شيء بيطلع النقيد يعني بكلام مختلف صدر عن السفير الأمريكي بلبنان بيقلك لا ما تواصل مع حزب الله تواصل مع السفيرة. طيب يا عمي عم تحكي أنت عن رئيس أكبر دولة بالعالم، عن الدولة العظمى، عن الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة يطلع يقلك هيدا الكلام، للحقيقة في شيء مش طبيعي بالمواقف اللي عم نسمعها، يعني شو ما بنحكي وشو ما بده يحلله اليوم المطلوب واحد هو نزع سلاح حزب الله، هيدا بمفهوم إسرائيل بدها نزع سلاح حزب الله، اصلا يعني نزع سلاح حزب الله يعني قبل ما تروح اسرائيل كان في هونيك تخوف من عدد كتير كبير من الافرقاء بالداخل اللبناني بدهم كانوا مطلب هيدا اللبناني كان قبل ما يكون اسرائيلي قبل ما يكون امريكي قبل ما يكون اي مطلب اخر اوروبي ما بعرف شو، كان مطلب لبناني نزع سلاح حزب الله والعوده للدوله اللبنانيه، ما حدا يقول مثلا أنه إسرائيل بدأ أمنها وأخذتها زريعة هلأ أكيد لحتى تستكمل حربها وتوسعها ورح تنعطل إلى الضوء الأخضر، يعني مع اليوم إطلاق مسيرات من قبل حزب الله واستكمال حرب يعني كمان رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع تعليقاتكم إذن على الهواء لمواضيع اليوم. معنا من منطقة روكديل سيدني معنا علي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: صباح النور.
1: أول شيء السلاح مثل ما حضرتك كنت عم تقولي أنه مطلب لبناني، ما أنه مطلب لبناني، السلاح هو مطلب إسرائيلي بواسطة لبنانية بعملائه بلبنان. هذا كان هذا كان المشروع، ما قدروا فجيبوا لنا إسرائيل على لبنان وصار اللي صار. إيه أكيد 100%. هلا ما شفتي أنت بالحرب كيف هني كلهم ضد المقاومة كلهم ضد الحزب وكيف صاروا يهجموها؟ يعني أيه
0: بس أيوانر يعني ليه بس ليه
1: أوقات
0: لأنه جاب الوي للبنان، لأنه جاب الدمار للبنان، لأنه نحن مش عم ندافع عن لبنان، مش أنه هجمت إسرائيل على لبنان، راح حزب الله بده يدافع عن غزة. أي أنه هيدي ما بدناش نرجع نكررها.
1: هذا حزب الله يدافع عن غزة هلا قبل وحكيناها كمان، يعني ما عليه الفيجرات 5000 شاب الفيجرات هودي كيف اجوا بليلة ما فيها بليلة ضحاها، يعني ما كانوا مجهزين الجماعة، ما عليه يعني. والحزب دارس كل القصة، يعني في خطابات للسيد حسن عم يحكي شو عم يصير هلا، إذا بدك ببعث لي فيهم.
0: عظيم، شكرا لك.
1: بس
0: تفضل تفضل تفضل علي.
1: بس عم اقول لك انه السلاح ليكي وين كانوا بدهم ينزعوا سلاح حزب الله هلا عم يفاوضوا للحزب، يعني شوفي لوين. ما تفكري انه رح يجي يوم ينتزع السلاح، مستحيل مستحيل، لو ما بيبقى واحد شيعي بلبنان عم تفهم. لانه عم اقول لك اذا مجرد ما سلم السلاح اعتبري انه انه انه الشيعة اللي عم يصير فيهم هلا ولا شيء بعد تسليم السلاح.
0: هيدا رأيك، شكرا لك علي. ما ننسى أنه الشيعة بلبنان هني جزء من لبنان، جزء من الأكيد النسيج اللبناني، وأكيد إذا كنا انضوينا تحت الدولة اللبنانية فبيبقوا محميين من الدولة اللبنانية. لا أكيد يعني مش هلا اذا ما بعرف اذا الشيعة بلبنان هني متكلين على حزب الله لحتى يحميهم. وحتى صار اليوم في انقسامات داخل الطائفة الشيعية الكريمة، الجزء يلي بعده مؤمن انه حزب الله يلي هو اللي حميهم، والبعض يلي بيعتبر انه هو اللي جاب لهم الويلات، يعني ايران اللي هي جابت لهم الويل. عم نسمع بعض الاراء والافكار والتعليقات من اللي تدمرت بيوتهم واللي تهجروا واللي رحلهم عزيز على قلبهم، فأكيد الوضع بالنسبة لهم وضع مأساوي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء. كان معنا من برود ميدوز ميلبن يوسف، فأنا الاتصال معه، فيك ترجع تتصل يوسف. وأكيد تعليقاتكم كيف بتشوفوا اليوم موقف حزب الله من المفاوضات اللي رفض الديل ورفض الاتفاقية؟ هل برأيكم حزب الله مصر على تدمير ما تبقى من الجنوب؟ هل عم يعطيها ذريعة أكبر لإسرائيل لتستكمل حربة وتوسعها بالجنوب اللبناني؟ نسمع رأيكم على الهواء. مين هل فعلا اليوم الحزب بيتحمل المسؤولية أم كمان الديل والاتفاقية اللي صارت بواشنطن برأيكم ما كانت منصفة، يعني أعطت إسرائيل الحق لحتى تطلع وتضرب ساعة اللي تريد وبدون ما يرد حزب الله؟ فهيدا هو طبعا اليوم وقررت أنه ما تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تسليم سلاح حزب الله أو القضاء على حزب الله. خليني اسمع رأيكم إذن على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة. أما بالنسبة لزعيمة ون نيشن اللي بتقول أنه في حال فازت بالانتخابات المقبلة رح يكون في محاولة وقانون بيمنع ارتداء النقاب في أستراليا. هلا هيدا موضوع منه جديد، يعني منه شايفينه موضوع جديد، لأنه هيدا موضوع مطروح بكتير من الدول الأوروبية أو حتى العربية، ولكن مسموعنا بأستراليا بالقانون الأسترالي. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. معنا اتصال من زياد من منطقة ريفر وود سيدني. صباح الخير لك زياد.
2: صباح الخير ست، لأجيك طلبتني مستمعين.
0: يا هلا، صباح النور.
1: يعني أنا السؤال بدي أسأله بس بتمنى ما حدا يفهمني غلط أو حدا يروح لبعيد مثلا. إذا النقاب ممنوع بهالرهجة إذا بدك تلبس تحط على راسها شو بتعمل؟
0: لا لا لا رابي لا ما النقاب غير الراهب
1: لا, لا, لا,
0: لا ما عبلك ما فسن لك أنه ما الراهبي ما بتغطي على وجهه الراهبي ما بتغطي على وجهه معروفي معروفي ملامحة
1: على الإشارة على الإشارة أنت عم تشعر بالنقاب النقاب شو هو إشارة
0: لا الحجاب هو إشارة
1: الوجه أنا ضد أنه يتخبى الوجه بس انه هي. النقاب انت لما بتقولي نقاب
0: في حجاب في الحجاب وفي النقاب مختلفين كليا عن بعضهم
1: فتنا الحجاب هو ذاته النقاب ما فيك تفسري المعنى مثل ما بدك النقاب هو الحجاب
0: لا يعني النقاب بتغطي كل الوجه يعني ما بيبين شيء من وجهك من ايديك
1: يا الله طيب اوكي سوري بعتذر منك خلص انا غلطان ما توفيني سوري
0: ولا يهمك انه فينا يا ما هيدا هو المعروف الحجاب انه بتحطه على الراس اما النقاب كل وجهك ما في شيء ببين منك اوكي واضح راح زعل زياد زعل ما بعدك معنا زياد ما بده anyway رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي لكل اللي عنده اي تعليق على موضوع اليوم فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا بالنسبة لطرح بولين هانسن يعني هيدا يعني اكيد هيدا القانون الجديد في حال فازت بالانتخابات معنا حسيبة من بيكرست سيدني معنا اتصال صباح الخير حسيبة
2: صباح النور صباح النور على الجميع thank you على هالمواضيع
0: يا هلا بدي عزبك بس توطي صوت الراديو حسيبة لنسمع بعضنا
2: ولا يهمك
0: كلنا سمع فأزان
2: صباح الخير صباح الخير
0: صباح النور
2: بدي قل له للأخ عبد أنه النقاب هو عند السنية يلي طلع من السعودية والبلدان وهن من زمان بلشت يعني السعودية اللي هي التشدد الإسلامي شالت المرأة نقاب يلي بتغطي المرأة كلها أسود وبتلبس كفوف أسود لدرجة من زمان حكيت بالموضوع ما بتعرف إذا رجال أو مرأة فلما فاتت بولين هنسن على لتأكد انه ما بتعرف لانه هيدي سريعة اما الشيعة وكل الشعب وكل الستات حتى المسيحية بغطوا شعرهم بس فهيدا الفرق بين النقاب والحجاب هو الغطاء هو سكاف على شعره حتى الدروز بحطوا سكاف ابيض بعدين دايما بيروحوا للرهبات الرهبة هي ما بيفهموا بالدين وبدهم يتمثلوا الرهبة هي بنت ندرت نفسها للرب يسوع خطبة بتغطي شعرها بس احترام لانه لما نصلي منغطي راسنا حتى لب العهد القديم لما اول مرة وصل النقاب كان إذا بتحبوا تقروا بالسفر الخروج بخمسين
0: خلينا
2: نعم. حكي عن النقاب لا بالعهد القديم لأنه كل الأديان هو بيحكي عن إنسانة غطت نفسها وقعدت عطت
0: لا هيدا يعني عن جد خلينا بالكلام المنطقي اللي ما بيستفز ولا بيجرح خلينا ضمن إطار مواضيعنا يعني لو سمحتوا
2: ما بتجرح
0: لا بلا بتجرح كيف بتجرح هي بتفوتنا بالحيط يعني كمان
2: لا ما بتجرح لأنه في كتير بالحرب صارت كتير أنه يغطوا يجبروا الستات يحطوا البرقع على وجهن ويقعدوا بالشوارع مشان ما تنكشف
0: طيب أوكي خليني بس أرجع ضوي على الموضوع بشكل اللي مطروح لو سمحتوا هل بتوافقي على قرار بولين بولين هانسن في حال فازت بالانتخابات المقبلة بمنع ارتداء النقاب هل هذا الشيء بيساعد للاندماج بالمجتمع الأسترالي
2: طبعا طبعا، لانه نحن عم نروح على البلاد المتدين المتشدده يلي هي معروفه كانت السعوديه، وعم تتحرر وعم تنفتح، وهن مش مميزين عن غيرهم. يعني الدين ما بيميزني، انا انساني على صوره الله ومثاله خلقني، ما خلقنا لا شيء نحكم بعضنا ولا نكون متسلطين. فالمشكلة انه ما عم بيكونوا مستوى واحد، ما عم بيفهموا انه الانسان باحترامه بقعدته بكلامه بطريقة تصرفاته، مش بغطاء تخبي حالة حتى ايديها واصابيعها ما تعرف اذا رجال او مرة.
0: عظيم للحماية الأمنية، وأكيد خاصة بظل هيدي الظروف اللي نحن عم نمرق فيها والإرهاب، فأكيد رح نرجع نطرح السؤال على المستمعين قديش أنتم مع أفكار ما ممكن تقوم فيه بولين هانسن بالمرحلة اللي جاي في حال فازت بالانتخابات. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توعمية أستراليا على 16:38 AM. إذن لكل اللي عنده أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا 0296-333-0. معنا اتصال بنتي بي 473. صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور. مين معنا ومن أي منطقة لو سمحت؟
3: هيثم حمدان من أسطول.
0: من وين؟
3: من أسطول.
0: وين؟ قولي
3: بريستون.
0: بريستون سيدني.
3: بريستون.
0: أهلا وسهلا.
3: إيه ليفربول.
0: أهلا وسهلا.
3: أول مرة بتصل أنا.
0: أهلا وسهلا فيك هيثم.
3: أول مرة. بدي موضوع، أول موضوع ستنا مريم العذراء العالم بجلوها وبيحترموها وبيصلوا لها. صح؟
0: أكيد.
3: شو لابسة؟
0: لابسة الثوب الرهبني.
3: أيوة. مغطية من فوق لتحت.
0: صح صح، بس مش مغطية وجهها. أيوة.
3: لا لا، نحن مش عم نحكي عن الوجه. الراهبات بالكنائس شو لابسين؟ مش مغطيين وجههم وبيلبسوا كلسات بإجريهم؟
0: اوكي، وين بدك توصل؟
3: ايش؟
0: وين بدك توصل بالحديث؟
3: لا بدي اوصل يعني انه الحكي اللي عم تحكوه، المرة اللي نحن بنجلها بنحترمها لابسة حجاب من فوق لتحت وما لابسة نقاب.
4: عندكم مشاكل الان؟
0: نعم. طيب بس مالي، هو مش الفكرة الحجاب، مش رافضة انه يكون منع الحجاب، منع النقاب يلي بتغطي كل وجهك، كل ايديك ووجهك وجسمك، ما بيبين منك اي شيء. والحجاب لا، الحجاب مش عائق يعني، وهيدا هو، انت مع النقاب، مع الحجاب، مع هذا القانون.
3: لا، مع الحجاب.
0: مع الحجاب بس النقاب، انت مع النقاب؟
3: كمل.
0: اوكي عظيم، يعني مع بولين هانسن وطرحها.
3: لا مش مع بولين هانسن، بس ما مش مع النقاب. مش مع.
0: اوكي
3: لا. لانه هي متطرفه. anyway، في موضوع تاني بدي افتحه.
0: تفضل.
3: اذا ايران ربحت وامريكا خسرت، شكل صح الموضوع، شو بده يصير بالعالم؟ وإذا إسرائيل انسحبت من لبنان وإسرائيل مكسورة، ليه ما بتضوع هالنقطة؟ إذا إيران ربحت شو بدنا نعمل؟ شو العالم شو بدها تعمل؟
0: إذا إيران
3: تفتح الموضوع يعني بكل. إذا إيران
0: أنت بدك إيران تربح؟
3: إيران لأنه ربحان والكل مكسورين.
0: كيف تتوقع العالم هيثم، كيف تتوقع العالم يكون في حال فازت إيران وفاز حزب الله؟
3: هل نحن بدنا أنت تفتح الموضوع نشوفه؟
0: أنا بدي أسألك لألك، طالما أنت فتحت الموضوع أنا بدي أرجع أطرحه عليك، بلش فيك. يعني
3: إذا إيران ربحت يعني أمريكا انكسرت، 90% من العالم بيرتاح، الدول العربية بترتاح، نحن اللبنانيين بنرتاح. صح والله ما صح، أمريكا الجنوبية بترتاح، بنخلص من هالغطرسة. صح والله ما نخلص من الدولار. صح والله ما صح، مين كسرنا بلبنان؟ مش أمريكا والدولار؟ شو بدك بالحزب؟ شو بدك بإسرائيل؟ شو بدك بأي دولة؟ نحن عم نحكي عن أمريكا. لازم أمريكا تنسحب. إذا فيك تفتح الموضوع
0: أنت فتحته كتير، موضوع مهم. في حال فازت إيران شو بيصير بالمنطقة؟ خليك معنا، بدك تسمع الإجابات. رح استقبل معك عمر من رايت سيدني لشوف رأي عمر بهذا الموضوع. صباح الخير
5: عمر. أكيد
6: صباح النور.
0: سؤالك شو يا هيثم؟ شو هيثم؟
5: عمر عمر إذا إيران ربحت وأمريكا انكسرت والعالم كله عم بيتحول، شو بده يصير بالعالم؟ تفضل.
6: بتصير تشوف مظاهرات بكل البلدان،
5: السعودية
6: بتشوف. استني بدي اجاوبك.
5: تفضل تفضل.
6: بتشوف يعني مظاهرات حيدر حيدر، وبتشوف وين ما كانت كل البلدان.
0: لا هل بتشوف العالم افضل؟ هل بتشوف العالم افضل في حرب
6: حكي؟ صادحك هذا. بدكم نحكي منطق؟ عم نحكي واقع ولا شو عم نحكي؟ يعني خليني اسالكم، تخيلي حالك كلود، يعني شو كنت بتعملي لو عندك جوانح؟
0: انا سؤال
6: يعني. سؤال يسأل؟
0: ايه ليش لا؟ فيك تطير بدون جوانح. على كل
6: بس هذا سؤال يعني طاير.
0: طيب هل يعني خليني
6: لا لانه غير واقع، غير واقع فعلا، غير واقع.
0: ليه غير واقع؟ ليه غير واقع؟ ليه برأي غير واقع؟ ليه؟
6: ولو كاتلود هلا مثلا بدي اسألك سؤال، اذا مين
0: طيب خليك معي،
6: مين بيغلب بالمصارعة يعني مثلا تايسون ولا ابن 3 سنين؟ لا يسأل السؤال.
0: عظيم. خلينا نسأل حبيب
5: رئيس
0: خليك معي.
5: رئيس الجمهورية تبع امريكا ترامب، مع مين حكي امبارح؟ مع مين حكي امبارح على التليفون؟ مع مين حكي؟
0: مع حزب الله.
6: مع حزب الله حكي؟ وكلا
5: هو
6: يا هيثم، اليوم بالسياسه بدك اذا بدنا شوي نقرب على المنطقه اللي ماشي فيه ترامب. هلا انت بتقدر انه مزبوط ترامب مثلا من يومين وقت اتصل بنتنياهو ووبخه وقال له يا حقير ويا نذل وعشوائي بعت له شباب يقرصوا كفين، هذا كلام بدك تشوف لوين بده يوصل. يعني اليوم بالسياسة بيحكوك شيء لا يعملوا غير شيء، لا يوصلوا لك لغير شيء. إذا بتتذكر قبل ما صارت الضربة الأمريكية على إيران طلع ترامب أصلا خبرية خلاف كتير كبير هو ونتنياهو، بنتذكرها أو لا؟ مش
0: عظيم.
6: زمان
0: عظيم. خليك معي هيثم، خليك معي هيثم وعمر.
5: هذه كانت قبل ما إيران الأربعين يوم. أنا مش مع حدا، أنا عم بحكيك الواقع اللي عم بيصير. هذه اللي كانت قبل ما إيران 40 يوم تنتصر، هو عنده هرمز وعنده باب المندب وبدأ تسكر الإنترنت وبدأ كذا. ليش عم بتخبى وراء أصبعنا؟ إذا انتصرت إيران شو بدنا نعمل؟
0: عظيم. خليك معنا هيثم. معنا حبيب خلال هالوقت، رح استقبل معي حبيب وأيضا محمد من باراماتا سيدني. حبيب من جرينيكا سيدني ومحمد من باراماتا سيدني. صباح الخير. لا بدنا بلش بحبيب. هلا تلفن محمد، أهلا وسهلا فيك حبيب، كلنا سمع لك، شو تعليقك؟
7: أوكي تعليق إنه أول شيء ركبوا لك جزمان يحفظوا لك طائرة فأجرين هيك.
0: أي أنا دايما طائرة معكم، طائرة بهالهوى، طائرة بهوى راديو تؤمية، يعني قادي أوصل لوين ما كان.
7: أول شيء اللي بقوله، في عالم كتير عم بتطلع إشاعات مثل ما قال الأخ إنه بتحبركي بيفبركوا خبريات نتنياهو وترامب حكى مع حزب الله، هيدي كلها فبارك مفبرك، حكي مفبرك. أول شيء إيران انهزمت 100%، انهزمت ومحاصرة، حبة قمح ما بتفوت وحبة قمح ما بتطلع إلا ما يمضوا على النووي ويفتحوا هرمز. وبعدين حزب الله خسر 1000 كيلومتر مكعب بلبنان وانهزم لبعد الزهراني كيف بده يكون ربح حزب الله وكيف بده يكون انتصر وكيف عم يحقق وانتصارات وعمين عم يضحكوا هني ما نحن عرايتنا بالجنوب بعطي 10% من الشيعة مع حزب الله في لبنان كله شو الحكي هيدا؟
0: خلينا نسمع رأي محمد. تفضل محمد كلنا سمع لك.
8: صباح الخير حبيب. صباح الخير للجميع.
0: يا هلا.
8: انا بس هلا على طول بسمع صار زمان ما حكيت هلا انا على طول في فكره براسي غير الكل ما بعرف اذا حدا طرحها بالهلا او محللين سياسيين حكوا فيها بالنهايه هلا هو رب العالمين بيعرف اكثر بس انا على طول بفكر مثل التمثيليات والافلام انه بفكر بعدم المنطق يعني هي القصه صايره مش بالمنطق بعدم المنطق نفكر بعدم المنطق هو الصح اللي هو انه ممكن كثير يكون ليش ما نفكر هيك انه هي امريكا واسرائيل وحزب الله وايران متفقين كلهم مع بعض عاملين تمثيليه علينا ليوصلوا لاهداف لايلون. هلا انا اللي عم بيحارب بالجنوب انا بحس هذا عم بيحارب من قلبه والله يرحم الشهداء بس هن حاطين له عقيده من زغرون انه انتم لازم تدافعوا عن ارضكم اهلكم توفوا كرمال الارض انتم لازم توفوا كرمال الارض هن عن جد عم بيحاربوا عن الارض بس من ورا بالباك جراوند في الزعم الاكبر منهم اللي هن عم بيخططوا وينفذوا شو بدها اسرائيل وامريكا يعني حتى السوري خليهم ضربوا هن يمكن بيعمر من امريكا واسرائيل لحتى يكون عندهم تجي يفوتوا على لبنان.
0: انت عم تخون حزب الله انت عم تخون حزب الله بهذا الكلام.
8: لا انا مش عم خون انا عم خون القاده الكبار مش عم خون الشعب اللي عم يقاوم من عم ما عم خون عم يقاوم انا عم خون
0: اوكي
8: وانا عم بقول يمكن انا مش عم
0: بقول ايه مش هيدا هيدا مش طبيعي يعني الواحد يفكر عنده يشك كمان هيدا حقك. تفضل حبيب تفضل حبيب.
7: يا استاذ محمد الله يرحم الشهداء صحيح بس الله يرحم الشهداء يلي ما افتروا على اسرائيل وضربوا عليها مساندة غزة ومساندة ايران هن معناتها مش عم بحارب مع لبنان الله يرحمهم صحيح بس كل واحد عم ياخد حق دماته ما في مقاتل عم بيقاتل عمال من $1000 بالشهر حبيبي الجندي اللبناني عم ياخد $230 وانا عم ياخد 1000 و2000 و5000 و10000 مش عم بدافعوا عن لبنان عم بدافعوا عن مصرياتهم عم بدافعوا عن معيشتهم وكل الشهداء الشهيد الوحيد اللي بدافع كرمال وطنه
0: عظيم. شكرا لك حبيب. تفضل محمد.
8: بس انا هي انا عم بيع الفكره هون الفكره هي الاساسيه انه هو الاتفاق مع بعض كلهم لحتى يوصلوا بالشرق الاوسط لاهدافهم يعني هلا هني بيحطوا ضغط على مضيق هرمز لحتى يخلوا الشرق الاوسط البلاد العربيه كلها تعمل لامريكا اللي بدها اياه. هل يمكن تقولوا لي انه معقول تقتل الخامني وتعمل كل هالحرب بايران وكل هاي التمثيليه بقول لك ايه ما هني طلعوا حدا على الفضاء وكذبوا على العالم كله يا اخي شيء طلعت كلها تمثيليه ام الامريكان بيعملوا اي شيء بس لحتى العالم تصدق انه هو اللي عملوه هن صح
0: نعم
8: هني مستعدين يعملوا اي شيء.
0: شكرا لمحمد.
8: انا انا ما يعني انا بقول شغلي بس اخيره بكل شيء عم بيصير بالعالم ما بصدق شيء انا ناطر يعني الله يخلي امانته نطلع عند رب العالمين لفوق ساعتها انا بعرف كل شيء بس هلا هلا بحياتنا نحن ما بنعرف شيء شعب ينطبخ تحت الطاوله ما بنعرف.
0: شكرا لمحمد من بارماتا سيدني. كلمه اخيره حبيب قبل ما انتقل لمزيد من الاتصالات لو سمحت بشكل سريع.
7: الاستاذ عم بيقول يعني ضاعت الفكره. الفكره ما بتضيع. نحن بلبنان عايشين هيك نحب ولا ما حب. نحن بلبنان من سنه 1948 بنخرج لمصيبه بنعلق مصيبه بنخرج لمصيبه بنعلق مصيبه. حاجي قالوا لي ضاعت الفكره واجت الفكره. نحن من الشعب المعطل بلبنان اللي بدنا نحمي لبنان ومش عارفين كيف. كل واحد
0: عزيز. شكرا لك حبيب. رح اروح لمزيد من الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء. معنا اتصال من ويليام من منطقه وايكلي من سيدني وكمان معنا فاتن من بيرود سيدني. صباح الخير لويليام بالبدايه.
9: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور فاتن. صباح الخير.
10: صباح النور. كيفك اليوم؟
0: يا هلا. إذا بيسمح لنا ويليام ladies first معنا فاتن رح نبلش معك. أكيد. أكيد كلنا سمع لك. تفضلي.
10: أول شيء حابة أعلق على عم يقولوا مين خسران ومين ربحان. كلنا بنعرف إنه الحرب ما فيها ربح. يعني إحنا عم نضحك على حالنا نقول ربحت إيران أو ربحت إسرائيل أو ربحت أمريكا، ما في ربح. الكل خسران، لو خسارة صغيرة أرواح أو بنية كله خسارة بخسارة، والخاسر الأكبر بالحرب كلها هو لبنان، لأنه نحن عم نخوض حرب لا لنا فيها لا نقى ولا جمل. ثاني شيء من باب الدعابة بالنسبة لكولين هانسن، بس لكون سريعة، شايفت لك أنا بعد مدة كتير قصيرة أول وحدة حتلبس البركة هي كولين هانسن.
0: ليه؟
10: يعني هي أوريدي شارية واحد وبتضلها كل مدة بتلبسه بتروح فيه على البارلمنت، يعني حاسة إنه من حبها لألو أول شيء حتشوف إنه ومن الناحية اللي يعني اللي بدون المزاج
0: بعتقد
10: هي بولين هانسن حتجرب حظها، بتقلك أول شيء بدق بالبركة والله يستر شو حتدق بشي تاني.
0: هلأ منيح لي وضحتيها، منيح لي وضحتيها، لأنه في ناس بتروح لتفكر بشيء آخر، يعني أن يكون في فرض على بولين هانسن تلبس البرقة، وفهمك كفاية. يعني ما بعرف. ويليام تفضل، كلنا سمع لألك.
11: عشيكي ثانكيو. شوفي عندي أول نقطة يا سيدي، بدي أجاوب على هذول
0: اللي صوت مش واضح.
11: قارن بين صوت مش واضح؟
0: إي إذا في مجال بدون السبيكر لا تكون مداخلتك.
11: ما عندي سبيكر.
0: طيب نقرب ونعلي الصوت. تفضل ويلي.
11: واضح؟
0: تفضل.
11: أول شيء أحكي على نقطة إنه اللي يجون القانون دير مريم العذراء وذول المتطرفين، يعني هذا عيب ولا تدخل الدين بمواضيع أخرى، يعني عيب هذا الشيء. يعني أنت جاي تقارن من عذرة بين ذول المتطرفين الرهابيين، لأنهم كم واحدة من ذول اللي لاقين نقاط فجر نفسهم؟ هل شفت واحدة مثل مريم العذراء فجر نفسها؟
0: إيه لا، بس مشكلة اللي بيلبسوا نقاب يعني هني إرهابيين، ما بدنا ننتبه كمان هيدا الموضوع.
11: المعروف ياكلوا المعروف. هذا
0: شو المعروف؟ شو المعروف؟
11: المعروف انه اللي كانوا بالرقم 11 كانوا يشيلوا حجاب

0: هذا القانون اللي يعجبه يعجبه، ما يعجبه يرجع منين ما يجي هناك يروح لعبة براحته. زين، واحنا كنا معصرين هذا صراحة، يعني خلصنا هاي البلاوي كلها.
1: هيدا رأيك ويليام، رح أتابع مع ألين من منطقة سيلفانيا سيدني. صباح الخير
2: كل المستمعين.
1: يا هلا، صباح النور. كمان رح أستقبل معك اتصال معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير لك هادي.
3: صباح النور سيدي.
1: يا هلا، تفضل ألين، كل نسمع لك تعليقك على الموضوع.
2: بولين هيلسون هي هاتفو، احنا عارفين. برضو نرجع ونقول تاني، احنا داخلين على بلاد، دي مش بلادنا، دي بلاد فيها ثقافات مختلفة، لازم نحترم الناس. هي اول حاجة هي ما لغتش الحجاب، هي بتتكلم على النقاب.
1: نعم.
2: ما حدش الحجاب لسه، الحجاب ده يقال ان هو فريضة، خلاص فريضة، لكن هي لو جات عند الحجاب هتبقى مشكلة كبيرة، لان كمان في راهبات بيتحجب وفي ستات كبيرة بتتحجب، فدي ما حدش جاء عندها خالص. احنا لما بنروح على، لما زمان لما كنت حضرتك تروحي على ايران او تروحي على السعودية لازم تحطي حاجة على راسك، في حد طلع اشتكى وقال لا انا ما حطش حاجة على راسي، فانت بتتعاملي مع البلد على حسب طبيعة البلد. ما حدش بيشتكي، احنا بنروح نعمل اللي البلد هي عايزة. البلد هنا مثلا في استراليا بتمنح، بياكلوا خنزير، بيشربوا خمر، بيشربوا، بيعملوا اللي هم عايزين، ما حدش قال لهم حاجة. انت بتيجي على بلد هي ده التراديشنال بتاع البلد كده، انت مش هادي بالحاجات دي، خلاص مالكش دعوة بيها. انت ما ينفعش تيجي من بره تفرض على مجتمع الاصول بتاعتك، وتزيد لو واحد هندي هيجي هنا يقول لا يا اخوانا ما تفتحوش الجاموس علشان احنا بنعبد الجاموس، مالكش دعوة، انت خليك في حياتك واعمل اللي انت عايزه، وكل واحد حر ببلده. زي ما رجعنا وقلنا السعودية وغيرها ما كانتش بتملأ، ممنوع تدخلي مثلا مكة أو، فلازم نحترم الحاجة دي.
1: نعم، خلينا نسمع رأي هادي. نعم، بس خلينا نسمع رأي هادي لأنه الوقت عم يمرق بسرعة ومضطر أروح بعد شوي للأخبار. تفضل هادي، أعطيني رأيك بالنسبة للموضوع.
3: التكنولوجيا تركتيني ليك وعبد الحشريني بالوقت.
1: سوري، أنت مستمع مستمع دايم وعزيز، كلني سمع لك هادي، تفضل.
3: تسلمي. انا حاسس انه اذا بكره انتخبنا بولين هانسن انه اجت حطت قانون منع البرقع او النقاب او اللي بدك تسميه، انه نحن عشنا بسلام وبأم، ونحن ازدهرنا باستراليا ونزلت الضريبه وارتفعت المعيشه وكل مشاكلنا خلصت، وخلصت الديون والانترست ريت نزل، واشترينا بيوت وعشنا احنا عيشة. يعني شو القانون اللي بدها تطرحه بولين هانسن اذا وقفت البرقع ولا شدت البرقع، ونحن صارنا الصبح ساعتين ثلاثة نسمع هيدا مع وهيدا ضد؟ انه شو السياسة اللي بدها تحطها؟ يعني حطت سياسة للبلد لعشرين سنة لقدام، خطة اقتصادية، صار عندنا طاقة نووية،
1: عم تحكي 24 عم تحكي عن الهجرة، عم تحكي كتير عن الهجرة، عم تحكي كتير عن الوضع المعيشي والاقتصادي، انه هيدي من المواضيع الملحة.
3: القانون هذا اللي يعني اللي العالم اليوم تتجادل فيه وتناقش وما بعرف شو، يعني ما
1: هيدا بيتعلق بالأمن، بالأمن.
3: مع احترامي سيدي خلود، مع احترامي، اليوم نحن عندنا ناس عم تلبس برقع موجودين باستراليا والقانون ما بيمنعهم، شو صار خلال بالأمن، إخلال بالأمن؟
1: نعم.
3: يعني اليوم إذا بتيجي على الأحداث اللي صارت، اللي العالم تخطت ولا برقع وعملت أعمال إرهابية، يمكن لا تتخطى 0.00000.
1: خلينا نسمع رأي ألان بهيدي النقطة، تفضل ألان.
2: هو احنا بس مسكنا هو يعني ناس كتيرة طلعت بتتكلم على الحاجات، ما هي ست بتتكلم في حاجات كتيرة كتيرة خالص، بس احنا انتقينا حاجة بتمسنا احنا، فعشان كده بتحكي على، هي حكت على حاجات كتيرة خالص، على الاقتصاد، وهي هتكسب لان لا العمال ولا الاحرام قادرين يقدموا حاجة للبلد، فدي حاجة طبيعية. انا ما يفرقش معايا هي تحط حجاب ما تحطش حجاب،
3: خلينا نناقش خطة بولين هانسن للطاقة، خلينا نناقش خطة بولين هانسن للضريبة، خلينا نناقش خطة بولين هانسن ما بعرف شو، بس عم نناقش خطة بولين هانسن للبرقع، يعني عم نضيع وقتنا لشو؟
1: لا، وعندها مشاريع، عندها مشاريع للطاقة، عندها مشاريع.
3: اليوم بنمشي بالشارع، اليوم هلا بنمشي ماشيين بالسيارة، مع الاحترام لكل الناس، بس تلاقي الايجن بيبقوا حاطين برقع لأنه البشرة تبعهم بتضرهم الشمس. فبيبقوا حاطين برقع طبعي هن مشان الشمس تضرهم على وجهه، فشو بتفلين لهم هودي انه اليوم شيلوا البرقع لانه

0: هلا مش هيدي مختلفه تماما. انت عم تحكي عن عقيدي, انت عم تحكي عن شخص لحتى يحمي حاله من الشمس, مختلفه كليا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا مع فاصل قصير. من بعد جولتنا مع الاخبار بدي اشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي ما قدرنا اخذنا اتصالاتهم. رح اروح لبريك ومن بعد جولتنا الاخباريه. فإذن رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: TME listeners have this say.
2: TME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the TME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: TME Australia.
3: سواء كنت عاملا أو رب عمل, لديك الحق في أن تكون بأمان, وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: ABC News.
6: Louise Mylan with the top stories. Bondi Beach terror attack hero Ahmed Al-Ahmed has been charged with assault. During the deadly attack last year, the 44-year-old wrestled a gun from one of the attackers, and he was praised around the world for saving lives. The ABC understands he's accused of assaulting his father in March and has been charged with domestic violence, common assault, and stalking and intimidating. He's told the ABC he denies the allegations. The federal government says there's been misinformation spread about the way its changes to the capital gains discount will apply to small businesses. The Treasurer last month announced a shake-up of the controversial 50% tax discount on capital gains. Social media posts and memes have spread, suggesting the government would tax small businesses at a high rate. But the government says more than 90% of small businesses in Australia will be eligible for CGT concessions under the new system. And Ukraine's president has sent an open letter to his Russian counterpart, pushing for direct talks without the US. America has previously been involved in negotiations over the war in Ukraine, with Ukraine's Volodymyr Zelensky and Russia's Vladimir Putin having never met in person since Russia's full-scale invasion started 4 years ago. But Mr. Zelensky says with the US focused on Iran, Ukraine and Russia should talk directly. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: ترامب يلوح بالسيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدون اتفاق, وطهران تقول إن مسودة الاتفاق الحالية غامضة وتدعو إلى توبيخها. الجيش اللبناني يتسلم مواقع أخلاها الجيش الإسرائيلي, ورئيس الحكومة يؤكد العمل على استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية من جنوب لبنان. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام مع كييف, وترامب يدعم عقد لقاء بين الرئيس الروسي وزيلنسكي. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية, مبعوث الرئيس الروسي يقول إن موسكو وواشنطن على توافق بشأن شروط السلام, والكرة الآن في ملعب كييف. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدون اتفاق, وقال أن واشنطن ستنتصر عسكريا أو عبر اتفاق. وأضاف ترامب أن جوهر الاتفاق مع طهران عدم امتلاكها للسلاح النووي وفتح مضيق هرمز فورا. وبيّن ترامب أنه لن يجتمع مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلا إذا كان الهدف هو إبرام الصفقة.